يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم

مؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون.

إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدل يا ربي بالصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله من إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا واقفين وقفة الرضا والنور بإذن الله مع ذلكم المصنف البديع للإمام محمد بن الجزري، وهو كتاب التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضي الله تعالى عن الإمامين، أذاقنا الله وإياكم أسرار وأنوار علميهما، آمين آمين. مستهل مقالتي بترحاب يليق بين يدي سيدي محمد. سيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي نورك إن شاء الله الدنيا وآخرة، وربي يزيدك من فضله،
0: آمين وإياكم،
1: وربي يحفظك وأنت والسادة المستمعين، وإن شاء الله يفرج كرب أمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين،
0: أمين يا رب.
1: إنه سميع قريب مجيب، ورب يحفظ بلادنا تونس، الله محفوظة إن شاء الله بجاه القرآن العظيم، خطر الدعاء وقال ربكم ودعوني أستجب لكم، وهك معنت أنت بحذية والسادة المستمعين يأمنوا في كل وقت، راوا الدعاء فيه أسرار عجيبة عجيبة جدا، لذلك جعل ربي سبحانه وتعالى في آية القرآن في عديد من المواضع، وإن شاء الله دائما نقرأ القرآن ويكون دعانا بحل مستجاب،
0: أمين يا رب. بجاه النبي محمد قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا ينظر لكم لولا دعاؤكم. صلى الله سبحان الله، يعني حبل الوصل الصلة بينك وبين عبد وبين الله يا عبد الله والدعاء. نسأل الله أن يلهم ألسنتنا وإياكم الدعاء شيخ محمد، يجعلها رطبة بالدعاء يا رب جاه النبي محمد. إذن سيدي، وصلنا إلى باب الهمزتين، إلى حدود المثل الذي ذكرناه أنذرتهم، وكيف كان يصنع أئمة الإقراء مع هذا المثل إذا اجتمعت همزتين من نفس جنس الحركة، هك ولا توعنا في الفتح أنذرته. نعم،
1: قال إنه باب ذكر الهمزتين المتلاصقين في كلمة واحدة، وأعطانا كما قلت أنذرتهم وأنتم أعلموا أسجدوا، وقال إن نروا الحرميين وزيد معهم أبو جعفر وزيد معهم أبو عمرو البصري وزيد معهم هشام ورويس.
0: أحسنت،
1: معناتها أعطانا من القراء، معناتها الحرميين اثنين زيد معهم أبو جعفر ثلاثة، أبو عمرو البصري أربعة، وأعطانا من الرواة اثنين هشام ورويس يسهلون الثانية منها، وورش يبدلها ألفا، وبه قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، والقياس أن تكون بين بين، معناتها عنده وجه بين بين ورش، وعنده اللي رواه على معناتها بالمد ابدال حرف المد. قال وبه قرأ على أبي الحسن به وابن كثير. تسهيل فهمنا فيه. طب تدخلنا في اللي دخلوا الألف بينهما شكون؟ وابن كثير ورويس لا يدخلان ألفا. تحقيق الأولى التسهيل الثاني شكون؟ ابن كثير رويس وقالون وهشام وأبو عمرو البصري وأبو جعفر. شكون شو يعملوا هذوم؟ يدخلونها في عوذ أنذرتهم. قال أنذرتهم
0: باهي ما أنا باش نبسطوها لو خيانا مستمعين ومستمعات ونعطيو سيدي مفهوم للإدخال. الإدخال راهو زيادة همس
1: زيادة ألف
0: ألف
1: بين أيوا بين الهمزتين.
0: بارك الله فيك.
1: هذاك هو الإدخال بيناتهم. دخلوا حرف ألف اللي هو حرف مد معناتها الألف به وقالون وهشام زيد معهم أبو عمرو البصري وأبو جعفر يدخلونها والباقون يحققون الهمزتين فإذا اختلفتا بالفتح والكسر.
0: تو كي يختلفوا في الحركة
1: ما لا
0: أنزل
1: نحو قول المولى سبحانه وتعالى إذا كنا ترابا كما ذكرت هذيك أنزل في الضم هو بدأنا بالكسر
0: بالكسر
1: إذا كنا ترابا وإنا لفي بعدها وإله وإن لنا وشبه فالحرميان وأبو جعفر حرميان ومعاش مفتوحتين حكم معناتها المختلفين وأعطانا بالكسر فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمر. احنا كي نحسبوهم قولوا في الحرميين معناتها نافع وابن كثير وابو عمرو البصري اللي هما سماء سيدي سماء وزيد معاهم ابو جعفر وزيد معاهم رويس في العشر يسهلون الثانيه وقالون وابو عمرو

0: في الصافات إنك إفكا، وفي فصلت إنكم، ويسهل الثانية هنا خاصة. وإذا اختلفتا بالفتح والضم، أو الأولى مفتوحة والثانية مضمومة كما ذكرت المثال القبيلة، وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران: قل أأنبئكم، وفي صاد أأنزل، وفي القمر أألقي الذكر عليه. فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو، أو حط سماء وزيد معاهم أبو جعفر ورويس، يسهلون الثانية وقالون وأبو جعفر، كهو قالون وأبو جعفر يدخلان بينهما.
1: سيدي قالون أبو جعفر عندهم الإدخال، يزيدوا هاك المد
0: صحيح. وهشام من قراءة علاء أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألف بينهما في آل عمران،
1: عنده فيهم التحقيق الزوز،
0: ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا في الباقيتين كقالون والباقون، يحققون الهمزتين في ذلك. وهشام من قراءة على أبي الفتح كذلك، ويدخل بينهما ألفا وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزتين من كلمتين، ما عادش من كلمة، مش انذرتهم ولا
1: تو في كلمتين،
0: صحيح
1: يجتمعوا في كلمتين مختلفين،
0: فما متفقين والا
1: بطبيعه يختلفوا في الحركه والا نفس الحركه.
0: اعلم انهما اذا اتفقتا بالكسر، نحو قول المولى سبحانه وتعالى: هؤلاء ان كنتم، ومن النساء الا شبهه، فقنبل وورش، قنبل ورش وأبو جعفر ورويس، يجعلون الثانية كالياء الساكنة. هؤلاء، شو مثلا ورش، هؤلاء إن كنتم، يبدلها حرف مد، هذاك شنو معناها كالياء الساكنة. أي يسهلونها بين بين، زاد عندهم وجه التسهيل. ثانية، قال أبو عمرو وأخذ على ابن خاقان لورش، يجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة، عنده وجه آخر. معناتها سيدي الداني، معناتها مش أبو عمرو البصري،
1: لا أبو عمرو الداني صاحب مصنف التيسير
0: آخر، صحيح
1: اللي قال فيه
0: هو الذي أخذ على ابن خاقان لورش، يجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة. أوكي، ياء مكسورة، خاطر في كتب أخرين ياء مختلسة الكسر. مش معنى مختلسة الكسر؟ مش ممدودة، برشا يقولوا لا نختلسوا الكسر، غالطين. هاو اللهم صلي على النبي قد لنا، معناتها باش بينها بياء مكسوره تن في البقره، ما ذكرش الاختلاس جمل. ايش يقراها؟ هؤلاء يي، مش مسهله راه، ما عنده ثلاثه اوجه ورش.
1: اوكي، وكسره خالصه.
0: ايوه كسره خالصه، هكا قالك مكسوره تن في البقره، عنده ثلاثه اوجه، عنده يبدل الثانيه حرف مد و
1: تسهيل،
0: يسهل الثانية ويبدلها ياء خالصة الكسر. وفي النور زاد عنده موضع آخر في النور، عنده ثلاثة أوجه بالضبط على البغائن، كيف كيف هكاهو أذن في القرآن. أما المكسورتين من غير هالموضعين عنده فيهم زوز أوجه بركة، إبدالها حرف مد وتسهيلها. أما إبدالها ياء مكسورة إلا في البقرة في هالموضع هذا بالذات، وكذلك في سورة النور على البغائي
1: بغائي إن كنتم، نعم
0: عنده ثلاثة أوجه. وإن معناتها على البغائي إن أردنا،
1: عنده فيها ثلاثة أوجه.
0: ثلاثة
1: أوجه أحسنت،
0: فقط
1: يخالف بها القاعدة متاعه
0: فقط.
1: فقط،
0: وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون نص، هذا مشهور.
1: شوف هذا مهم راه، شفت كي قال لك في الأداء دون النص، معناها قال لك راه حتى
0: مشهور.
1: اما هنا من سيدي محمد باش تسالك، ما انا ممكن الشاطبي ما ذكرهاش انا كي نقولوا دون نص، هكا ولا
0: وهو فيهن ساكت
1: دو احسنت، وهو فيهن ساكت.

0: قول دون نص في برشا مواضع دون نص.
1: أحسنت. اللي حاب يقول لك وجه الأداء هو الغالب. يعني التواتر التواتر هو الغالب.
0: أيوة. وهذا زاد متواتر. أحسنت. علاش قالك نحطوها ما ذكرتش فيه حاجة. وقالون والبزي يجعلان الأولى كالياء المكسورة. وأبو عمرو يسقطها. أنت والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقت بالفتح معناتها راهو في المكسورتين تنتكلموا إسقاط لأبي عمرو ديما. أيوا أوكا. وقالون والبزي في الفتح وافق. إسقاط في الكلمة ذي معناتها هو فك الكلمتين أكل في الفتح وافق وفك المفتوحتين إذا كانت كما أما طول المضمومتين المكسورتين لا يسهلوا الأولى ويحقوا الثانية قالون البزي. أما أبو عمرو في الأنواع الثلاثة يسقطها الهمزة الأولى جملة واحدة الأولى تسقط ويحقق الثاني باهي. وأبو عمرو يسقطها والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقتا بالفتح نحو قول المولى سبحانه وتعالى جاء أجلهم وشاء أنشره وشبه فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالمد أي بين بين. وقالون وأبو عمرو واليزيد والبزي يسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقت بالضم وذلك في موضع واحد في القرآن العظيم فقط في الأحقاف أولياء أولئك أذن مضمومتين في القرآن فما كان
1: هذا المستثل الوحيد.
0: هذا هو الوحيد في القرآن مضمومتين
1: هو المثل الوحيد
0: هذاك المثل الوحيد لا غير. فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالواو الساكنة. وقالون والبزي يذكر هكا من انت على التسهيل هو أنها تسهل بين الهمزة والواو وتسهل بين الهمزة والياء وتسهل انت الحركة بتاعها. وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة أي بين بين. وأبو عمر يسقطها ومتى سهلت أنت ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت فإن الألف التي قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها اعتدادا بها ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمز كما قلنا. وإن حرف مد قبل همز محرك يجوز قصره والمد ما زال أعدل. توقف سيدي قالوني سقط لولانية مو يقرب القصر المقدم عليش خاطر ما عادش فما بقاء الأثر الهمزة أسقطت. ونقرأه زيادة بالتوسط عليش لأنه سوالا الهمزة عبارة هي عندها حكمها ديما نتكلموا إسقاط الهمزة أي أن في الأصل هي معناتها الثبوت. ولذلك كيف نقول لك اخف على الكلمة ذيك اللي أسقطت لها يزمك تقف لي بالهمز ترجعها. ولذلك يجوز
1: هذا في الامتحان
0: مع تحقيق اعتداء بها ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمزة لفظا وقت الامتحان. والأولى أوجه. فإذا اختلفتا على أي حال كان نحو قول المولى سبحانه وتعالى السفهاء أهلاء توختلفين هذه من الماء مما وشهداء إذ حضر يشاءوا إلى صراط المستقيم وجاء أمه وشبه. فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمر ورويس يسهلون ثانية والباقون يحققونهما معا. والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غير لكون التلاصق فيه. وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا وتحركان بالفتح والمكسورة. المضموم ما قبلها تسهل على وجهين تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها. والأول مذهب القراء وبه قرأ على الفارسي وابن خاقان وابن غلبون وهو آثر. والثاني مذهب النحويين وهو أقياس أقرب للقياس وبه قرأ على أبي الفتح وبالله التوفيق سواء المذهب النحوي
1: ولا المذهب القراء.
0: أعطاك على شكون قرأ هذا وعلى شكون قرأ هذا
1: والله كلام
0: باب وذكر الهمزة المفردة
1: بصراحة شيخ محمد يعني ينتهي الكلام بعد شرح الإمام الجزري ها هنا
0: وقديش يخفف
1: أي بالضبط
0: وقديش هتيك الزبدة
1: شوف لا وما تفرد به هذا المصنف كتاب التحبير الإيجاز والدقة في المصطلح
0: ولذلك
1: القوى إيجاز والكتيب أنا أدعوكم
0: ثابتين خطر إيجاز
1: صحيح مع مئة ونيف تقريبا الكتاب هكذا يا شيخ محمد ولكن شديد الاختصار لكن اختصار ما هوش مخل
0: أبدا
1: ما شاء الله ثم في دقة المصطلح رضي الله تعالى عن الإمام أي سيدي في ثلاث دقائق يسترك نعم نقرأه ما تيسر للإمام ابن كثير المكي ولازلنا مع سورة البقرة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

0: وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين. أي والله بارك الله فيكم سيدي محمد. هاو كمان ما شاء الله توا بدينا نستانسوا على اللوجة متاع سيدي ابن كثير مكي. أيوة. لحظة وانت تحس معانا انه اتينا على اصول القراءة كاملة.
0: اي نعم.
1: او كل مرة شوي نتقدموا.
0: أيوة. وحنا
1: احسنت.
0: توا معناتها كما قلت الاصول اللي خذينا.
1: أيوة.
0: توا نشوفوا بعض حاجات اللي هما من صور اخرين اللي
1: أحسنت.
0: باش يزيدوا
1: يقتضي الامر سيدي. أيوة. محمد باش ننتقلوا
0: الحصة الجاية ننتقلوا
1: صورة اخرى. أيوة. لبيان اوجه
0: بيان
1: اخرى.
0: حويجات.
1: أيوة. وهكا كل مرة نعطيو اشارة لحكم من أحكام الإمام ابن كثير
0: يعطيك الصحة
1: وهو أحد الحرميين.
0: هكاك سيدي
1: الله يفتح لي. أي سيدي نفع الله بك إن شاء الله
0: وانتي زاد بركة
1: وجعل الله إن شاء الله جعلك الله قطافا طيبا مباركا سهلا لعموم التونسيين. أي والله في هالباب هذا العظيم.
0: أيه.
1: اللي هو نشر القراءات العشر يا رب الأصل فيه الكفاية. أي والله فرض الكفاية ولكن محبة الله يصطفينا وإياكم حتى تعلق قلوبنا ومهجنا بهذا العلم المبارك يا رب بجاه النبي محمد. الله يبارك لك سيدي محمد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: لك يهفو إذا سهرت فؤادي

الرشد أنت أرشدتني فأسعدني الرشد أنت أرشدتني فأسعدني الرشد وأكرمتني فطاب رقادي

0: قال:
1: هب لي الأمن والسلامة يا رب، وسدد خطاياي،

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: حلقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 495 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 111 إلى الآية 115 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

0: الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم

0: إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين

0: به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 21 22 كذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله: شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو والشديد لنعمر. هنا ذكر المصنف رحمه الله صفة الشدة وما بين الشدة والرخاوة في قوله وبين رخو والشديد، عكس صفة الشدة أو ضدها الرخاوة. فهنا المقصود بشديد حرف شديد محض، وهي تتميز هذه الصفة بحصر الصوت في المخرج، وعدد هذه الحروف التي تتميز بالشدة 8 حروف. ذكرها في قوله أجد قد بكت الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الحروف ينحبس معها الصوت. وذكر كذلك الحروف المتوسطة، وكذلك يصطلح عليها بصفة البينية، أي بين الشدة والرخاوة، وهي الحروف 5 المجموعة في قول الناظم لنعمر، ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، لكنه يجد منفذا من موضع آخر فلا يتم حصر الصوت بصفة كاملة، وهذا واضح في اللام والنون والميم والراء، كذلك في العين هو أقل وضوحا. كذلك ذكر صفة الرخاوة، وهي رخاوة محضة، والرخاوة لا ينحبس النفس في مخرجها، وهي ما عدا حروف الشدة التي ذكرها أجد قد بكت، وما عدا حروف البينية أو التوسط، بقية الحروف عددها 16 حرفا هي حروف الرخاوة، مثل الهاء والحاء والخاء والغين وإلى غير ذلك. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع على بركة الله مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

0: الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا على

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز.

0: عليم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله
1: أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.

عليم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم بك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. لا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. اللهم يا رب العالمين، يا من كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر أي عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، فرج همومنا واكشف غمومنا وأجب دعواتنا وارفع عنا كل ضر وبلاء يا ذا الجلال والإكرام. نسألك صحة في البدن وعافية في الأهل والمال يا أرحم الراحمين. نسألك أن تبارك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك ورحماتك، ونسألك يا ربي من فضلك العظيم، يا من له خزائن السماوات والأرض يا رب العالمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ بشير بن عثمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 22 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة الأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها فيها الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

باهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

ليس لهم طعام إلا

لست عليهم بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: اللهم إنك أمرتني بالدعاء، وأنت من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك. اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الريح، وشر بوائق الدهر.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد متجدد مع السادة المستمعين والمشاهدين لهذا اليوم الأحد 16 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، الموافق للثالث من ماي 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. الساعة تشير في استوديوهاتنا إلى 7:30، نتواصل معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات إلى حدود 9:00. تحية لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، كريمة عتيق في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعيدة بالي معكم من وراء المصدح من هذه اللحظات كيف ما قلنا إلى حدود 9:00 بإذن الله تعالى. وسائل التواصل بنا تعودت بها 71-136-1000 رقم الهاتف موضوع على ذمتكم، والصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمتكم في أي سؤال، أي استفسار، أي ملاحظة، أهلا وسهلا بكم جميعا، أو حتى مجرد كلمة أو صورة، مرحبا بكم دائما وأبدا برفقتنا في هذه الصبيحة المباركة اللي تمتد لحدود 9:00. وكل عادة وكما عودناكم كل صبيحة يوم أحد 3 محطات خارجية، أولها بإذن الله تعالى تكون في حدود 7:33 رفقة شيخنا محمد المسعودي، كيف ما عودناكم بإذن الله نكون على موعد دائما وأبدا مع حديث نبوي شريف مطهر، يتولى شيخنا محمد تفسيره والتأصيل فيه لبعض العبر وإنزال هذه العبر على واقعنا اليوم وعلى ما نعيشه وكيف نعالج حياتنا اليوم وواقعنا اليوم بالاستناد إلى السنة النبوية المطهرة وسلوك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورؤيته المشرفة للواقع وكيف نتعامل معه حتى يكون هذا الواقع جنة الله سبحانه وتعالى على الأرض قبل أن نلقاه بإذن الله تعالى. يعني هذه الأحاديث نريد من خلالها أن نؤسس لواقع دائما أفضل وأجمل وأحسن، وواقع يعني مبني على أسس سليمة، على أسس واضحة، على أسس نحن نحتاجها اليوم ويحتاجها أي إنسان مهما كان وضعه ومهما كان الإطار التاريخي والإطار المكاني الذي يعيش فيه. السنة دائما حية، والسنة دائما في قلوبنا، والسنة دائما إذا اتخذناها ديدنا لنا وطريقا لنا في حياتنا أكيد وأن هذا الواقع يكون أفضل بكثير مما نظن، وهذا هو في حقيقة الأمر، هذا هو مرمانا وهذا هو مغزانا من هذه الفقرة، أن نفهم سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو ما اصطلح أو ما تعود على فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بتوجيهات من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبإرشاد منه، ونحن كذلك على سنته عليه الصلاة والسلام نريد أن نحيا ونموت عليها بإذنه سبحانه وتعالى حتى نعيش حياة طيبة بإذن الله وحتى نسعد في هذه الحياة الدنيا قبل أن نلقاها. وفي حدود 8:06 كالعادة موعدنا يتجدد مع شيخنا منير البلهوان في بعض الألفاظ. اليوم وصلنا يعني إلى كثير في حقيقة الأمر من الألفاظ التي أتينا عليها، إن شاء الله اليوم رفقة شيخنا منير البلهوان نواصل ونبحث في القرآن العظيم فيما أشكل من بعض الألفاظ حتى نفهمها بإذن الله تعالى. مدخلة شيخنا هشام الصدقاوي في مسك الختام بإذن الله تكون في حدود 8:38 والكثير من الوصايا بإذنه سبحانه وتعالى. رفقة شيخنا هشام الصدقاوي دائما استنادا إلى القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة في هذه المدرسة النبوية العظيمة جدا وما ربانا عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نواصل مع شيخنا في تصفح هذه الحياة الطيبة للنبي عليه الصلاة والسلام
والسلام وكيف ربى الصحابة وكيف يربينا نحن الآن بهذه الوضعية المختلفة في واقعنا اليوم. هذا بشكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي إن شاء الله. اللي حب يسمع أكثر في حدود 8:38 دقيقة يكون معنا في الموعد. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، إن شاء الله تحصل الإفادة والمتعة للجميع. شيخنا محمد صالح بن حميد عليه رحمة الله وآيات التوبة من يعني سوف نستمع إلى هذه الآية ونعطر أذهاننا بالاستماع لما تيسر من سورة التوبة ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

حقه، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن

صدق الله العظيم. 7:12 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا مواصلين معكم بإذن الله تعالى هذا اللقاء المباشر وهذه الجلسة التي نرجو الله سبحانه وتعالى يعني وهو قائل سبحانه وتعالى أن المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى والتي يتدارس فيها القرآن أو غيره من العلوم المرتبطة بهذا الدين العظيم تحفه الملائكة ونرجو الله سبحانه وتعالى بهذه النية الصادقة وبحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى أن تحفنا الملائكة وأن تنزل علينا بركة الله سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. يعني نحن في استماعنا للقرآن العظيم لا يختلف اثنان أن هذا الذكر الطيب أن هذا الذكر العظيم يعني القرآن هو من أجل الأذكار وأعظمها على الإطلاق وهو ينزل بردا وسلاما وأمنا وأمانا وطمأنينة على القلوب ويفرح ويبهج الصدر. نعم والله يعني ما إن يستمع الإنسان إلى القرآن العظيم والله حتى وكلنا رأينا ذلك بأعيننا ونظرنا إلى غيرنا من الأمم الشاردة عن دين الله سبحانه وتعالى حتى الكافرة حتى الملحدة يعني حينما يستمعون إلى القرآن حتى وإن لم يفقهوا كلام الكلام يعني العربية الفصحى يعني كانوا من الأعاجم واستمعوا إلى القرآن العظيم تجدهم يعني سبحان الله هناك شيء ما تغير في القلوب وفي الأنفس وحتى في يعني قسمات الوجه سبحان الله. لما لهذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى من سحر ينزل على القلوب وعلى الأفئدة وعلى العقول يعني يستلذه الإنسان مهما كان دينه ومهما كان مشربه ومهما كان ما يتصور عموما إلا أن هناك شيئا ما يتغير في القلب عند الاستماع إلى القرآن العظيم وهذا هو هذا هو روح هذا الدين روح هذا الدين هو القرآن العظيم كلام رب العباد لما قال فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كلام كثير يعني النبي تحدث في الكثير من المواضيع وأكثرها حديثا تحدث في القرآن العظيم وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني خيرية هذه الأمة جميعها هي في الكثير والكثير من الأشياء ولكن أعظمها الذي تعلم القرآن وعلمه الذي فهم القرآن وأراد أن يفهمه لغيره الذي تمثل القرآن العظيم حفظا وتلاوة وتدبرا وسلوكا وعملا يعني كل من اتخذ القرآن العظيم سلوكا له في الحياة وفهما له إلا ونجا إلا وكان من خير هذه الأمة خيركم يعني أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وضع سطرا وعديد من الأسطر تحت خيركم أو أفضلكم أو أحسنكم من تعلم القرآن وعلمه. وقد سئل عن أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين فقالت كان قرآنا يمشي يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل على قلبه الشريف هذا القرآن العظيم لم يعني يوصله حروفا فقط إلى الصحابة حتى يدونه أبدا حاشاه النبي عليه الصلاة والسلام بل اتخذه سلوكا وعملا يمشي به بين الناس وهذا أعظم ما في الأمر أن تفهم وأن تتدبر وأن تعمل وهذا الدين هو دين فهم صحيح ودين عقل صحيح ودين نفس وروح صحيح ولكنه أيضا وفوق كل ذلك دين عمل فمن لم يعمل بالقرآن فلم يفهم شيئا. وسنواصل في هذا المفهوم بإذن الله تعالى بعد الاستماع إلى ما تيسر من سورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

صدق الله العظيم. 27 دقيقة ليسأل على الوقت. مرحبا بكم برفقتنا في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الأحد 16 من شهر ذي القعدة 1447 هجري الموافق للثالث من ماي 2026 ميلادي، والأيام تتوالى. سبحان الله، اليوم 16 من شهر ذي القعدة وأيام فقط تفصلنا عن أجمل ما يمكن أن يتقبله ويتلقاه المؤمن، يعني المسلم، تلك الأيام الجميلة جدا من أول شهر ذي الحجة وتلك الأيام العشر الأولى منها، ويفرح القلب حقيقة بهذه النفحات الربانية التي أمرنا أن نتلقاها، علنا أن يفيض علينا الله سبحانه وتعالى، المعطي سبحانه وتعالى، برحمة لا نشقى بعدها أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللهم اللهم بلغنا هذه الأيام الفضلة وأسعدنا بالعيش فيها تحت كنفك وفي ظلك يا الله. والمولى سبحانه وتعالى قادر ولي سبحانه أن يرفع هذه الأدعية، أن يتقبل هذه الأدعية، لأنه يعلم ما في القلوب سبحانه، لأنه خالقها وهو بارئها، وهو الذي فطرها على ذلك، فطرها على حبه سبحانه وتعالى، وفطرها على حب هذه النفحات، وفطرها على حب نبيه عليه الصلاة والسلام، وفطرها على ما أنزل على قلبه الشريف، هذا القرآن العظيم الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل. وقد أثنى المولى سبحانه وتعالى وقد أخبرنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن كل من يتعلم القرآن ويعلمه أنه خيار هذه الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال في حق هذا القرآن النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاللهم اجعلنا من الأوائل الذين يرفعون ويرفع ذكرهم بهذا القرآن العظيم. ثم كذلك تحدث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن فقال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. يعني أكد النبي ويعني دعان النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نتعاهد القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وممارسة في هذه الحياة. ثم قال ونختم بهذا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. يعني يغبط هذا المؤمن الذي أوتي القرآن، الذي حفظ القرآن في صدره وتعلمه ويعني تعلمه وعلمه لغيره. فاللهم طيب ألسنتنا وذكرنا بتلاوة القرآن العظيم. سورة التحريم بصوت القارئ جوهر القدلي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

0: غضبان علي محمد.
1: فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
0: لها ذكرى الولادة فاملأوا دنيا سعى.
1: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 37 دقيقة كالعادة في هذا التوقيت بالذات يكون معنا شيخنا محمد المسعودي حتى نتحدث في بعض الأحاديث النبوية المشرفة المطهرة على صاحبها أزكى صلاة وأعطر تسليم، نفصل فيها ونبحث فيها ونأخذ منها كل ما هو طيب وكلها طيب حتى نفهم واقعنا وحتى نتعامل، لأن السنة تحيي هذه القلوب، ولأن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سواء كانت قولية أو فعلية أو سلوك أتاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحيي هذا الواقع وتزين هذا الواقع وتجعله أفضل حتى نعيش في كنف الله سبحانه وتعالى. شيخنا محمد هو معنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخ محمد، مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ربي يباركنا فيكم شيخنا، وسوف نواصل معكم بإذن الله تعالى. هذا الطريق هو طريق طويل بإذنه سبحانه وتعالى، وهو طريق نلتمس فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهو طريق نلتمس فيه رضا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يتبع هذه السنة والذي يتمثل هذه السنة قولا وفعلا وسلوكا هو بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى. هو مقتفى لأثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن اقتفى أثر النبي فإننا يعني والله أقولها والقلب على وجل، فإننا بإذنه سبحانه وتعالى نكون على خطاه عليه الصلاة والسلام، وإذا كنا كذلك فإننا نحظى برضا الله سبحانه وتعالى. اليوم مع حديث جديد شيخنا، يعني حديث والله يسكن القلوب ويعطي بشارة، كما هو عليه الصلاة والسلام هو مبشر عليه الصلاة والسلام، أتى حتى يفرح هذا القلب، وأتى حتى ينعش هذا القلب، وأتى حتى يصلح هذا الواقع. شيخنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بشارة خير بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا
4: شكرا، وذلك مظهر من مظاهر رحمة الله بهذه الأمة.
3: نعم،
4: يعني هذا رحمة الله واسعة وكثير هي مظاهرها، ومنها هذا الحديث.
3: نعم.
4: أولا أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللطيف الخبير مالك الملك مجيب دعوة المضطرين مراحم الضعفاء وملاذ المساكين، سبحانه وتعالى الحكيم القدير، وأصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين والبشير النذير.
3: أي والله،
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
3: عليه الصلاة والسلام.
4: السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى من يستمع إليكم ومن يتابعكم أينما كانوا أجمعين، سائلا الله العلي القدير أن يوفقكم في مسعاكم
3: يا رب. أمين أجمعين،
4: ويبلغكم مبتغاكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: أمين. أمين.
4: يعود إلى الحديث الشريف في هذا اليوم، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث موجود في الأربعين النووية بطريقة أخرى، هذا الحديث روي أيضا بطرق مختلفة عند مسلم والبخاري والترمذي والنسائي، منها عند مسلم مثلا: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. هناك اختلاف بسيط لأمتي، يعني لصالحها في الحديث الأول عن أمتي، وهذا لأمتي يعني لصالح أمتها، لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري: إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. هذا الحديث، هذا تجاوز لي، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التجاوز عن الوسوسة كان لأجله صلى الله عليه وسلم، يعني لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله أكرمه بأن أكرم أمته. قال تجاوز لي عن أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد دائما: يا رب أمتي، أو أمتي أمتي، يعني في الدنيا والآخرة. حتى أنه ذات مرة بكى وجبريل عليه السلام عنده، فقال رب العزة لجبريل: يا جبريل أقرئ محمدا مني السلام وسله ما يبكي، والله أعلم به. فإذا هو يبكي لأجلنا، لأجل أمته، فطمأنه رب العزة لما بلغه بواسطة جبريل، قال: قل له لا نخزيك في أمتك أبدا. هذه مظاهر رحمة ربي سبحانه وتعالى وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يخزينا فيه، محبة وإكراما وإجلالا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث مروي بطرق مختلفة، وإن اختلفت ألفاظه فإن معناه ومقصده واحد. معنى والمقصد الحديث، برغم فيه ألفاظ وفيه روايات مختلفة، إلا أن المعنى والمقصد واحد، وهو أن الله تعالى لا يؤاخذنا ولا يحاسبنا بما حدثنا به أنفسنا من مساوئ، وبما نويناه، وبما هممنا به من إساءة وفعل ذميم، أو قول شيء مشين، أو وعد أو نذر، أو حتى شيء صالح، إذا بدا لنا فيه، أي إذا غيرنا عزمنا قبل أن نتكلم أو نعمل شيئا. يعني النية، هذه الحديث النفس داخل النفس، سواء كان معناها من الأشياء التي نستحي أن يطلع عليها غيرنا، أو الأشياء التي عزمنا وأردنا وهي صالحة ثم عجزنا عن ذلك أو صعبت علينا، ما لم نتكلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عليه ولا يؤاخذنا به. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. شوفوا تو شوية من ناحية اللغوية هذا الحديث، من ناحية اللغوية فهناك اختلاف بسيط بين أهل النحو. هناك من رفع لفظة أنفسها على أنها فاعل في محل رفع، لكون هذه الأنفس هي التي تحدث، فكأن الأنفس هي التي تحدث أصحابها معناها. وهناك من نصبها على أنها مفعول به، وقع عليها فعل التحديث من الأمة، يعني الأمة أو الإنسان يحدث نفسه. يعني أما أن نقول أن هذه الأنفس هي التي تحدث، أو الإنسان هو الذي يحدث نفسه، يعني ما بين الرفع والنصب. ولهذا الحديث سبب قول، القرآن لديه أسباب نزول. هذا الحديث مع حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا عنده أسباب في القول أو أسباب في التحديد.
3: نعم.
4: يعني قبل أن النبي قبل صلى نمشي. الله عليه وسلم
3: شيخنا، نعم. بعد إذنك قبل ما نمشي لهذا ونأخذ راحتنا في الحديث، باش نمر إشار ثم نرجع لكم حتى نواصل بإذن الله تعالى. شيخنا،
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إشهار.
6: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار،
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: نعم، ومنها نواصل مع شيخنا محمد المسعودي حديثنا، هذا الحديث الطيب الشيق شيخنا بمعيتكم، نفصل فيه في الجانب اللغوي وفي الجانب المعنوي كذلك. شيخنا
4: نعم تفضل. قلنا الجانب اللغوي ليس هناك اختلاف كثير بين النحاة، فمنهم من نصب أنفسها ومنهم من رفعها على أنها فعل. قلت في هذا الحديث سبب قول أو سبب حدث به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بسبب أو بمناسبة. ليش هذه؟ فعندما نزلت الآية 283 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما تأملها الصحابة وتدبروها شق عليهم ذلك، يعني شق عليهم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على ما في هذه الأنفس، اعترافا ماذا؟ اعترافا منهم بضعفهم، لأن الإنسان له نفس.
3: أينا.
4: وهذه النفس إما تحدثنا أو نحدثها.
3: صحيح والله، لا نخرج عن هذه الدائرة شيخنا، يتحدثنا ينحدثها. صحيح والله،
4: حاجتين، إما تحدثنا أو نحدثها، نحن دائما في خلوة

0: ذلك من يا عم ربي سبحانه وتعالى أنه أسبل علينا الستر.
1: والله صحيح.
0: الستر هذا هو نعمة كبيرة، يعني نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى. تصور لو كان الستر ربي سبحانه وتعالى مرفوع عن البشر، لا يستطيع البشر أن يعيشوا وينظروا في وجوه بعضهم.
1: صحيح والله.
0: أكبر نعمة، اللهم أدم علينا
1: والله
0: سترك.
1: أمين يا رب. أمين.
0: دنيا وآخرة.
1: أمين.
0: قلت هذه الأنفس عندها تصورات، عندها هواجس، عندها أمنيات، لديها تخطيطات، لديها ردود أفعال بينك وبينها، مش رد الفعل بطريقة معينة، تتخذ مواقف، كل ذلك بينها وبين صاحبها. هذا ماشي. فالصحابة رضي الله عنهم كبر عليهم هذا الأمر. وقت رب سبحانه وتعالى يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهم يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يتخلوا على هذا الحديث النفسي الداخلي بينهم وبين أنفسهم، لذلك كبر عليهم، لا يريدون أن يكونوا عرضة لحساب الله وغضبه وتسجل عليهم ذنوب. إذا كبر عليهم هذا الأمر، لأن الإنسان قلنا لا يستطيع أن يمنع نفسه من التحدث مع نفسه. وحسب الآية الكريمة فإن الله تعالى يحاسب على هذا الحديث، لأنه تعالى مطلع على السرائر لا تخفى عليه خافية. وربما كان هناك في الوقت القديم وحتى لهنا هناك من لا يؤمن بها بصيغة الله سبحانه وتعالى، أنه مطلع على السرائر ومطلع على الخفايا، لأنه أخضع ذلك، معنى المقياس هذا أخضعه لعقله القاصر، وقال كيف يطلع الله على شيء بيني وبين نفسي. لكن مع تقدم العلم شوفوا مليح، كل مرة معناها نشوفوا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكشف عنها العلم، ونحن نتقدم إلى إلى إلى أو إلى وقت الساعة، يعني إلى ظهور الساعة، يعني هي من علامات الساعة. منها الابتلاع، هذا الابتلاع النفس، كان بعض الناس وكثير من الناس لا يؤمن بصفة هذه أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. الآن صنعت أجهزة قادرة إلى حد ما على كشف بعض خبايا النفس بقياس الهرمونات، بقياس الانفعالات، معناها بعض الأحيان يستخرجون وينتزعون من بشر ما هو يخفيه. ومع ذلك هناك من ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى مطلعا على الخفايا. كذلك نشوف الرقابة، وقت يقول رب سبحانه وتعالى أنه رقيب، بعض الناس يستغشون ثيابهم ويغلقون على أنفسهم أبوابا وبيوتا، لكن الآن في هذا العصر أصبح الإنسان مكشوفا بوسائل هذه الأقمار الصناعية وغيرها والدرون وغيرها. في بعض الأحيان يفاجئ الإنسان أنه يتصور روحه وحده، ولكنه ليس وحده، وإنما هناك من يراقبهم بين البشر. فكيف ننكر على الله سبحانه وتعالى أنه رقيب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن ننكر عليه صفاته وأسماءه. إذا قلت الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له تخوفهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ يعني اليهود، يهود كانوا يقولون سمعنا وعصينا، وجاء في القرآن الكريم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل قولوا سمعنا وأطعنا. اللي قالوا ربي أنا قلوا سمعنا وأطعنا، هذه بداية بناء الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول سمعت وأطعت، معناها بناء الإنسان المسلم المؤمن الذي سيبني بعد ذلك دولة تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. يعني هذا القرآن هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو ما أراده الله تعالى. فليس للمؤمن إلا أن يقول سمعت وأطعت. أما إذا لم يكن له بد من حديث النفس، أنا يقول سمعت وأطعت، لو رب سبحانه وتعالى مطلع حسب الآية، فليكن اللي يقوله خير حتى لا يحمل ذنوبا. يعني رد بالك أنت، ما تنجمش تقول ما كنتش نعمل أو أصرار، إذا قل دائما في نفسك خيرا حتى لا تحمل ذنبا. فماذا كان موقف الصحابة؟ قالوا سمعنا وأطعنا. معناها باش نشوفوا الحديث وقت جاء، وظلوا يرددونها كلما قرأوا هذه الآية وغيرها. فلما استيقنتها أنفسهم ورطبت بها ألسنتهم تداركتهم رحمة الله تعالى، الرحمة التي وصلتنا وهي باقية بعدنا. فأنزل الله تعالى خواتيم سورة البقرة التي فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء هذا الحديث الذي كنت تقرأينه لينسخ ما ورد في الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، فعفى الله تعالى.

0: ربنا سبحانه وتعالى عفى عن حديث النفس وترك الحساب فقط على ماذا؟ على القول والفعل. يعني ما تخططه يا إنسان داخل نفسك لا يحاسبك به الله ما لم تنفذه بالقول أو بالفعل. وهذا من رحمة الله بنا نحن أمة الإسلام، حيث كانت الأمم قبلنا تؤاخذ بالنوايا. على علاش الأمم قبلنا خاصة اليهود كانوا يؤاخذون بالنوايا، الله يطلع عليهم ويحاسبهم على نواياهم حتى وإن لم يفعلوها. وقد سماها الله تعالى الأغلال والآثار، يعني التكاليف الشديدة الضيقة، وهي رفعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يقوي حديثنا هذا الذي نتناوله هذا اليوم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف؟ يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. رب سبحانه وتعالى نح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه التضييقات والشدائد التي كانت عند الأمة التي قبلنا، ومنها المحاسبة على النوايا وحديث النفس. واجب علينا ماذا؟ أن نحمد الله تعالى أنه وسع علينا في شرعه بينما ضيق على الذين من قبلنا. فأكثر الخواطر وأكثر النوايا سواء كانت السيئة أو الصعبة، هناك نوايا سيئة ونوايا صعبة لا يمكن تحقيقها، معفون عنها إذا لم نتكلم بها ولم نعملها. منها ماذا؟ منها الطلاق. هذا دائما الخلافات الزوجية والمشاكل الزوجية، فلا ربي يفرج على أمة الإسلام. يعني نجد من يطلق زوجته في اليوم مرتين أو ثلاثة في العام، أنا عارش قديش من عشرات المرات. أنت طالق ومش نطلق إلى غير ذلك وكذا وكذا، ومع ذلك معناها لا يلقون بال لهذا الكلام. إذن الطلاق معناها النطق بالطلاق لو أمر صعب يجب على الناس أن تكف ألسنتها عليه معناها في الحقيقة. إذن من الأشياء المعفوة عنها هو حديث النفس بالطلاق، يعني نية الطلاق أو تخطيطه للطلاق. مثلا إذا وقع الإنسان تحت أمر ضاغط، يعني أغلق أو أغلق بالغضب ونوى طلاق زوجتي، أو زوجة نوت خلع زوجها وبقي ذلك حديث نفس فقط، ثم زال الظرف، ذهب الغضب وذهب الظرف وفرجت الغمة إلى غير ذلك، يتراجع الإنسان. لكن يتراجع ما دام الحديث في نفسه، يعني لم يقله ولم يبدأ فيه، فلا يعتبر الطلاق ناجزا. وكذلك النذر، ينذر العبد نذرا لله في ظرف من الظروف، قل بش نعمل بش ندني بش نوعد بش نذبح كذا بش نفرج على كذا بش ثم يبدو له أنه لا يستطيع من الجمش فيه ظروف تسمو فيه نفسه ولا يحتاج إلى إلى إلى إلى تفريج كربة من كربه، فينذر لله نذرا. ثم بعد ذلك معناها يشوف واقع أنه لا يستطيع أن يوفي بهذا النذر، وبقي النذر حديث نفس فقط، يعني ما قالوش ما لم يشترط عن نفسه ولم يعلنه، فإنه غير ملزم به. وكذلك نية القطيعة، نية الانتقام، نية رد الفعل، نية الغش وغيرها، كلها معفون عنها ما دامت ماذا؟ ما دامت داخل النفس، لأنها وليدة ظروف معينة. بل من ترك هذا الإضمار، شوف أكثر رحمة ربي تجلى أكثر، يعني مش مش مش يتجاوز ربي سبحانه وتعالى عن هذه النية فقط، النية الباهية والنية السيئة، يتجاوز على ربي ما لم تخرجها من نفسك وتقولها وتفعلها. بل معناها رحمة ربي سبحانه وتعالى من ترك هذا الإضمار، يعني هذا الحديث النفسي السيء السيء خوف من الله، من يحدث نفسه بحديث سيء، ينوي نية سيئة، ثم يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويعلمه فيتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى واستحياء منه، شيق هذا تكتب له حسنة.
1: أيوة والله.
0: أيوة. تكتب له حسنة لأنه تركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، ومعناه وهو يراقبه وطمعا في جزائه وحسناته. رب سبحانه وتعالى لا يكتفي بأن يتجاوز عنه فقط، بل يتجاوز عنه ويكتب له حسنات. في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ثم بحسنة ما تعملهاش، عندك حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كيفاش؟ يعني تقوم بحسنة وما تعملهاش تكتب حسنة، تقوم بها وتعملها تصل إلى 700 معنى حسنة وإلى أضعاف كثيرة. لو نمشوا للسيئة يقول ومن هم بسيئة فلم عملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله استحياء من الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة،
1: واحدة فقط. أي نعم
0: أي. سيئة واحدة أي. هذا الترغيب الشديد، هذا ترغيب راهو، هذا الترغيب الشديد من لدن الله عز وجل. علاش؟ حتى يتخلى العبد عن تنفيذ ما حدث به نفسه من أعمال شر ونوايا خبيثة. أي رغب فينا رب سبحانه وتعالى، ليش سيدي كان جاتك حاجة في قلبك وفي نفسك معناها خلاها هكا أو عندي شوف الجزاء كداش، شوف الجزاء كداش، معناها كثير يرغب فينا باش رب باش لكي لا ننفذ ما حدثنا به أنفسنا من شر. إذا من أعمال شر ومن أعمال سيئة ونوايا خبيثة. حتى أنه جاء في المعجم الكبير الطبراني وفي حلة الأولياء لأبي نعيم وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صاحب الشمال يعني الملك الذي يكتب على سيئاتنا وهو على شمالنا، قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى يمهلنا عند الخطأ ويمهلنا عند الشيء السيء لعلك تستغفر، لعلك تتوب، لعلك تتراجع. لا يكتبها بسرعة. بينما الملك الذي على يميننا كلما قلنا حسنة وفعلنا حسنة كتبت حتى يضعفها الله سبحانه وتعالى. وهناك من استنبط من سورة الزلزلة سرعة كتابة الحسنة وبطء كتابة السيئات في قوله تعالى وذلك من أحكام التلاوة. استنبطوها من أحكام التلاوة. يقول في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا لأن حكم النون والتنوين هو شنو؟ هو الإظهار، لأن ما بعده حرف الحلق وهو الخاء. معناها الخاء معناها يظهر فيها، يظهر قبلها التنوين. قال مثقال ذرة خيرا يرى، يعني سريعة من المرور من التنوين إلى الخاء. لا تستغرق وقتا، يعني الحسنة في ساعة تكتب. لكن الشر جاء في الآية التي بعدها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا التنوين إخفاء، معناه
1: جميلة جدا. أي نعم،
0: يستغرق وقتا. يعني الشر يعني كتابة الشر معناها استنباط بعض العلماء وبعض الفاطنين لكتاب رب سبحانه وتعالى. إذن وهو كما رأينا فإن الله سبحانه وتعالى يمهل المحدث نفسه بسوء أو الذي قال سوءا أو فعل سوءا لعله يتراجع. بقي أن هناك بعض حديث النفس، مش كل حديث النفس رو نقوله أنت إنسان به، لا. ثم حديث نفس يجب على العبد أن يأخذ منه موقفا صارما ويتخلى عنه. قلنا حديث النفس الأخرى ما تنفذش، معناها ما دام تخليت عنها ربي يتجاوز عنك ولا يزيد يفيدك، معناها يعطيك أجر. ثم أنواع من الحديث هي إثم في حد ذاتها. وقتاش هذا؟ إذا تمادى فيه الإنسان فإنه يصبح إصرار. يصبح إصرارا وهو من آثام القلوب وأمراضها. كالإصرار على ماذا؟ كالإصرار على الشعور بالكبر. إنسان يشعر أنه خير من غيره، على الشعور بالكبر ويقتنع ويقنع بنفسه ويتصرف به. هذا الشعور هو شعور داخلي، مجهول شبوه، لكن شبوه تصرفاته. وحتى كما شرش تصرفاته فهو يشعر به ويقنع به نفسه ويرى أنه أفضل من كثير من خلق الله. لا يرد باله منه، هذا ليس مما نحدث به أنفسنا ويتجاوز الله عنه، لأنه لديه أو عنده آثار في سلوكنا. هو يتحكم بسلوكنا. هذا مو شكاكة معنى حديث نفس عابر وبعد تخلوا عليه، لا. هو مدام تشعر بالكبر وتشعر بأنك أفضل من غيرك وتصرف بذلك فإنه معناها لديه أثار في سلوكك. كذلك الإصرار على النفاق. النفاق هو إخفاء ما لا يظهر وإصرار ما لا يعلن. ولا يطلع البشر على حقيقتي، ما نعرفوش نحن الإنسان بداخله، عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك المنافق ولا مش منافق، ولكن هذا موجود في حديث بينه وبين نفسه، يعني يخفي ما يظهر ويظهر ما يخفي. معناها هذا لا يجب أن يتواصل الحديث النفس هذا أو الإخفاء عن النفس، لأن هذاك في روحه إثم، يعني هو إثم يجب على الإنسان أن يتخلى عنه، وأن معناها يأخذ من ذلك موقفا صارما وما يخليش نفسه تحدث به، معناها باش ما، لأنه في ذلك معناها هو نفسه غير محفوظ عنه، لأن النفاق إثم عظيم وهو عمل قلبي يؤاخر صاحبه على إخفائه، لأنه لا يمكن إظهاره، ما نجموش نظره، ما نقولوش والله يتحدث به في نفسي، لا، عند نفسك معناها تركت نفسك كذا. إذا مقصد هذا الحديث الشريف أن العبد يمر بظروف وحالات يحدث فيها نفسه بالسوء، فإذا لم يطبق ما حدث به نفسه فلا شيء عليه، ولعله إن تركه ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى حصل على حسنة كاملة، وإن حدث نفسه بالخير حاجة باين وحاجة باين وبش يعاون واحد ولا بش يعطي نذر ولا بش عرش بأي طريقة، ثم صعب عليه ذلك وطرى عليه طارئ، إن جيت حاجة كل كلية أنا باش نعمل حاجة باية، باش نبني جامعة، باش نعاون فقراء، باش نعاون ناس في عيد الأضحى هذا، ثم صعب عليه أو طرى عليه طائر أو طارة قلت بناء أو حدثته نفسه قلت فك عليك بناء وحضرة الأنفس الشح على جات نفسه بخيلة قلت نسيب عليك في وقت مش مش مش مد ومش مد أضحيات العباد. إذا المهم تراجع بدله غير ذلك ثم تركه قبل أن ينطق به فلا شيء عليه، أما النذر إذا انطق به عليه أن يوفيه انطق به فالتزم بنفسه إذا فلا شيء عليه، وربما نال أجر النية، نية ربما نال أجر إذا كان عنده نية حسنة ما نجمش مش نفسه قتله فك عليه. إذا علاش كما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه نية المؤمن خير من عمله، لهنا عندنا ملاحظة ولا إشكالية في عمل هي هذه، هذا ضمير الجر المتصل معناها بوظيفة مضاف إليه، هذا العمل هذا هي على من تأو، إذا كان نية المؤمن خير من عمله يعني من خير من عمل المؤمن، فهذا معناها شيء جميل وشيء كما قلت فيه بشرى كبيرة، معناها فنيتنا توصلنا الى الى الى مراتب ولا لها اجور. وهناك الهي هذه هناك من فسرها على ان الهي هذه تعود على الكافر، يعني نية المؤمن خير من عمل الكافر ولو كان عمل الكافر خيرا وفيه خير، اما نية المؤمن اللي ما عملش خير من الكافر اللي عمل، لانه ذلك يحتسب عند الله والاخر لا يحتسب عند الله، يحتسب عند الناس. ما نعرفش باهي نكملوا إشارة لطيفة.
1: نعم سيدي.
0: قد يتساءل متسائل يقول كيف نقول أن الصحابة في المدينة، خطر هذه سورة البقرة هي مدنية ما عدا الآية اللي نزلت في حجة الوداع واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذن كل السورة مدنية، قل كيفاش هما في المدينة ولما شق عليهم قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حسبكم بالله، ثم نزلت بعد خواتيم سورة البقرة وهي مدنية كلها قلنا ما عدا الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم قل لك نحن سمعنا أو قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به معناها نزل بخواتيم سورة البقرة من عند رب العزة من عند العرش كناش هذي الأحل، إذن وين كيفاش تحل هذه الإشكالية؟ لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرج به للسماوات العلى، نعم أعطاه الله خواتيم سورة البقرة ولكن مش أعطاه الدعاء الموجود فيها وأنه يستجاب، ثم بعد ذلك في المدينة نزلت أواخر سورة البقرة كما هي بآياتها التي نقرأها، إذا أعطي النبي خواتيم سورة البقرة بدعاء قبل أن تنزل قرآنا، يعني ما فماش هنا تعارض ما بين الواقعتين. كذلك إشارة أخرى وهي كما أن رب سبحانه وتعالى تجاوز عنا حديث النفس فهو كذلك تجاوز عنا أشياء أخرى مثل الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، يعني من رحمة رب سبحانه وتعالى تجاوز عنا هذه الأشياء كلها، وذلك رحمة بالله ورحمة من الله بنا وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخواتيم والسلامة.
1: أمين.
0: وجزاكم الله كل خير. إذاعة الزيتون في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد مسعودي أسعدتنا كثيرا وسريت عن أنفسنا. ربي يبارك فيكم إن شاء الله وفي علمكم إن شاء الله في الأعداد القادمة. نواصل بإذن الله تعالى ومع حديث نبوي شريف آخر. إحنا نعود بعد قليل بإذن الله تعالى مع شيخنا منير بلهوان حتى نفسر بعض الكلمات من سورة المائدة. تفضلوا.

0: وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 8:08. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا بهذه الفقرة، ننطلق بإذن الله تعالى رفقة شيخنا منير البلهوان اللي تعودته كل يوم أحد بسماع صوته عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. السلام عليكم شيخنا منير، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم أختي فاضلة وجميع السادة مستمعي إذاعة الزيتونة المباركة.
1: ويومكم شيخنا منير، ما زلنا معكم بإذن الله تعالى نقتفي أثر آيات ربي سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وننظر في بعض الألفاظ التي ربما يشكل فهمها، ونريد قدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا شيخنا أن نزيل بعض اللبس أو التباس أو بعض العسر في الفهم عن هذه الألفاظ. بسورة المائدة ننطلق شيخنا وبعض الألفاظ منها بمعي بإذن الله تعالى، تفضلوا شيخنا.
2: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، ونستهل اليوم إن شاء الله سورة المائدة.
1: نعم شيخ.
2: نعم، بالوقوف عند العبارات الغريبة فيها.
1: نعم.
2: وننطلق من الآية الأولى، والتي تتضمن اليوم ثلاث عبارات.
1: نعم.
2: جاء في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية الأولى فيها كما أسلفنا ثلاث عبارات. العبارة الأولى هي أحلت، والثانية يتلى، والعبارة الثالثة حرم. العبارة الأولى أحلت، وقبل هذا السورة، هذه سورة المائدة، أشارت في هذه الآية المباركة إلى مسألة الالتزام بالعقود والمواثيق. وهذه المواثيق تشمل فرائض الله تعالى والعقود المبرمة بين الناس على اختلاف أنواعها. عقود. ألو.
1: نسمع فيك شيخنا. نعم سيدي. نسمع فيك شيخ منير. ربما أنت. نعم سيدي. نسمع فيك.
2: إذن قلت هذه العقود التي تقع بين الناس إجمالا. وهي عقود الزواج والبيوع والأكرياء وغير ذلك.
1: نعم.
2: إذن انطلقت بمسألة التشريع لهذه العقود. وأحل الله سبحانه وتعالى عبارة حلت، أحل بدءا بهيمة الأنعام، والمقصود ببهيمة الأنعام سميت بذلك لإبهام أمرها. هذه البهيمة الأنعام، كما نعلم تشمل أربعة أنواع، وهي البقر والإبل والغنم والظأن. الأربعة هذه ربنا سبحانه وتعالى أحلها، والأمر فيها بالحلال، والحلال ضد الحرام، عكس الحرام. ولغة الحلال هو السائغ والجائز، يقال لغة تحلل الشيء أي تفسخت أجزاؤه وانفصلت عن بعضها. أما شرعا فهو ما لم يرد دليل شرعي صحيح
1: في تحريمه. واضح.
2: إذن الحلال هو إذا كان مثلا ماش نص مسألة معينة يحرمها، فهذا يعني أنها حلال. ومساحة الحلال في الشريعة الإسلامية هي أكثر من الحرام.
1: كبير والله. صحيح. أي نعم.
2: نعم. يعني نحن مباشرة في تصورنا نذهب إلى أنه ديما الفقه الإسلامي يذهب رأسا إلى التحريم وإلى غلق المسائل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما أحله من المآكل والمشارب والأفعال
1: أكثر مما حرمه. صحيح.
2: فعلا أكثر ما حرمه. وهذا رفقا بالناس ورفقا بالمكلفين من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود على أساس ما فيه مصلحة وما فيه حلال وما فيه منفع الإنسان. وذهب بعض الفقهاء إلى تعريفه بأنه ما أذن الشارع بفعله، وهو يشمل المباح والمندوب والواجب. يعني الشرع اللي هو القرآن الكريم، هو ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أذنوا بفعل أمور تشمل الأحكام الشرعية التالية، وهي المباح والواجب والمندوب. وصيغ الحلال في القرآن الكريم كثيرة، نجتزئ منها البعض. جاء الحلال في القرآن الكريم بكلمة حلال صراحة. وردت كلمة حلال مباشرة، يعني هذا حكم شرعي. ومثال ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، العبارة واضحة حلالا. الصيغة الثانية هي نفي الحرج والإثم، ومنه قوله تعالى أيضا في سورة البقرة: ليس عليكم جناح. إذا كان ورد مس ليس عليكم جناح، معناه الأمر الذي يليها هو حلال. ووردت أيضا بالأمر بالفعل في قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ووردت أخيرا فيما يتعلق بوصف الشيء بالحل. ربنا جل وعلا في هذه السورة في الآية الخامسة مما يلي قال جل من قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه أربع صيغ تدل على أن الأمر فيها حلال باستياق اللغوي في القرآن الكريم. العبارة الثانية هي عبارة يتلى، وقد وردت في الآية السليفة الذكر حيث قال تعالى: إلا ما يتلى عليكم. يتلى هنا المقصود بها إلا ما سيأتي تحريمه، إلا ما سيأتي تحريمه. ربي أحل بهيمة الأنعام إلا ما سيأتي ذكره فيما يلي من الآيات الموالية. وقد ذكر الله تعالى فيما سيأتي من الآيات الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال مجاهد في ذلك قال: بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الميتة وما ذكر معها. يعني أحل الله تعالى بهيمة الأنعام إلا ما سيذكر. إلا ما سيذكر وسيأتي ذكره فيما يلي. مجاهد ذهب إلى أنها الميتة وما ذكر معها.
1: بعد إذنكم بعد إذنكم شيخنا باش نمروا إشارة ثم نرجع لكم إن شاء الله.
3: إشهار.
4: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
1: نعم، ومنها نواصل معكم مستمعين الكرام ومع شيخنا منير البلهوان تفسير هذه الكلمات. شيخنا، وصلنا لللفظ الثاني يتلى، شيخنا تفضلوا.
2: نعم نعم، إلا ما يتلى عليكم. إذا قلنا إلا ما يتلى، ذهب قتادة إلى أن إلى قوله مما يتلى ويحرم على المؤمنين. قال الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. وذهب ابن عباس إلى أنها الميتة ولحم الخنزير. وهذا كله معناه من المحرمات. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى استثنى مما أباح لعباده من بهيمة الأنعام ما حرم عليهم منها. من بهيمة الأنعام معناها جائزة، إلا ما حرمه الله تعالى. والذي حرمه منها مبين في الآية الثالثة في السورة، حيث قال الحق تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهنا معناها المحرمات ذكرها الله سبحانه وتعالى، المحرمات من اللحوم. المحرمات من اللحوم في الإسلام هي هناك قاعدة، قاعدة شرعية، حرم كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع. الطيور اللي عندها مخال واللي عندها السباع ذات الأنياب، لأنها عادة ما تأكل الميتة وتقطع اللحم بهذه المخالب
1: والأنياب،
2: وبالتالي حرمها الإسلام. ومن أسباب التحريم أن ربي سبحانه وتعالى حرم أمورا لنوعها صراحة، مثل السباع ومثل لحم الحمر الأهلية ومثل لحم الخنزير. وحرم ربي سبحانه وتعالى بعض اللحوم لطريقة موتها، لأنها ماتت بطريقة غير شرعية، كأن وقع خنقها أو ضربها أو تردت من علو أو غير ذلك. وحرم الله النوع الثالث وهو ما أهل لغير الله به، ما ذبح للنصب ولغير الله سبحانه وتعالى. وهنا الإشارة إلى أن الآية الثالثة فصلت ما حرم، ما حرم الإشارة إليه في الآية الأولى.
1: نعم.
2: وهنا من الملاحظة في مناهج التفسير، وأن أول مفسر للقرآن الكريم عندما الآية تلبس على المفسر، أول ما يذهب إليه هو القرآن الكريم. القرآن يفسر بعضه بعض.
1: نعم.
2: ما أجمل في مكان نجده قد فصل ووقع التفصيل فيه في مكان آخر. العبارة الثالثة هي عبارة حرم، حيث ورد في الآية الثالثة الذكر وأنتم حرم. وحرم تعني محرمين بالحج أو العمرة. وفي الحقيقة نحن في هذه الآيات والحمد لله في سياقها القلوب تهفو إلى بيت الحرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ كل مشتاق وكل قاصد إلى الأماكن المقدسة إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: إذا قلنا هنا حرم تعني الإحرام بالحج أو العمرة. فمن الأحكام الشرعية للمحرم وأنه لا يحل له صيد البر احتراما لحال الإحرام، ولتجنب اللهب وتعظيم لشعائر الله تعالى. ربي حرم الصيد على المحرم حتى معناها يخصص وقته ويركز في عبادته ولا يذهب إلى اللهو وإلى أمور تعطله عن مقاصد الإحرام والشعيرة عموما. وحرم مفردها حرمة.
1: نعم.
2: والكلمة تطلق على المكان، من ذلك المسجد الحرام والحرم المكي والحرم المدني. وتطلق أيضا على حرم الرجل.
1: أي نعم.
2: حرم الرجل أي ما يقاتل عنه ويحميه، ما يحميه من ماله وعرضه وغير ذلك. ولقد شاع استعمال الحرمة إلى زوجة الرجل. الحرمة هي المقصود به أنه هذه المرأة هي في حرمة ذلك الرجل، يحميها ويقوم بما تحتاجه. وحرم الله تعالى ما لم يحل انتهاكه. حرم هي الأمور ذات القدس، ذات القدسية وذات المهابة التي أحاطها الله تعالى بهذه الصفة حتى يقع الإعلاء من شأنها وإجلالها. والإحرام في الحج هو إجمالا في موجز هو نية الدخول في النسك مقرونة بالتلبية والتجرد والصلاة ركعتين. والتلفظ بالتلبية هو هنا خصوصية في النية بالذات في الحج، لأن نحن نعلم أن النية محلها القلب لا يتلفظ بها، ولكن في الحج بالذات النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج في قوله اللهم لبيك حجاء. الإنسان عندما يقصد الحج وينوي يتلفظ بهذا، ويقع عادة هذا الأمر عند الميقات أو قبله. ومن ذات الأمور ذات الحرمة هي الأشهر التي نحن فيها الآن، الأشهر الحرم اللي رب سبحانه وتعالى قال فيها منها أربعة حرم، أربعة أشهر من 12 شهر في السنة هي حرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. نحن ذي القعدة بدنا فيه هو من أشهر الحرم. ورجب منفرد شهر الرابع هو رجب، ورب سبحانه وتعالى جعل حرمتها بأن عظم الذنب فيها، يعني نحذر هذه الأيام الإنسان أشهر حرم أن يخالف فيها أمر الله تعالى وأن يرتكب فيها من إثم ما يرتكب، لأن عقابه مضاعف والعياذ بالله. هذا من في خص العبارة الثالثة. العبارة الموالية هي ثلاث العبارات أخرى وردت جميعا في الآية الثانية من سورة المائدة، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن يصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بقية الآية. العبارة الأولى هي الهدي بقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد. ما هو الهدي؟ قال الهدي هو الإهداء إلى بيت الله. كل ما يهدى إلى بيت الله تعالى فيه في ذلك تعظيم لشعائر الله جل وعلا. وقد ورد اللفظين هذين الهدي والقلائد ورد في الآية 97 من نفس السورة إذ قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وهذا الهدي للكعبة عادة ما يكون من الإبل أو البقر أو الغنم. وذهب الإمام الشوكاني إلى أن الله تعالى نهى أن يأخذ أحد الهدي من صاحبه. هدي هذا خاص بالبيت الحرام فنهى الله تعالى عن الاستغفار به أو سرقته أو غير ذلك. وحكم الهدي الذي من الواجب أن ثم هدي واجب يقوم به الحاج عند التمتع وعند القران وعند الإحصار وعند جبر النقص يقدم الهدي هذا حتى يصبح بعبادة ويتمها. وهناك هدي من باب التطوع مطلقا يعني الإنسان يقوم بهدي شاة أو غير ذلك فهمت الأنعام للكعبة وفي ذلك تطوع واستحباب. وهذا الهدي يذبح داخل حدود الحرم المكي ويوزع على الفقراء وطبعا لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وسليما من العيوب. ومن عجز عن الهدي أن يقدمه ربنا سبحانه وتعالى في صريح الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يعني يعوض الصوم 10 أيام لمن لم يقدر عن الهدي في البيت الحرام. هذا ما يتعلق بالهدي. العبارة الموالية هي القلائد. القلائد تقليدها وهي جمع وهي المقصود بها القلادة. تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. الأنعام الهدي المقدمة للحرم المكي هي تميز وتخصص بأن تضع قلادة في رقبتها حتى يعلم أنها من الهدي إلى الكعبة. قال كان العرب أنئذ فيتجنبونها ولا يلحقونها بسوء وتبعث في من يراها على شحذه بالإتيان بمثلها. مخدرها الأنعام هذه ذات القلادة يولي معناه يتشجع ويتأسى بهذا الأمر ويقدم إلى الحرم مثلها. فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو واد العقيق فلما أصبح طاف على نسائه إلى غير ذلك ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة. هذا من عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان هدي النبي قيل أنه كان إبلا كثيرة تنيف عن 60 وشوية وهي من أحسن الأشكال والألوان. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا خرجوا من أوطانهم في غير أشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم. قال ابن عباس نسخة هذه الآية. هذا ما يتعلق بالقلائد. أما العبارة الأخيرة وهي قول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوما. لا يجرمنكم ذهب ابن عباس وقتادة إلى معنى لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم. وجاء في اللغة جرمني فلان أي حملني على فعل ما. وذهب الفراء إلى قوله لا يكسبنكم كسب جريمة أهله. يعني الإنسان عندما الإنسان يلحق في حقه بجرم لا يحمله هذا ولا يسمح له بأن يضاهي الجريمة بالجرم والإساءة بالإساءة. وقيل لا يدعونكم لا يدعونكم شنآن وفي قراءة شنآن بسكين النون قال بعضهم شنآن قوما يعني بغضهم وعداوتهم يقال شننت الرجل أشنأه شنأ وشنأة يعني الإنسان مهما كان بغضه وعدوانه لك لا يحملك إلى أن تعاديه وأن ترد الفعل بذلك وهذه دعوة الإسلام العظيمة للتسامح ولعدم الإساءة ومقابلة الوزر بالوزر
1: واضح شيخ
2: إلى هنا أختي الفاضلة
1: الله يبارك فيك
2: هذا الأمر وأصلي وأسلم على سيدنا المصطفى وشفيعنا المجتبى نسأل الله سبحانه وتعالى بفضل هذه الأشهر الحرم
1: يا رب أمين
2: أن يحقق آمالنا
1: أمين
2: وأن يقرن بالعافية غدونا وأصلنا
1: أمين يا رب
2: وأن يزيد في علمنا وأن يرفعنا ولا يضعنا ويزدنا ولا ينقصنا
1: أمين يا رب
2: اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا منير البلهوان أسعدتنا وأمتعتنا بارك الله فيك وشيخ ذو فاصل فقط بعد نمشي مباشرة إلى النشر الجوية تفضلوا

0: ما.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترناته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
6: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. معنا من هناك زميلنا سليم بن ميلاد. السلام عليكم سليم، نهارك زين إن شاء الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عايدة وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة الزيتونة.
6: نهارك أسعد لي إن شاء الله نتعرفوا معك على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. تفضل سليم.
7: اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا في أغلب الجهات، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار المفرقة وتكون محليا رعدية، وهوني نذكروا ولاية جندوبة والكيف. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا في محليا قوية خاصة قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق.
6: نعم.
7: وبالتالي الحر باش يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 25 و28 درجة في الجهات. اليوم الصرف توصل عاصمة 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف إذا الطقس مغيم جزئيا الصباح تظهر خلايا العادية العشية مسحوبة بأمطار في المناطق الغربية للشمال، والحرارة تتواصل في نسقات تصاعدي وتتراوح بين 22 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 27 و32 درجة بقية الجهات. بالنسبة لنهار الثلاث كيف تتواصل في ارتفاع الحرارة، ويكون طقس سحب أحيانا كثيفة خاصة بالشمال وطقس مغيم جزئيا بقية الجهات، بينما نهار الأربعاء الحرارة باش تتوالي في انخفاض خاصة بمناطق الشمال. بالنسبة لقطة صلاة اليوم لحد 3 مايو 2026 الموافق ل 16 ذو القعدة 1447 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:23، صلاة العصر على الساعة 4:03، صلاة المغرب على الساعة 7:12، صلاة العشاء الساعة 8:48، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:44، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:10، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:22.
6: نعم
7: شكرا.
6: شكرا لك، مشكور جدا سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:33 دقيقة، آيات بينات من سورة الإنسان بصوت القارئ بلال المرسني، ثم بعد نلتقي بشيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، وأهلا وأهلا أكثر وقت اللي يكون حاضر معنا شيخنا هشام صدقاوي. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. شيخنا،
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: نحمده على ما ألهم.
0: الحمد لله. ونحن في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيخنا، ونقتدي بكل ما يقول عليه الصلاة والسلام، ونحن على أثره من خلال السنة النبوية المطهرة المشرفة قولا وفعلا وسلوكا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من ضمن الأسباب التي حببت الأمة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن قوله وافق سلوكه، وسلوكه وافق قوله عليه الصلاة والسلام، فكان يمشيان سويا السلوك والقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم في هذه المدرسة العظيمة ونقتدي به عليه الصلاة والسلام وننتهج منهجه الشريف، نبحث فيما قاله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصايا العظيمة جدا. واليوم مع وصية جديدة، ملخص حديثها عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بعد أن كنا سلمنا بأقدار الله سبحانه وتعالى في الأعداد الفارطة، اليوم نترقى في ذلك ونحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى. ومع ذاك الحديث الجميل جدا عن حسن الظن بالله الذي يبتدئ أنا عند حسن ظني عبدي بي، وفيه الكثير من المعاني الجميلة شيخنا، علنا نأتي على معظمها شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا بعد أن انتهينا في ذلك الحديث العظيم، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل وأحب إلى الله وفي كل خير، وفصلنا فيه
0: احرص على ما ينفعك شيخنا واستعن بالله ولا تعجز.
1: رحلة يعني كاملة،
0: رحلة جميلة والله.
1: رحلة انتهت بنا إلى شنو؟
0: التسليم.
1: إلى التسليم.
0: اي نعم،
1: التسليم بأقدر الله،
0: قدر الله وما شاء فعل،
1: وهو شعار التسليم.
0: نعم،
1: قدر الله وما شاء فعل. فحينما انتهينا إلى التسليم وهذا الشعار العظيم الذي ينبغي أن يرفعه كل مؤمن، قلنا أن التسليم ماذا هو؟ زينة الإيمان وهو جوهر العبودية، لكن ما هو الطريق الموصل إلى التسليم؟ ما هو الطريق يعطونا ربي وأرشدنا إليه المولى لكي نسلم بأمر الله؟ هو حسن الظن بالله. عندكش حتى طريق أخر إلا أن تحسن الظن بالله، وهذا حسن الظن بالله مفصل من أعظم مفاصل عقيدة التوحيد. حسن الظن بالله ينعكس سكينة في القلب وطمأنينة في القلب واستقرارا في استقرار نفسي. حسن الظن بالله هذا هو الذي معناه أحالنا إلى ذلك الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كالعادة النبي أصلنا شفتوا كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام يرسي في القواعد متاع القواعد الاستقرار النفسي والاستقرار الأسري والاستقرار الاجتماعي. والله لن يستقر حال أي فرد من هذه الأمة، نحكي على الحال النفسي بتاعه، ولن يستقر حال أسرة، ولن يستقر حال مجتمع إلا بحسن الظن، بإحسان الظن بالله. هذا حسن الظن بالله. ما معنى حسن الظن بالله؟ هو اليقين في أن الخير

0: القسم الثاني متاع الحديث. أما عطينا ساعة هذا التقرير اللي جاء من عند رب العزة سبحانه وتعالى. أنا وعندما يأتي أنا هذا ضمير المتكلم المفرد، يعني ربي يحكي على ذاته العالية، يحكيش على أفعاله، يحكي على ذاته العالية. أنا عند ظن عبدي بي، في رواية أخرى فليظن بي عبدي ما يشاء. أما هنا قسم آخر يتعلق بالذكر، وأنا معه إذا ذكرني.
1: أي نعم.
0: طيب نذكر بقية الحديث. معطينا ساعة نركز اليوم ساعة على قضية هذه، أنا عند ظن عبدي بي. لماذا هذا التقرير وهذا التأكيد على أن المولى سبحانه وتعالى عند ظن عبده به؟ إن ظن به خيرا فخير، وإن ظن به شر فشر. ولذلك أعطينا الاختيار رب سبحانه وتعالى، قالكم أنا عند ظن عبدي بي. والأولى أن يظن الإنسان
1: خيرا،
0: يظن عبده بربه
1: خيرا
0: خيرا. فالرب سبحانه وتعالى يقولنا ردوا بالكم رأوا، لن يستقر لكم حال، والله لن يستقر لكم حال إلا أن تحسنوا الظن بقضائي، أن تحسنوا الظن بأفعالي، أفعال الله سبحانه وتعالى، أقدار الله سبحانه وتعالى. وذلك ليوصلك إلى باب التسليم، أن تسلم بأمر الله وللتذكير بالله، حتى لا يلتبس الأمر والمعنى عند في أذهان بعض المستمعين. راه كي نقولوا التسليم بأمر الله لا يعني العجز والضعف، رانا قلنا وشرحنا هذا،
1: قلنا عاهد واستعن بالله ولا تعجز. نعم.
0: بعد بذل العناية، بعد بذل العناية والأخذ بجميع الأسباب والسعي الدؤوب من أجل إصلاح الحال، ومن أجل معناها تبديل الأحوال وتغيير الأحوال، هذا يكون يسعى له ويسعى له الإنسان. بقى إذا جاء الأمر خلاف ما يشتهي الإنسان، وقتها نسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى. خطر في الأخر ما عندك ما تعمل، حتى وإذا اعترضت على أحكام الله سبحانه
1: هي
0: وتعالى،
1: هي واقعة واقعة صحيح.
0: إنه الشيطان طو الشيء عمل الشيطان، هو شو ما هو عمل الشيطان؟ هو أن يجعلك تسيء الظن بربك،
1: تشكك.
0: الشيطان خدمته ويبدأ بالشك، باش نبدأ، باش يبدأ هو
1: الشك،
0: يبدأ بغرس بذرة الشك في قلبك. الشيطان عنده خواطر سوء، هي بمثابة البذرة، بذرة سوء الظن بالله، يبدأ بالخواطر السيئة يزرعها في قلب الإنسان. يأتي الإنسان ويقول شبيه حقك منقوص، وحظك مبخوس، وربك قد تخلى عنك. والله أنا شاب يرسل فيه يقول لي رجني دعوت الله ولم يستجب لي، وسأظنه بربي،
1: والعياذ بالله. أي نعم.
0: نزغ في قلبه الشيطان وقال له بأن ربك لن يستجيب لدعائك وقد تخلى عنك. قد أجاب المولى سبحانه وتعالى بعض المشركين الذين أرادوا أن يشوشوا على ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما قال ربي، ما ودعك ربك،
1: وما قال
0: أي ما أبغضك، ما هجرك المولى، ما تركك المولى، كيف يتركك المولى سبحانه وتعالى. فالشيطان يبدأ بالخواطر السيئة هذه، يزرعها في قلب العبد، يقول له ظلمك ربك وبخسك حقك وأعطاك أقل مما تستحق، وانظر إلى غيرك كيف أعطاه المولى وانت ما أعطاك حتى شيء المولى سبحانه وتعالى. كيفاش انت غرق في المرض النهار كل، كيفاش انت تزق تغرق ساق وحياتك عديتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمتعت بحد شيء، ما استمتعت بحد شيء في الحياة الدنيا، انظر إلى غيرك، وخاصة من جنس الفتيات. فتاة تقول لك أنا ما جاي خطبني حتى واحد، وقعدت كيكا المدة كيكا، وكبرت في السن، كل ما تتقدمت في السن كل ما يسوء ظنها بربها سبحانه وتعالى، وتسيء الظن بربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزد على ذلك النزغة، معناها ما ينزغ الشيطان في قلبها. فالحالة هذه كلها يستثمرها الشيطان، يضع تلك البذرة
1: وينتظر
0: ويخليها ساعة
1: يغذيها ولا ليل،
0: خليها في الوضع الصامت صعب.
1: أي
0: خليها في الوضع الصامت في قلبك،

0: خلاه في وضع الصمت في قلبك حتى لين ويبدأ يتحين في الحالات التي ترد على الإنسان، ولا بد أن ترد عليه حالات من ضيق في الرزق، من ألم الفقدان يفقد عزيز عليه، من مصيبة، من كذا وكذا، على قاعدة ولا نبلونكم بشيء ولا نبلونكم بقوة. ويعرف الشيطان هذا كل، إذا يستغل الحالات التي ترد على الإنسان،
1: حالات الضعف،
0: ويزيد وقتها يخرجك الخواطر السوء التي زرعها ووضعها في الوضع الصامت في قلب الإنسان، يخرجها له على لسانه فينطق لسانه بما لا يرضي الله. يقول لك علاش يا ربي أنا، نقولها ونقولها،
1: قولها
0: علاش يا ربي أنا بالذات، علاش مش غيري، علاش ديما أنا، علاش ديما أنا، علاش ديما أنا، والكلمة الأخرى شعملت يا ربي أنا. وخلي عادي يوصل، عادي يصل به سوء الظن بالله سبحانه وتعالى على أن يعترض على حكم الله، فيقول كما يقول البعض في المثل، في القول المأثور لعنه، وهو قول بصراحة بكل فجور، ربي يعطي الفول اللي ما عندهش ضروس.
1: والله صحيح،
0: باهي وانت اللي عندك زروس
1: ورينا
0: كيف تعمل الفول الشتاء. أيوة.
1: قرمش ولا لا؟ لا إله إلا الله،
0: لا باش تعرف كيفاش قول مش باهي بكل. فحبينا نوريو الشيطان اش قاعد يعمل، يخدم في خدمه كبيره برشا، رد بكم ما يقعدش قاعد
1: الشيطان، ولا قعدان لهم صراطك المستقيم،
0: وعنده مخطط مع كل واحد راه.
1: ايوه
0: كل واحد وشنو برنامجه، يعملوا برنامج خاص به.
1: نعم من جهه يجيه،
0: اي حسب ما بما يناسبه، بما يناسب ذلك الحال تاع الانسان هذاك. مش كل ما عندوش برنامج موحد مع الناس كله،
1: خبيث شيخ،
0: خبث ومكر وتخطيط. يخطط اخويا، شنو نقول لكم، يخطط الانسان، ولا يكل ولا يعيا ولا يمل، ديما مع الانسان ما يأيسش مع العبد سبحان الله، كما قال ابن القيم، اما ينزع معه نزعة تفريط او نزعة افراط، واحده منهم ما يفلتكش. على كل حال احنا قلنا طوال الشيطان كيفاش يسعى الانسان، يبدا يزرع بذره الشك تجاه ربه سبحانه وتعالى، أن ربي سبحانه وتعالى ظلمنا، وهذا الحال يلزم الإنسان يفيق به. باش يفيق به الإنسان بهالأحاديث هذه التي تبعث في نفسه الطمأنينة، يقول رب العزة أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. طب رب العزة وشو اللي يخلي الإنسان يحسن الظن بربه؟ عندما يتعرف على ربي بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، عندما يتعرف على الرحمن الرحيم، على الكريم، على الحفيظ، على الحليم، على العفو اللي يعفو ويصفح، كما قال شيخ اليوم أصبح، سيئة تقابلها السيئة بعشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها، إلى مئات الأضعاف، إلى ما لا يحصى عدده ويزيد، والسيئة بمثلها ويعفو. مع الرب هذا بالصفة هذه، كيف تسيء الظن بربك؟ كيف تسيء الظن بربك وقد عفا عما، وتجاوز عما حدثته نفسك؟ تحدث نفسك بخواطر، قل لك ربي سبحانه وتعالى ما لم يقل بها أو يعمل بها أتجاوز عنه يا سيدي. أكل خواطر السوء اللي يطرحها الشيطان في قلبك هذيك، ربي يتجاوز عنه ما لم تحدث
1: به. كيف تعرف أنه شيطان شيخنا؟
0: لا معروفة، معروفة الشيطان، معروف خطر الإنسان وقت اللي خطر سوء الظن بالله ضد الفطرة متاع الإنسان، هو يعكس فطرته، يعرفوا اللي ربي سبحانه وتعالى ذاك. علاش كلمة ثم كلمة ديما تسري على الألسنة متاع المؤمنين بصفة عامة، حتى كبارنا اللي ما قراوش، قولك ونعم بالله، لما تسمع قولك ونعم بالله، ونعم بالله شنية، ونعم بالله هذه هذا تجسيم وتجسيد
1: لعقيدة
0: حسن ظني بالله، ونعم بالله
1: تسليم،
0: ونعم بالله لا ما يجي كل خير من عند ربي سبحانه وتعالى، الخير فيما اختاره الله. سوء الظن يراه
1: انتكاس للفطرة،
0: عكس فطرة الإنسان، نفسه أصلا ما تطوعوش، لكي يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. فكيف أساء الظن به؟ فكيف أساء هذاك عش ربي سبحانه وتعالى شنع بإساءة الظن به؟ شنع شنع شنع المولى سبحانه وتعالى شنع. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. ترى اللي أساء الظن بربه سبحانه وتعالى قطع حبله مع الله وانقطع اتصاله مع الله.
1: أكيد
0: أنت قطعت اتصالك مع ربي العزة سبحانه وتعالى. قالك ربي ترى شوف الحبل تعلق بحبل آخر غير حبلي أنا، حاول باش تتعلق بحبل آخر غير حبلي أنا، ولو مددته في السماء العالي هل تستطيع أن تتعلق به؟ هل سيكون حبلا مشدودا؟ استحيل،
1: حبلا متين
0: فاش باش يشد. إذا كان مشدش في اليقين تاع ربي، لأن الحبل حبل الله هو اليقين، اليقين اليقين. إذا كان أنت قطعت اتصالك بذلك الحبل، حبل الله المتين، حبل شنو باش أنا هو الحبل باش تتعلق به؟ قالك ربي مد أي حبل في السماء ترى حاول تعلق به من دوني أنا ستسقط. أو في آية أخرى، خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شنع ربي سبحانه وتعالى بسوء الظن به، وفضلا على الآية الأخرى التي توعد فيها المولى سبحانه وتعالى كل من أساء الظن به وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، والآيات الأخرى كذلك التي يسيء فيها الظن بربه سبحانه وتعالى كيف أرداه المولى سبحانه ووكله لنفسه. تفضل مع نفسك، أنت تسيء الظن بربك في من ستحسن الظن بالعبادة؟ أنت في من بشكون باش تحسن الظن بقوة أخرى غير الله سبحانه وتعالى؟ أنت شفت اللي تمسك بحبل غير الله هل نجا أم لم ينجو؟
1: لم ينجو أكيد.
0: ابن نوح، ابن سيدنا نوح، هو مش رأى في الجبل أنه يمنعه ويحصنه وينجيه من الطوفان هكا ولا؟
1: أي نعم.
0: سآوي إلى جبل يعصمني، يعصمني من الماء هكا ولا لا؟ جاءه الجواب، ما جاءه الجواب، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هو تصور واعتقد في أن الجبل سيمنعه وسيحصنه، وهو قوة قوي ثابت عالي عالي صامد الجبل ثابت في الأرض مغروس في الأرض، معناها هكا قدرها. سوء تقدير منه، أساء الظن بربه وأحسن الظن في الجبل، يعني اعتمد على مخلوق ونسي رب ذلك المخلوق، يعني اخذ سبب والجبل سبب
1: ونسي رب الأسباب.
0: الجبل ذكى ربي قال عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال ويوم نسير الجبال تسير وإذا الجبال سيرت، يعني أنت تعلقت بسبب وظننت أنه فيه الملجأ، ولا ملجأ من الله إلا إليه. لنت كيفاش حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أين يوصل، أين يحملنا إلى هذه المفاصل التي ينبغي أن نثبتها في قلوبنا، باش كلما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى بصفته نكون نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى في كل ما اختاره لنا وفي كل أقداره، مع ضرورة التحرك والأخذ بالأسباب. دي بنعود نذكر بها باش ما يلتبسش معنا عن بعض في بعض الأذهان. فقلنا أنه كل من تعلق بقوة الله القوة كلها جعلها أسباب ويستغني عنها المولى سبحانه وتعالى. أراد منك المولى سبحانه وتعالى أن ترشد بعقلك. ذلك علاش من دعاء النبي اللهم ألهمني
1: رشدي وأعذني من شر نفسي.
0: كيفاش؟ اللهم ألهمني رشدي رشدي رشدي العقل متاعي باش نجم نفكر مليح، مندوخش منتوهش، معناها ما أعتقدش في سبب هو معناها هو اللي يحفظني. الله هو الحفيظ وسبب خلقه الله رب الأسباب، عنا رب الأسباب. إذا كان ما تحسنش الظن في رب الأسباب في من تحسن الظن؟ ولذلك الحديث بديع جدا، أنا عند ظني عبدي بي، فكرواية فليظن بي عبدي ما يشاء خير له. هو أحسن له في كل حالات. لما تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى يحملك إلى اليقين. تبدأ اليقين، واليقين شو يعمل لك؟ يضفي على قلبك شنو؟ يقذف في قلبك يلقي في قلبك السكينة والطمأنينة. والله هذيك الطمأنينة اللي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع صاحبه. لا تحزن
1: إن الله معنا،
0: بقواها. لا تحزن إن الله معنا. شيخنا عبد الرحمن حفي الله يرحمه قعدتك معناها جعلها كلمة في عقبه. أوكي يقول فيها فكسبوت اللي يطلع في الزيتون. كلما سمعتها إلا وذكرت معناها فضله في كيفاش أبرز الكلمة هذيك. إيه إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا. هذيك الثبات، هذيك الطمأنينة، هذيك السكينة. كلا إن معي ربي سيهدين سيدنا موسى. إنا لمدركون، قال أصحابه إنا لمدركون يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثبات يقين باش بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سينجينا، لأن المولى سبحانه وتعالى لن يتركنا. أنت تحسب أن الله سبحانه وتعالى سيتركنا؟
1: أبدا.
0: لأنفسنا هكذا أحسبت أن الله سبحانه وتعالى حينما يعطينا لا يرضينا؟ أحسبت أن الله سبحانه وتعالى سيتركنا ويؤذينا؟
1: أبدا،
0: مستحيل. الله معنا سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: إن شاء الله نكمل في بقية
1: بإذن الله. شيخنا حديث ممتع جدا، ربي يبركنا فيكم. إن شاء الله شيخنا هشام صدقة، وإن شاء الله نواصل في العدد القادم إذا كنا من الأحياء. في الختام تحية لطيف الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي، عايدة بالي كنت معكم منذ السابعة الآن نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وإنترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: إشهار.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: عليك
1: لك
0: أكل الدنيا.
1: الملك لا شريك لك، اللهم لبيك.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: إشهار.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
1: إشهار.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 496 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 116 إلى الآية 119 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: بهم رؤوف رحيم.
1: إنه بهم رؤوف رحيم.
0: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاق

0: صادقين.
1: بارك الله فيكم، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أن

0: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

0: إن الله هو التواب الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم في البيت 22: وسبع علو خص ضغط قض حصر. هنا ذكر صفة الاستعلاء، وضدها صفة الاستفال التي ذكرها في الأبيات السابقة. وذكر هنا أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قض حصر، وهي الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذه الحروف تتميز بعلو في الصوت وارتفاع، وتسمى كذلك حروف التفخيم، وهي دائما مفخمة، وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى. وعكسها أو ضدها حروف الاستفال، وهي بقية الحروف التي بقيت، فلا تتميز بما تميز به هذه الحروف السبعة. إذن مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت.

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: الصادقين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبيب.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: إشهار.
4: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا. وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان،
6: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. هذا البرنامج إن شاء الله نزور كامل ولاية الجمهورية وكامل الفروع الجهوية والمحلية التي تعتني بحفظ القرآن الكريم، باش نعرفوا بهذه الفروع، نزوروها، نشوف الناس اللي يسهروا على هذه الفروع، الناس اللي يقرأوا في هذه الفروع. بعد ما زرنا عديد من الولايات، اليوم إن شاء الله هنزور ولاية منوبة، وبالتحديد نزور الفرع الجهوي بمنوبة. ومن الفرع الجهوي إن شاء الله نمشي للفرع المحلي بجديدة. تحية لكل الناس اللي في هذه المدينة الجميلة، مدينة جديدة، وبالتحديد نزور الفرع المحلي تابع للفرع الجهوي بمنوبة، التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في بداية هذا البرنامج نامج هذا اللقاء، نرحب بالشيخ الأستاذ محفوظ النفزي، رئيس الفرع المحلي بجديدة. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محفوظ.
2: وبيك أكثر، مرحبا بإذاعة الزيتون وبمستمعي إذاعة الزيتون.
1: شكرا، صحتك بخير؟
2: الحمد لله.
1: نحب نتعرف على سي محفوظ النفزي، رئيس هذا الفرع المحلي بجديدة. شكون هو سي محفوظ؟
2: محفوظ النفزي إمام خمس بجامع بلال في جديدة.
1: نعم.
2: رئيس الفرع المحلي بجديدة.
1: بجديدة.
2: الرابطة الوطنية.
1: الرابطة التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم.
2: القرآن الكريم.
1: نعم. قداش عندك استلمت هذا الفرع؟
2: من 2015.
1: من 2015.
2: نعم.
1: إلى يومنا هذا.
2: إلى يومنا هذا.
1: معك هيئة مسيرة لهذا الفرع ولا تسير وحدك؟
2: بالطبيعة.
1: تجب تذكرهم الناس اللي سيروا معك في هذا الفرع؟
2: توا حاليا كل ثلاث سنين نحن نعملوا
1: دورة. نعم.
2: هذه بدأت من 24 توفى في 27.
1: نعم. الدورة هذه.
2: دورة
1: انتخاب
2: هذه.
1: هذا. أي. نعم.
2: رئيس الفرع هو العبد الضعيف محفوظ النفزي.
1: نعم.
2: نائب الرئيس خونا علي جندوبي.
1: نعم.
2: أمين المال خونا سامي جندوبي.
1: نعم.
2: نائب أمين المال أخت ليلى جندوبي.
1: نعم.
2: كاتب عام خونا محمد بن عبد القادر.
1: نعم.
2: نائب كاتب عام الأخت هاجر يعقوبي.
1: نعم.
2: والستة أعضاء اللي هم عفاف العربي.
1: نعم.
2: وخونا لطفي الشريدي. خونا علي الهيشري.
1: نعم.
2: الأخت عفاف وحياة وهندة. ستة
1: أعضاء. كل الأعضاء.
2: أعضاء.
1: تحية لهم وكل، وإن شاء الله كان الأستاذ نسى شخص من هذه الأشخاص، خلي نقول لهم تحية إجلال وتقدير على ما يقدمونه لهذا الفرع ولخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت أنت من 2015 وأنت تسير في هذا الفرع؟
2: 2015.
1: 2015 إلى يومنا هذا.
2: نعم.
1: الفرع وقت تأسس بالتحديد بالضبط؟
2: أسس سنة 2009.
1: جديد معناه؟
2: يسمى جديد.
1: جديدة.
2: جديدة.
1: ثم فروع أخرى في الجديدة كذلك تابعة للرابطة الوطنية ولا الفرع الوحيد؟
2: مراكز تدريس. الفرع فرع.
1: مراكز تدريس.
2: مراكز تدريس. يعني عندنا في قطر جديدة كبيرة شوية.
1: نعم.
2: ولينا باش نقربوا المسافة لل.
1: نعم.
2: للطلبة ولمعناتها للمواطنين.
1: نعم.
2: عملنا فرع في حي الضمان.
1: نعم.
2: فرع في حي الهداية.
1: نعم.
2: وفرع في شواط.
1: مراكز معناها.
2: مراكز تدريس.
1: ثلاثة مراكز.
2: الفرع المحلي اللي هو في الجديدة الحديثة.
1: معناها ثلاثة المراكز الضم هم تشرفوا عليهم أنتم.
2: بالطبيعة.
1: الفرع المحلي.
2: بالطبيعة.
1: هو اللي يشرف على هذه المراكز.
2: عبارة قاعات تدريس تبعين الفرع المحلي.
1: برامجها كل شيء من عندكم أنتم.
2: كل شيء من عندنا نحن.
1: تشرفوا أنتم، تبعثوا المدرسين أنتم، كل شيء عليكم أنتم.
2: كل شيء عندنا نحن.
1: وبعد برشة من هذا الفرع ولا؟
2: لا لا يعني أحياء.
1: أحياء. نعم.
2: أحياء تبعين جديدة.
1: تبعين جديدة.
2: نعم.
1: تقريبا هذا الفرع، الفرع المحلي بجديدة، أنت قلت مدينة كبيرة جديدة.
2: نعم.
1: قد يدرس شخص في هذا الفرع؟
2: آخر إحصائيات عن 950 طالب.
1: ما شاء الله. بالفرع برك.
2: الفرع المحلي وما تابعه معناته معتمد
1: بالمراكز معناه.
2: بالمراكز
1: قلنا عن هذا الفرع وعندنا ثلاثه مراكز فيهم تقريبا اللي يدرسوا فيهم 900 واش
2: 950
1: 950
2: إينا.
1: صغار تقريبا تذكرش تقريبا
2: الاغلبيه صغار ماك تعرف الصغار والنساء
1: اكيد كان النساء ما تبقاش نعرف على الحكايه
2: هذه المشكله تعاني منها الجمعيات الكل ديما الرجال اقل
1: في بالك صار بهذا الوضع
2: نعرف احنا خسائر عندنا خاطر احنا بيد.
1: نعم
2: لا حتى احنا ما خسائر علينا حتى نحن. الاغلبيه اطفال.
1: اغلبيه اطفال ورجال تقريبا قديش؟
2: فما 50 تقريبا في
1: الرجال. باهي
2: 50 موجودين.
1: عدد محترم معنا. نقول 50
2: الحمد لله.
1: من رجال عدد محترم. عندك تفسير لهذا؟ علاش الرجال ما يقبلوش بكثرة على المدارس والفروع تحفيظ القرآن الكريم؟
2: مشكلة نعانوا منها بالحق. الرجال حتى يجي معناته يدرس مدة معينة وبعدش ما يوصلش، بينما النساء يواصلوا.
1: تحيري من النساء في كل فروع، أنا زرت كثير من الفروع في كامل تراب الجمهورية، نلقى ديما نساهم في الصدارة، الصغيرات نلقاهم في الصدارة. لكن ثم شخص قال الحمد لله اللي جاوا نساء يقرأوا، قلت عليه قال يا خاطر النساء هم باش يجيبوا لنا صغارهم، وفعلا تلقى بعد النساء في العدد. إن شاء الله الرجال ما يتغشوش، خاطر هذه حقيقة نقولوا فيها نحن.
2: صحيح.
1: وهذه رسائل نبثوا فيها للرجال باش يعتنيوا، لأن الرجال تحبوا رانا نكروا عندهم دور، ونحن نعرف المساج نتاعنا اليوم ناقص أئمة.
2: صحيح.
1: ما نعرفش لاحظت هذا ولا ما لاحظتش.
2: ناقصين أئمة خاصة في التراويح. احنا من فضل ربي سوى الجمعية قاعدنا في النشاط نتاعها، قاعدين نكونوا في
1: نعم
2: تلامذة معناتها وليدات معناتها ناشطين، وقاعدين ياخذوا في 60 حزب.
1: نعم.
2: من فضل ربي قدمنا زوز أئمة
1: ما شاء الله
2: في جامع بليل.
1: نعم.
2: في جامعة عمر بن الخطاب، كنت حاب نسميهم لك.
1: نعم مين تقول مذكورهم؟
2: في جامعة بليل ولدنا حمزة حمزة الفرجاني هو موجود معي
1: ما شاء الله.
2: طبعا نعم. تسمعوه إن شاء الله.
1: سمعوه أكيد فرصة هذه.
2: في جامعة عمر بن الخطاب اللي هو نحن بجنب الثول الجمعية.
1: نعم.
2: ودنا محمد البركاوي
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله هي ضمه معناتها قدمناهم السنه والحق خذوا صدى طيب معناتها
1: الناس
2: فرحانين بهم متمتعوا السنه بصلاه التراويح
1: ما شاء الله
2: بالتلاوة بحسن
1: معناها هذا الفرع المحلي بجديده عاملين برنامج لتخريج حفاظ القران الكريم وتخريج ائمه،
2: وهذا برنامج ان شاء الله مش نعمموها كل بقد باذن الله الجوامع نتاعها ومعتمديه جديده كل
1: ما شاء الله
2: يكونوا متخرجين من الجمعيه القرانيه باش يقروا تلاوة صحيحة وباش
1: ما شاء الله
2: صحيح معناتها على أساس نعمموها على معتمدية جديدة كل إن شاء الله.
1: وخرجتوا برشا حفاظ القرآن في هذه الجامعة في هذا الفرع
2: موجود إن شاء الله، وشاركنا في المسابقات
1: وجديدة
2: خذات المراتب الأولى.
1: تنجو المسابقات المشايخ اللي يقريوا ويشرفوا على 900 شخص وضعهم تقريبا قدان شيخ وشيخة.
2: بالنسبة للمشايخ كل معناتها نجم نعطيك حتى بالتفصيل.
1: اي نعم اي نعم تفضل.
2: بالنسبة هنا مثلا في الجديدة الحديثة
1: نعم
2: عندنا 16 مدرس
1: ما شاء الله. نساء ورجال؟
2: نساء ورجال.
1: نعم.
2: في شوات عندنا 8 مدرسين
1: ما شاء الله.
2: في حي الضامين
1: نعم
2: عندنا 12 مدرس
1: ما شاء الله.
2: وفي حي الهداية عندنا 7 مدرسين
1: ما شاء الله. اضم كل من مدينة جديدة؟
2: كل من مدينة جديدة.
1: ما يجوش ناس اخرين من ولايات اخرين؟
2: عندنا زوز مشايخ
1: نعم
2: يجونا من او ثلاثة قول ثلاثة. عندنا واحد من يجينا من حي التضامن
1: اللي هو مذكور املي
2: اللي هو الشيخ محسن الهمامي.
1: نعم تحية ليه. نعم.
2: والشيخ شريف بوريزقي يجينا من زوناف
1: تحية ليه. نعم.
2: والشيخ محمد الهاشمي بن سالم يجينا من منوبة
1: ما شاء الله. تحية لهم كل. والبرامج التعليمية اللي درسوا فيها في هذا الفرع تقتصر كان لحفظ القرآن الكريم والترتيل، ولا عندكم برامج تدريسية أخرى كما الفقه والسيرة؟
2: عندنا برامج في الفقه المالكي.
1: نعم. نعم.
2: وعندنا في التدبر والإعجاز القرآن اللي أثاثها الشيخ الهاشمي بن سالم.
1: نعم تحية لي كذلك. نعم. ولي الشيخ الأخر خذ الفقه
2: مالكي. عندنا في الرجال وفي النساء.
1: شكون هم يقدموا في هذه المادة؟
2: بالنسبة للرجال الشيخ شريف بوريزقي.
1: نعم.
2: بالنسبة للنساء الأخت هندة الخميري.
1: نعم. بخلاف الفقه والسيرة عندك حاجة أخرين درسوها؟
2: عنا نعملوا دورات تكوينية.
1: دورات تكوينية. نعم.
2: نعملوا في دورات تكوينية في المخارج والصفات. جبنا نعم. الشيخ عثمان لنداري.
1: عثمان لنداري تحية لي.
2: بارك فيه وربي يمد في أنفاسه.
1: أمين. نعم. بخلاف الشيخ عثمان.
2: مدة 5 شهور.
1: نعم.
2: وتخرجوا معناها أنت مجموعة معناتها بالإجازات نتاعهم.
1: نعم.
2: حفظ وتفسير متن الجزارية. حفظ
1: إن شاء الله.
2: والتفسير.
1: نعم.
2: كذلك عندنا في دورات في المخارج والصفات.
1: نعم.
2: ما يشرف عليها أخونا الإمام الشي محسن الهمامي.
1: نعم.
2: معناتها دورات متتالية كتكمل المجموعة هذيك تجي مجموعة أخرى.
1: نعم.
2: كذا. كذلك عندنا راس كلام تاع المعلمين والمعلمات.
1: نعم.
2: باش تكون معناتها الأداة نتاع المعلم.
1: نعم.
2: تكون معناتها المعلمين يكونوا معناتها متقاربين في المستوى نتاع يتخرج التلامذه من المدارس معناتها من المدارس الاربعه.
1: نعم.
2: يكونوا نفس المستوى.
1: تحدث على المعلمين
2: أي.
1: المعلمين والمعلمات هم اللي تابعين لهذا الفرع.
2: اي نعم
1: نعم. تعمل لهم راسك لو تكوين
2: تكوين حتى في عند الأداء البيداغوجي معناته نتاع توصل المعلومة
1: وجيبوا ناس أخصائيين هم يشرف على هذا التكوين ولا ما عندك من هوني؟
2: عندنا في الجمعية
1: عندك ناس مختصين في التكوين.
2: أي.
1: نعم.
2: شيخ شريف بوريزي هو تو يعمل في الرسك للمعلمات والمعلمين.
1: نعم. فماش مشايخ أخرين يجيكم من ولايات أخرى كما تونس الكبرى يعمل لكم تكوين هوني للمشايخ نتاعكم يعملوا قراءات يعملوا
2: نعملوا قراءات جبنا قلت لك دورات تكوينية نعملوا في هذه جبنا الشيخ محمد أمين العوني يعمل دورة قراءات
1: تحية ليه
2: تحية ليه زاد ربي يبارك فيه
1: نعم
2: قف معنا وعملنا بالنسبة للباقيين في النشاط نتاعنا مدة التدريس من 5 سنوات يتعلموا فيها الأحكام والتجويد
1: نعم.
2: رواية قانون ونافع في آخر آخر الامتحان
1: نجيبوا
2: شيخ من الرابطة
1: نعم
2: باش تكون الشهادة
1: تبع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم
2: إيه نعم
1: نعم
2: تكون الشهادة متاعنا عندها قيمة وعندها مستوى معناتها مقبول ما نكونوش معناتها نحن نعدوا لهم لا نجيبوا شيخ من الرابطة باش يشرف باش تكون الشهادة معناتها عندها قيمة
1: نعم والمدرسين اللي يقرأوا عندك مهوني يدرسوا في القرآن يحفظوا في القرآن الهوني ولا يعملوا في الرسك الهوني سواء نساء ولا رجال هم متخرجين من هذا الفرع ولا متخرجين في
2: متخرجين احنا على اول ما بدينا لقينا صعوبة بما ان اول مرة
1: نعم اكيد
2: استعنا بالجمعيات المجاورة
1: نعم
2: كما جمعية الدندان كان يشرف على الشيخ عبد القادر الشعباني رحمه الله
1: رحمه الله
2: وكذلك جمعية الفتح في باردو كان يشرف عليها الشيخ سامر شاكر رحمه الله
1: رحمه الله الشيخ
2: وقفوا معنا من اللو
1: نعم
2: جابونا المشايخ وجابونا كل ما يلزم
1: نعم
2: معناتها الى ان وصلنا في وقت بعد 5 سنين 2014 نعم. خرجت اول مجموعة
1: ما شاء الله
2: معناتها مدرسين ومدرسات
1: نعم
2: وهم ولاو يقروا معناتها يعلموا في الاغلب معناتها في التلاميذ الموجودين
1: نعم خلينا نرجع بك التالي شوي باش نفهم طبيعه التسيير لهنا الاعضاء اللي معاك لهنا ثقفين اصحاب شهايد
2: بالطبيعة
1: عندهم درايه بهذا
2: عندنا المستويات كل عندنا معلميه عندنا اساتذه عندنا حتى اساتذه جميعين مدرسين عندنا اساتذه في الجامعه
1: ما شاء الله
2: كلهم معناتها عندهم مستوى عالي من التكوين
1: ما شاء الله تعرفش على السؤال هذا باش الناس اللي يسمعوا فينا باش ما يقولوش المدارس والفروع اللي تحفظوا القرآن الكريم هم ناس ما فشلوا في المدارس المعاهد نتاعهم جاوا يحفظوا في القرآن الكريم انا خليني نقول لأن كل في نزور فرع من الفروع في كامل تراب الجمهورية سوى جهوية ولا محلية نلقى الناس اللي يشرفوا على هذه الفروع ناس ما شاء الله متكونين تلقاهم في الطب تلقاهم في القضاء تلقاهم في الرياضيات شتى العلوم تلقاه انا مرة في بعض المدارس تلقاه قاضي وحافظ القرآن ويقري في القرآن تلقاه استاذ رياضيات وحافظ القرآن ويدرس في القرآن تلقاه طبيب حافظ وطبيبة حافظة وتدرس وتحفظ القرآن هذا إن دل هذا فإنما يدل على أنه ليسيروا في هذه الفروع وهذه المراكز لتحفيظها من ناس عندهم دراية بالتسيير وبالتعليم كذلك
2: صحيح
1: شطرني في هذا الرأي؟
2: إيه صحيح خاطر تعاوننا خلال المعلم والأستاذ البيداغوجي اللي عنده هو اللي باش يوصل المعلومة للتلميذ
1: نعم.
2: هذيك تعاوننا نحن باش يوصل المعلومة كذلك في المدرسة القرآنية معناتها باش يوصل المعلومة تكون عنده مقدرة
1: نعم.
2: كيفاش يقنع وكيفاش يعلم وكيفاش
1: نعم.
2: يكون
1: وكذلك بس الإنسان ولا الشخص بجيب المرأة جيب ولدها ولا الرجل يبعث زوجته ولا ولده لهذه المراكز يعرف اللي هو لو بعث ولده ولا زوجته في يد أمينة
2: بإذن الله
1: فهمت ما يمشيش يبعثه حتى عند ناس لأنه صغير إذا ما تعرفش كيفاش تأخذه كنت تضيعوا تخرجوا على المسار نتاعه ولهذا نقول تحية لكل الناس اللي يسروا على هذه الفروع وتحية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم لأن هي اتخذت منهج في تطور عندك نرجع لتالي مدة لتالي لحد الآن نلقاها في الماشي في تطور أنا زرت كثير من الفروع تلقاها الحمد لله سواء على المراكز على الهيئة اللي في هذه المراكز هي مراكز معدة لي وخلي نقول الظروف كلها متاحة فيها باش نجم تحفظ القرآن الكريم وانت مرتاح مش كما قبلنا نلقاو ناس يحفظوا الحصيرة إمكانيات على قدها تو الحمد لله جل المراكز متطورت في هذه الظروف
2: صحيح احنا حاولنا وسعينا بكل مجهوداتنا باش نجهزوا معناتها القاعات معناتها سواء بالصبورات وبالطول معناتها بالكراسي تكون معناتها في احسن الطالب يلقى راحته
1: نعم وخلينا نقول عبر هذا البرنامج تحية لكل الخيرين كل الناس اللي دعموا في هذه الفروع لأن لولاهم ما نوصلوش لهذا المستوى
2: صحيح.
1: تحية لهم وقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه كل إنسان يمد يده لفرع من هذه الفروع له يدخل تحت هذا الحديث ولا يكون القرآن يكون هو خدم القرآن من غير لا يشعر وخلينا نقول تحية زادة للناس اللي سيروا في هذه الفروع قلنا أنتم البرامج اللي تقدموا فيها في هذا الفرع طب ايامات معدوده ولا كم الاسبوع ولا في العطل كيفاش درسوا؟
2: والله المكتريه بالنسبه خاصه المكتعرف اللي يقرا وتو في وسط الاسبوع السبت العشيه ولحد الصباح بالنسبه للوليدات. نعم. والبنات. ولكن بالنسبه للنساء والرجال معناتها اللي خاصه اللي ما تفضي الجمعيه مفتوحه
1: من اول
2: من اول اسبوع لاخر اسبوع مفتوحه، وعندنا شكون يجوا يقراوا نساء ورجال يقراوا وسط الاسبوع. نعم. الجمعيه مفتوحه
1: وعاملين حساب للتلامذه اللي يقراوا في المعاهد والمدارس كذلك.
2: نعم نعم، ونستغلوا فكر الايامات نتاع العطل.
1: العطل
2: العطل نستغلوها تولي معناتها يجوا يوميا يجوا يدرسوا. نعم. يحفظوا.
1: معناها البرنامج تاع الصيف استثنائي.
2: استثنائي
1: تدرسوا في الصيف ولا تطلعوا؟
2: اي نعم ندرسوا في الصيف، ندرسوا زاد عندنا نشاط صيفي.
1: نعم. وشنو النشاط تقريبا نبذ عليه؟
2: الصيف في العاده نعملوا نشاط منوع.
1: نعم.
2: ما نكتفوش بالقران برك.
1: نعم.
2: نعملوا مسابقات ونعملوا حتى نشاط ثقافي معناتها في التلوين وفي بالنسبه للوليدات الصغار.
1: نعم.
2: الرسم كل ما هو نشاط معناتها نتاع ندخلوا فيها السيره النبويه.
1: نعم.
2: ندخلوا فيها فقه.
1: نعم. تعملوا رحلات زادة؟
2: نعملوا نوعوا لهم
1: الرحلات. تعملوا رحلات ترفيهية؟
2: ان شاء الله عندنا رحلة ان شاء الله في اخر الشهر ان شاء الله.
1: ما شاء الله. طب فرع كنت باش نمشي له قاعة من رحلة
2: لحد اللي فات برك مشينا لمدينة بنزرت ومشينا
1: لوادي الزيتون. نعم.
2: ومعناتها رحلة عدت ممتازة
1: ما شاء الله. وهذا الفرع عندكم تبادل افكار مع فروع اخرى في ولاية اخرى؟
2: ايه بالطبيعة احنا عملناه ولا مشينا لزغوان.
1: نعم.
2: استقبلنا الفرع الجهوي بزغوان.
1: نعم زرناه.
2: استقبلنا الاخ. نعم. الاخ ياسين
1: تحية لخونا ياسين صديق. تحية
2: ياسين بن تركيا.
1: ياسين بن تركيا وترشح قرارات الوطنية. تحية ليه.
2: ترشح. نعم. صحيح. وكذلك في سوسة حتى في سوسة استقبلونا الفرع الجهوي.
1: تحية ليهم شينا لهم. نعم زرناهم.
2: اي ربي يبارك فيهم. زاد في بنزرت زاد في كل بقعة نمشوا نعلمهم.
1: نعم.
2: حق نتصلوا غاديك ونعرفوا ببعضنا وناخذوا افكار منهم.
1: نعم.
2: وكيف نعم. في كل الفروع
1: طريقة التدريس اللي تقروا بها في هذا الفرع تقروا فيها بها في هذا الفرع قروا بالإملاء باللوح بالمصحف كيفاش تقريوا؟
2: بالمصحف.
1: والمصحف
2: الإملاء. اي
1: بالإملاء بالمصحف معناها مش بالمصحف. باللوح كما كانوا قبل.
2: لا.
1: والرواية اللي تقروا بها شنو؟
2: رواية قالون عن نافع.
1: ايوا تقريبا
2: قراءة نافع برواية قالون وورش.
1: ورش حتى ورش تقروا فيه؟
2: اي نقروا ورش
1: ما شاء الله.
2: وعندنا قسم تاع قراءات.
1: شكون يشرف عليه قسم القراءات؟
2: الشيخ محسن الهمامي.
1: تعمل القراءات زادة؟ نساء ولاد ولا كيفاه ولا رجال؟ نساء ورجال. عندكم ناس قاعدين يتعلموا في القراءات.
2: اي نعم.
1: ما شاء الله. ما تجيبوش مشايخ من برا يعمل لكم دوره في الفقه ولا حاجه؟
2: في الدورات جبنا وقت جبنا الشيخ الانديري، جبنا الشيخ محمد امين العوني، جبنا الشيخ حسان، الشيخ حمادي الاطرشي يشرف على الامتحانات.
1: نعم.
2: تاع التخرج نتاع.
1: نعم نعم.
2: يعني هذوما والبقيه مشايخ نتاع الجامعه.
1: نعم. والمسابقات القرانيه تنظموا مسابقات قرانيه؟
2: نعم مسابقات محليه.
1: محليه.
2: وعندنا مسابقات بالطبيعه الجهويه نتاع المربوطه بالرابطه الجهويه.
1: نعم. المحليه تنتقل للجهويه وبعد تنتقل للوطنيه.
2: الوطنيه. وعندنا عملناه السنة الحق ما شاركناش خاطر صارت لنا شوية إشكال في المقر.
1: نعم.
2: عملنا وصلنا شاركنا في الوطنية. عندنا ولدنا محمد بركاوي.
1: نعم.
2: ترشح في الوطنية
1: إن شاء الله. والمحلية وقتاش تعملوها؟ كي تحبوا تعملوا
2: توها إن شاء الله في الأسابيع القادمة مش نعملوا خاطر رمضان ما لقينا كيفاش أما تو مش نعملوا.
1: عوضوها لتو.
2: إي مش نعوضوها تو.
1: لا قريب للصيف وتعملوا مسابقة غادي.
2: هكاك.
1: نعم. آخر هذا اللقاء. بل نمر للمشايخ ونمر للعينات اللي يقراوا عندك باش نسمعهم شنو عندك بتضيف؟ ثماش حاجه نسيتها تحب تضيفها؟ ثماش تحيه تحب توجهها؟
2: انا نحب نبلغ تحيه لل عن احد المواطنين من جهه جديده.
1: نعم.
2: تبرع لنا بقطعه ارض باش تكون مقر للجمعيه ان شاء الله.
1: ما شاء الله كان كبير هذا.
2: هو سيدي مصطفى طرابلسي.
1: تحيه ليه. هو معنا معنا هو موجود معنا؟
2: لا مش موجود معنا.
1: تحية ليه بارك الله فيه.
2: ربي يبارك فيه إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: هذا إن شاء الله باش تكون مقر رسمي خاطر المقر هذايا معناتها على وجه الكراء.
1: نعم.
2: إن شاء الله ربي يسهل نكملوا الفرع هذايا ونستدعوكم إن شاء الله تحضروا معنا.
1: نحضروا أكيد وإن شاء الله تحية نجيكم خلاص تبداوا في الفرع إن شاء الله.
2: إن شاء الله توا ما تعرف في إجراءات الإجراءات القانونية نتاع
1: نعم.
2: الترخيص نتاع البلدية وكهو.
1: إن شاء الله ربي يسر لكم يا رب ونجوا المرة الجاية نلقاو عندها فرع بيتم المعنى.
2: نعم.
1: وأهم حاجة للفروع القرآنية أن يكون عندها مركز ملكها الخاص.
2: هذاك شني
1: إن شاء الله ربي يتم عليكم بالخير.
2: مش كيما هكا سامحونا الله غالب.
1: لا لا حلو المركز ما شاء الله هو صغير كي قلت لي أنه عندنا 900 شخص يدرسوا.
2: 950 شخص.
1: ما شاء الله النتيجة.
2: نعم. توا فيه 356 طالب.
1: ما شاء الله.
2: المركز هذا وحده.
1: ما شاء الله.
2: والبقية موزعين على
1: ما شاء الله. معناها نشاط
2: الحمد لله
1: كبير برشا على مستوى اكثر من المركز اقوى المركز، خطر الفايده مش بالحيوط ومش الفايده بالمحتوى شنو نقدموا، لان ثم مراكز تلقاهم عندهم ما شاء الله لكن كي يجوا المحتوى ما لقوش حاجه تفرح. ان شاء الله ان شاء الله انا الى حد الان في نمشي نخرج فرحان، الى حد الان في نزور كل الفروع اللي زرتها نخرج منها نخرج فرحان الحمد لله، ما نلقاش نتيجه ماهيش المستوى.
2: لا لا بس الحمد لله كل عام عندنا مجموعات يتخرجوا بقراءة نافع رواية قالون ورش، ولينا تو من عام ناول ولينا نعملوا قالون وحده نعملوا ساد امتحان رواية قالون عن نافع.
1: نعم.
2: واللي يحب يواصل يكمل ورش.
1: نعم.
2: ياخذ شهادة نافع ويتجه للحفظ، اللي ما نجمش يكمل ورش ياخذ الشهادة في قالون.
1: نعم.
2: ويتجه لحفظ القرآن.
1: نعم.
2: وهل هذا قاعدين ماشيين فيه بلد الحق؟ ما عندنا مجموعات قاعدين مش قريب يختموا ثم اللي حافظين
1: إن شاء الله
2: حزب وعشرين حزب وأربعين حزب، هذا كل موجود عندنا من العشر حزب وانتي ماشي
1: إن شاء الله. علاقتكم بالفرع الجهوي بالرابطة كيفها؟
2: الحمد لله شيخ سي جمال ناجي
1: تحية لي
2: ربي إن شاء الله يبارك له وإن شاء الله مبروك عليه إن شاء الله الترشح متاعه
1: للرابطة. نعم.
2: حقا نتلقي النقو منه كان التجاوب وكان معناتها يعاوننا بالنصيحة بالحضور بكل ما أي حاجة.
1: نعم.
2: يجاوب معنا.
1: والبرامج اللي تعملوها في هذا الفرع تعملوها كهي وحدكم هوني ولا تجيكم برامج من عند الرابطة ولا من عند الفرع الجهوي؟
2: الرابطة هو تحفيظ القرآن والأخلاق الحميدة هي هكا.
1: نعم. ما لا الخطوط العريضة جيك من عند الرابطة الناس الفروع كل تطبق في الفل. نعم.
2: هذا منهج متاع الرابطة معروف تحفيظ القرآن برواية قالون ورش.
1: نعم.
2: مع زيادة حاجات أخرى الفقه المالكي وال.
1: نعم نعم. والمشايخ اللي بيش يدرسوا أنتم تختاروهم طبيعة الحال من هوني تختاروه.
2: نعم.
1: بين بعضكم معنا.
2: نعم.
1: شنو تحب
2: مديرا نجتمعوا.
1: نعم.
2: ونتشاور فيما بيننا ونجيبوا معنا المشايخ اللي مستحقينه.
1: نعم. شنو تحب تقول في هذا اللقاء قبل نمر للمشايخ؟
2: زيتون اعطتنا الفرصه هذه.
1: بارك الله فيك. شكرا. شكرا على واجب ان شاء الله. خلينا نقول ملاحظه.
2: رنا سلام للسيد المدير
1: زميل هيثم اللي تحيه لي لو يسمع فيه بالزر
2: نسمعوا فيه ديما ونتمتعوا به البرامج اللي يجيب فيها
1: تحيه لي. تحيه.
2: بارك لهم سلام.
1: خلينا نقول ملاحظه لو هذا البرنامج برنامج خيركم من تعلم القران وعلمه ان شاء الله باش يزور كل الفروع الجهويه والمحليه بكامل تراب الجمهوريه، لكن نبداو كل ولايه ناخذ منها ثلاثه فروع بعدين ندوروا على الفروع كل، ولهذا كل فرع يسمع فيني يحضر روحه باذن الله في اقرب وقت نزوره ان شاء الله. تو نحب نمر للمشايخ اللي يقراوا عندك. خلينا نبداو بالنساء دائما النساء قلت لي هما
2: الأغلبية.
1: نبداو بالنساء شنو باش قدم لنا؟
2: ليلى جندوبي مدرسه وهي نعم. مشرفه على تسميع وتمتين الحفظ في القران.
1: نعم.
2: عندها مجموعات مع مشايخ معاها.
1: نعم.
2: ويومين عندنا معناتها اوقات معناتها يجوا يعرضوا يعرض المحفوظ باش ما يتنساش تثبيت وتمتين. نعم. الحفظ تشرف هاي للاخت ليلى جندوبي. الاخت
1: هي عضو
2: قلبي هي مزاد مدرسة ممتازة جدا ومعناتها قاعدة تعمل معاملة مجهود كبير وهي في نفس الوقت نائب الكاتب العام
1: عضو في الفرع
2: عضو في الهيئة قاعدة تجتهد معنا إن شاء الله ربي يبارك فيها وفي
1: ربي يبارك لها. خلينا نمر الأستاذة ليلى الجندوبي.
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: رب اجعل هذا البلد آمنا،
1: رب اجعل هذا البلد آمنا.
2: إن الإرهاب كارثة تهدد مقومات الوحدة المجتمعية، على اعتبار وأنه يدفع المجتمع إلى التذرر والانشقاق والتشتت.
3: المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين. علينا أن لا نغش أنفسنا، أن نحسن تشخيص عللنا.
4: شبابنا، أنتم مستقبل الأمة، مستقبل الأمة، وعليكم المعول في جميع المجالات.
5: يا سلام على الإسلام اللي ما فيهش مكان باش الإنسان يخمم ولا يفكر ولا يحط في باله باش يخوف غيره ولا باش يفجع غيره. مش سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فما بالك باللي يحب يخوفنا.
6: هي معناها رسالة مني إلى أختي وأهلي وناسي وأهل بلدي بتاعي، أنه راهو فماش أحسن أن نخدموا ديننا، أننا نحافظوا على وحدتنا ونحافظوا على نصحنا بعضنا البعض. وراهو الطريق هذا متاع العنف والطريق متاع الإرهاب لن يجدي نفعا.
4: الإسلام أمانة، والوطن أمانة، وحب أبناء وطنكم أمانة.
5: فذاك علاش نقول لكم الإسلام هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: إشهار.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
8: إشهار.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
11: حبابنا الكرام، بعد ما أكمل الحديث مع رئيس الفرع المحلي السيد محفوظ النفزي، نمر للأستاذة ليلى الجندوبي في هذا الفرع، وكذلك هي مدرسة في هذا الفرع. خلينا نرحب بها. السلام عليكم أستاذة.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: الاسم الكريم ليلى الجندوبي. أستاذة ليلى الجندوبي، خلينا نعرفوك أكثر، شكون هي ليلى؟
12: ليلى الجندوبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة أولا،
11: نعم،
12: ليلى جندوبي خادمة للقرآن الكريم إن شاء الله.
11: إن شاء الله
12: ربي إن شاء الله يوفقنا ويباركنا في الجمعية وفضل أولا وأخيرا. نعم. ربي اللي استخدمنا في المجال هذايا،
11: أكيد
12: الحمد لله، الحمد لله والشكر لله وحده. ليلى جندوبي كما قلت خادمة للقرآن، متخرجة من الجمعية القرآنية هذه، قراءة قالون ورش.
11: حفظت هنا؟ حفظت القرآن هوني؟
12: أي قاعدين نحفظوا في القرآن هنا. كملنا تخرجنا من هنا.
11: نعم.
12: تخرجنا، عملنا 5 سنوات وتخرجنا من هنا.
11: أول شيخ حفظت عليه شكون؟
12: احنا اخذينا شيوخ من أول العام، كل عام نقرأ عند شيخ أو شيخة.
11: مثلا نذكرهم المشايخ باش
12: بالطبيعة
11: نذكر.
12: مثلا نعم. هي عندي أخت بحذية، هي كانت شيختي في السنة،
11: شيختك تحية لها. نعم.
12: وفي السنة الخامسة الشيخ محسن الهمامي اللي هو معناتها في السنة الخامسة تخرجنا على يده، هو سنة نعم. الخامسة كاملة. معناتها برشا أخوات ربي يبارك فيهم وربي نعم. يجازيهم الكل.
11: نعم.
12: كل من علمنا حرف من القرآن، خاطر كلنا امتداد لبعضنا.
11: نعم. كلنا نكملوا بعضنا
12: بالضبط.
11: نعم.
12: نعاونوا بعضنا إن شاء الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كملنا تخرجنا وإن شاء الله معنتها المدرسة متاعك ولا الشيخ متاعك هو اللي معنتها يختارك من بين المجموعة برشا عوامل.
11: نعم.
12: يختارك إنك الدرس.
11: نعم.
12: وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.
11: أمين يا رب. والأصناف الدرس فيها مشنو؟ كبار صغار درس.
12: تخرجوا إن شاء الله بفضل ربي. 5 سنين خرجت مجموعة وتخرجوا معناتها عن نفع.
11: نعم.
12: قالون مجموعة أخرى.
11: نعم.
12: مجموعة طيبة حضر لهم عمنا والشيخ محمد الأطرش، خذوا شهيد والحمد لله نتاعهم. سنة عنا مجموعة أخرى وهكذا بالنسبة لكل الشيخات.
11: نعم.
12: معناتها نتواصلوا، فما شيخات مثلا ياخذوا السنة الثالثة والرابعة. نعم. والخامسة، فما شيخات ياخذوا من السنة الأولى ويتواصلوا حتى للسنة الخامسة حتى تتخرج المجموعة هذيك، ثم بعد نعاودوا نفس النسق تدخل مجموعة أخرى أخرى، وكل عام نخرجوا مجموعة تكون معناتها متمكنة من القراءة ومن الحفظ ومتمكنة من القراءة نافع.
11: والأعمار قداش ربي تقريبا؟
12: والله الأعمار احنا عندنا سبحان الله
11: يتخري فيها منتي
12: خليني عندنا تنجم تلقى من 16 سنة حتى 60 سنة
11: ما شاء الله. وتلقى صعوبة مع التحفيظ والتعامل مع الغيرات؟
12: والفضل لله انه الانسان الهدف والشعار اللي قاعدين نخدموا عليه واللين اللي نقتديه بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يخليناش صعوبات في الامور هذية. علاش؟ على خاطر نحاولوا نتعاملوا مع الناس بطريقة معناتها سليمة وطريقة نعرفوا كيفاش نتعاملوا، خاطر عندك في القسم نتاعك تلقى أشخاص أميين.
11: نعم سبحان الله.
12: وسبحان الله الأميين ذوما احنا تو عنا أقسام ينجموا يقرأوا فيهم وحدهم، أما تلقاها منسجمة مع القسم هذاك لدرجة أنك ما تنجمش أنت تفرقها على القسم.
11: سبحان الله. وتلقى وتحس ثم رغبة في الإقبال على حفظ القرآن الكريم؟
12: الحمد لله متواجد بفضل الله متواجد، ينقص يهبط ويزيد كما نقولوا فيها الإيمان.
11: الميزان. نعم.
12: الكل إن شاء الله يا ربي يبارك للجميع، لكن نحن هذاك الدور متاعنا أنه على الأقل الحصة تكون فيها قبل ما تبدأ تقري فما شوية معلومات، فما شوية إحساس، فما شوية تعطي شوية على القرآن وتعطي شوية.
11: نعم.
12: خطر
11: السؤال كنت بس نسأله للشيخ، نسأله كنتي مش مشكلة جاوبي. أنت بنت جديدة من سكان أهل المدينة هذه؟
12: بنت جديدة.
11: بنت جديدة، تحية لكل أهلنا في جديدة، أهل المدينة ضومة تاع جديدة، مدينة جديدة. أنا نسمع عليها من قديم الشيخ حسن الورغ الله يرحمه، كنت أسمعه وتعرفوه شيخي الله يرحمه يا ربي، يحكي لنا على جديدة ما شاء الله أهل القرآن، مازالتك العادات هذيك مازالوا متسبثين بالقرآن الكريم، مازالوا عندهم إقبال، مازالوا يدافعوا على القرآن أهل جديدة؟
12: والله نقولوا
11: مازالت عندهم رغبة
12: الحمد لله،
11: ملتفين حول هذا الفرع
12: الحمد لله. الحقيقة نلقاو تجاوب.
11: نعم.
12: نلقاو الناس خاصة فما عودة طيبة وطيبة جدا، فهمت هاللقاءات وهالجمعية هذه أهلتنا باش حتى الناس اللي بعدت شوية رجعت تعرف بعضها
11: الحمد لله.
12: وهذه حاجة معناتها الحقيمة وحاجة للجمعية فخر، فخر بالضبط.
11: نعم.
12: الجمعية هي فخر الجديدة.
11: نعم. وكنت تعملوا حدث ولا احتفال يجوكم برشا ناس عندك مقبل؟
12: والله الحمد لله عملنا جاتنا الأخت سارة الهذيلي ربي يبارك فيها، وكان بسم الله ما شاء الله عبارة احتفال وعرس قرآني عملناه في قاعة أفراح.
11: نعم.
12: وجاو بسم الله ما شاء الله
11: تحية لي أختنا سارة
12: في الجمعية.
11: نعم.
12: وكانت أمسية طيبة
11: ما شاء الله،
12: أمسية إيمانية خارق العادة.
11: ربي يبارك لكم إن شاء الله، ربي يشد على يديكم وربي يوفقكم ويثبتكم. نحبوا نخو عينات من البنات اللي يقرأوا عندك، نجم نسمعوا
12: به إن شاء الله.
11: نعم. عندك مضيف؟ عندك مضيف آخر قبل أن نمر؟
12: لا حاجة واحدة.
11: نعم تفضل.
12: الحمد لله أنا نقول معناتها من الحاجات اللي نحب نقولوها انه بخلاف البرامج معناتها متاعنا اللي في الجمعية، احنا عندنا برنامج موازي للجمعية هو برنامج التسميع.
11: نعم.
12: برنامج التسميع هذا برنامج ولادة جديدة.
11: نعم.
12: لكن هو تكملة للبرامج اللي موجودة عندنا، لكن برنامج ثري وثري جدا، وهذا اللي خلى معناتها الجمعية ديما مفتوحة حتى في الصيف كما أنت سألت سيادتك قليلة.
11: نعم.
12: في الصيف في العطل في وهذوما نساهموا بهم في المسابقات. يعني شنو هالبرنامج هذا؟ هو أنه المعلمة أو الشيخة ما تنجمش في ظرف ساعتين من زمان باش تسمع مجموعة من 20 متكونين.
11: نعم.
12: احنا برنامج التسمية هذا يكون هو لتثبيت الحفظ
11: متواصل.
12: يعني متواصل نوصلوا نسمع أخوات المدة زمنية تنجم تتواصل حتى لساعتين وحتى الأكثر
11: ما شاء الله.
12: تسمعك مثلا سورة البقرة وتسمعك معها آل عمران والنساء، هذا يتطلب منها وقت
11: ما شاء الله.
12: احنا عاملين برمجة واضحة والحمد لله الناس كل مشية فيها هي تثبيت الحفظ عن طريق التسميع إن شاء الله.
11: ذكرتني بزيارة كانت لي في ولاية قفصة في مدينة الأقصر، يقولوا لي عملوا 3 أيام تسميع، يقول لي ثم شكون عمل التسميع 40 حزب في جلسة واحدة. ثم شكون عام 30 ثم شكون عمره 10 ما شاء الله حاجه حلوه يقولوا عدينا 3 ايام حلم يقولوا باتوا عائلات يقولوا نجوا لهنا باتوا في هذا الفرع عائله واحده 3 ايام قاعدين نسمعوا يسمعونا المحفوظ نتاعهم ما شاء الله محلاها محلاها بالحق
12: متعة.
11: لكن ما يحس بها كل انسان اللي يعيش هذه بالضبط. الاشياء
12: بالضبط
11: ان شاء الله يوفقك استاذ
12: ربي يبارك فيك
11: ربي يبارك لك
12: خير الجزاء
11: شكرا نمر للعينات ان شاء الله خلينا نسمعوها معي
13: السلام عليكم
11: وعليكم السلام مرحبا
13: يعيشك
11: اسم الكريم
13: شيماء المعلاوي
11: شيماء تقري؟
13: لا نقاري نخدم
11: تخدمي؟ ما شاء الله حافظة قرآن قديش حافظة تقريبا؟
13: 5 أحزاب
11: ما شاء الله وتقري هوني؟
13: لا نقاري في مدرسة ابتدائية
11: ما شاء الله معلمة معنا أنت سلك التعليم معناها يقول أنا تابع سلك التعليم مش بك حاشمة أي حافظة 5 أحزاب؟
13: أي
11: شو بسمعنا؟
13: باش نقرأ من أواخر سورة البقرة
11: تفضلي
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء

الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: مسافرين.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك، احسنتي. نمر للعائنة الموالية. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شنو باش تقرا لنا؟
0: باش نقرا ما تيسر من سورة مريم.
1: ما تيسر من سورة مريم، تفضلي لالا.
0: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها.

0: بشر ولم أك بغيا.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام.
1: اسم الكريم.
2: نور الإيمان الورغي.
1: قد تحفظ نور؟
2: حافظة 6 أحزاب.
1: ما شاء الله. شنو تقري؟ شنو تعمل؟ تخدمي؟
2: باقي.
1: ربي ينجحك. معنا سلاشنا نفرح بالباك. معاد ذات مريقلة.
2: الحمد لله.
1: ربي يوفقك. كي تفضلي قرمه. شنو باش تقرأ خطلي؟
2: باش نقرأ متيسر من الحزب الثاني متاع الأعراف.
1: تفضلي متيسر من سورة الأعراف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا

0: الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للعائلة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بس عليك.
2: الحمد لله.
1: اسمك؟
2: ريماس ترابلسي.
1: قد عمرك ريماس؟
2: 12 سنة.
1: قد تحفظ؟
2: حافظة 6 أحزاب.
1: ما شاء الله. شو مش تقرأنا؟
2: أواخر سورة الحشر.
1: تفضلي. متى يسر سورة الحشر؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم، صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: إسراء الفطناسي.
1: قد عمرك يا إسراء؟
2: 17 سنة.
1: ما شاء الله، فين سنة تقرأ؟
2: دوزيام أني.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قديش حافظة؟
2: تقريبا 6 أحزاب إن شاء الله.
1: ما شاء الله، شو باش تقرا لنا؟
2: أواخر سورة الصف.
1: تفضلي.
2: بسم الله.

0: من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الاسم الكريم.
2: فرح النفس.
1: فرح، قد عمرك؟
2: 23 سنة.

0: هم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. إلى حد الآن المستوى ممتاز، شكرا للجميع، بارك الله فيكم. خلينا نعود شيخ محفوظ. سي محفوظ، شنو باش تعدي الاخر؟ ما شاء الله عليه من التلاوات بالحقيقه شيء يفرح معنا.
2: هذا
1: ما عند ربي
2: والله، نبدا فرحان. انا كثير معناتها
1: انا تو فرحان اكثر منك
2: والله، الحمد لله.
1: باش نخرج فرحان من وين؟
2: الحمد لله، تفضل
1: والله.
2: من عند ربي،
1: ربي يبارك لكم وربي يبارك الاستاذه. عطيها الصح، فين نمشيو تو؟ شنو باش تقدم لنا؟
2: تحب تشوف الاولاد هذا؟
1: اكيد.
2: او عندي سي حمزه فرجاني،
1: نعم،
2: وبعد ادم السلطاني،
1: نعم،
2: وبعد محمد البركاوي،
1: نعم نعم تفضل.
2: وعندنا وليد عبد الرحمن البركاوي،
1: اصغر طالب يقولوا لي
2: في الجمعيه
1: ما شاء الله. قد عمره
2: 5 سنين.
1: خلينا نبدا بالاستاذ.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: اسم الكريم
3: حمزه الفرجاني.
1: سي حمزه، قد عمرك سي حمزه؟
3: 19 سنه.
1: شنو تعمل؟ تقرا؟ تخدم؟
3: نقرا بكالوري.
1: ما شاء الله، ربي ينجحك. ما شاء الله. قد حافظ؟
3: حافظ 21 حزب من البقر اليونس،
1: نعم،
3: والعشر حزب الاخرانيين.
1: وقتاش تكمل الوسط؟
3: ان شاء الله
1: على قريب. ان شاء الله
3: ان شاء الله.
1: على من حفظت؟ شكون حفظك؟
3: حفظت على مدام سناء الجندوبي،
1: نعم، تحيه ليه،
3: وشيخ مكرم،
1: تحيه ليهم الكل. اي روايه؟
3: قالون عن نافع المدني.
1: شنو سمعنا تو؟
3: من سوره سبأ.
1: تفضل. اي بتيسر من سورة 7، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتي

أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له

0: داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يجعلنا من الشاكرين لهذه النعمة، حقيقة شيء يفرح، ما شاء الله عليكم الكل. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم محمد ديك.
1: اسم الكريم.
2: محمد البركاوي.
1: قد عمرك يا محمد؟
2: 17 سنة.
1: تاخذ شنو تعمل؟
2: نقرأ تروازيمانية.
1: ربي ينجحك ان شاء الله. قد حافظ ما شاء الله؟ قد حافظ
2: ان شاء الله 21 حزب
1: ما شاء الله. شنو باش تسمعنا تو؟
2: اواخر سوره الانعام ان شاء الله.
1: تفضل. اواخر سوره الانعام تفضل.
2: اعوذ

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر

0: تختلفون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. خير نمر للتلميذ الموالي، وعندي ملاحظة نقولها بعد هذه التلاوة. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: اسم الكريم؟
2: ادم السلطاني.
1: قد عمرك سيد؟
2: 20 سنة.
1: تخدم تخرج تعمل؟
2: كملت العام اللي فات القراية.
1: نعم.
2: دكتوراه ما حبست الحقيقة.
1: نعم، ربي ينجح.
2: حاليا بنقرا في اللغة.
1: نعم.
2: وفورماسيون.
1: ربي يوفقك وربي ينجح.
2: الله يبارك لك.
1: قد حافظ.
2: متى يسلم القرآن الكريم؟
1: متى يسلم القرآن الكريم؟ شنو سمعنا؟
2: أوائل سورة يونس.
1: تفضل، أوائل سورة يونس. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

0: سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. أنا باش نقول ملاحظة هي شهادة للحق أقولها، أنا زرت عديد من الفروع في كامل تراب الجمهورية، عديد من الولايات. هذا من أفضل الفروع حقيقة في التلاوات، سواء البنات ولا الأولاد اللي سمعتها. الحقيقة هذه من أفضل التلاوات، من أفضل المستويات اللي أنا سمعتها في هذا البرنامج. شكرا، بارك الله فيكم جميعا، وشكر خاص للمدرسين اللي درسوا في هذا الفرع، وشكر آخر خاص للناس السهرين على هذا الفرع ويسيروا في هذا الفرع. حقيقة هذا الفرع يستاهل أن يكون عنده مقر أكبر من هذا المقر، يكون عنده مقر في مستوى النتيجة والثمرة والمحتوى اللي قدم في هذا الفرع. شكرا للجميع. خليني نمر لأصغر تلميذ في هذا الفرع ثم نجيك أستاذة. السلام عليكم.
2: سلام.
1: لباس؟ شو اسمك؟
2: الرحمن بركاوي.
1: سي عبد الرحمن، شو باش تقرأ لنا؟
2: سورة الغاشية.
1: ما شاء الله، سي عبد الرحمن عمره 5 سنين، باش يقرأ لنا ما تيسر من سورة الغاشية. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعم إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.
1: صدق الله العظيم، وقد غادي في الجنة، بارك الله فيك. دل هذا الكلام على الملاحظة نتاعي، عبد الرحمن عمره 5 سنين سمعت التلاوة اللي هو يقرأ فيها عن ظهر الغيب. تحية ليه، خلينا نقول بارك الله في والديه اللي لهم به، إن شاء الله يكون للهم تاج يوم القيامة على رؤوسهم. شكرا للجميع. نمر الأستاذة عندها ملاحظة ما قبل نختم هذا اللقاء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا لله.
3: أنا هاجر اليعقوبي.
1: مرحبا أستاذ.
3: أستاذة لغة عربية.
1: مرحبا.
3: مدرسة في جمعية القرآنية.
1: نعم.
3: عضوة في الهيئة المسيرة للجمعية.
1: نعم. فرحانة باللي سمعته ولا؟
3: الحمد لله، شيء مشرف وشيء يثلج القلب.
1: لا أنا فرحانة أكثر منك.
3: الحمد لله.
1: نعم.
3: الحمد لله. سيادتك كنت سألت سيدي محفوظ بكري، قلت له تستعملوا في اللوحة والصبورة وإلى اللوحة. احنا من فضل ربي علينا في جمعيتنا، إلى جانب أنه المتخرجين من الجمعية متاعنا هم المدرسين متاعها،
1: ما شاء الله.
3: وإذا جانب ذلك أنه عنا المجموعة اللي تتخرج نستعمل نوظفه في وسائل الاتصال الاجتماعي، المجموعة النساء اللي تتخرج منهم تاخذ مجموعه وتعمل معاهم راسكله وتحضير على الميسنجر وعلى الواتساب، وقاعدين نتعهدوا في التلاوات نتاعهم والتحضيرات نتاعهم.
1: نعم، ظاهر هذه الثمره اللي كنا نسمعوا فيها وراها عمل كبير برشا. الحمد لله.
3: الحمد لله. سيادتك بكري قلت الفرع نتاعنا
1: باختصار. نعم.
3: طيب، تكون معناها تبعث 2009.
1: نعم.
3: احنا من فضل ربي من 2009 واحنا نخدموا، ولكن النتاج هذايا كله هاك تشوف فيه، والحمد لله بحول الله ما نستحقوش. عندنا المشايخ يجيونا ويثملوا الاعمال نتاعنا والنتائج نتاعنا.
1: نعم، هذه شهاده انا ريتها على ارض الواقع.
3: الحمد لله.
1: نعم، شكرا، بارك الله فيك. احبابنا الكرام، خلينا نمر الان الى هذه التلاوه الجماعيه مع صغيراتنا، خلينا نسمعهم في سوره الضحى. سوره الضحى، تفضلوا سمعوني.

0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيكم. نعود للسي محفوظ نختم مع هذا اللقاء. مرحبا بك مرة أخرى سي محفوظ.
1: وعجبت بك أكثر.
0: باختصار شنو تحب تقول في ختام هذا اللقاء؟
1: والله نحب نوجه تحية لإذاعة الزيتونة اللي أعطتنا الفرصة هذه باش نعرفوا بالجمعية، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم.
0: بارك الله فيك.
1: كذلك المواطنين دعوة باش يجوا، معناتها يجوا يقرأوا القرآن ويحفظوا القرآن ويجيبوا وليداتهم، واللي حتى المهن يجمش هو يحفظ يجيب ولده ويجيب بنته ويجيب، معناتها يسر على الأقل يكون مساهم. القرآن هو الروح متاع الإنسان، كما تغذي الجسد متاعك بالماكل والشراب، الروح متاعك راه تتغذى بالقرآن. راهو بلاش قرآن معناتها يكون الإنسان ما فيش قرآن، معناتها الإنسان ما عندوش قرآن
0: ما يستطرمش الحياة،
1: البيت الخرب.
0: نعم.
1: وكما قال ابن الجوزي رحمه الله يقول القرآن كالعسل.
0: ما شاء الله.
1: تعطيه معناتها العسل دي معناتها يداوي الجسد.
0: نعم.
1: والقرآن يداوي الروح،
0: ما شاء الله،
1: مرض الروح.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله، ان شاء الله احنا كما الهياكل الاخرى قاعده تخدم على الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى الرياضه وعلى الثقافه.
0: نعم.
1: احنا نخدموا في الجانب الروحاني.
0: نعم.
1: باش نغذوا الروح.
0: نعم.
1: بالقران.
0: نعم.
1: غير القران ان شاء الله ربي يوفقنا وربي يبلغنا.
0: ان شاء الله ربي يبقي ستر على بلادنا وعلى كل التوانس الكل. شكرا بارك الله فيك، شكرا للجميع، شكرا للحضور، شكرا لمدينه جديده على هذه الضيافه الكريمه، شكرا للمحل اللي يعتني بالقران الكريم في جديده، شكرا للمحل الفرع الجهوي بولايه منوبه، تحيه شكر وتقدير الرابطه الوطنيه. احبابنا الكرام، الى ان نلتقي في حصه جديدة من برنامج خيركم تعلم القرآن وعلمه في مدينة جديدة في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب إلى القلب للجميع.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية أينما كنتم على أرض تونسيا الحبيبة، إضافة إلى مشاهدينا بما أن الحصة تعدى في المباشر. أهلا بكم وسهلا في الحصة الجديدة في عددها 65 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقول فضل من الله ونعمة. إذن هذا الأحد الموافق ل16 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، والموافق كذلك ل3 من شهر ماي 2026 ميلادي، اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع الساعة، موضوع يشغل عديد التوانسة خاصة المهتمين بالشأن البيئي، الغيورين على البيئة، على المواقع الهشة في تونس، على كل ما يهم المحافظة واستدامة المحافظة على عديد المنظومات البيئية. إذن في علاقة بهذا المحور اخترنا من المواضيع التجوال في تونس بين المنظم وغير المنظم، الواقع والتحديات، نقصد بالتجوال أو كما يرغب البعض في تسميته بالترحال، لغندوني في الجبال في الغابات. إذن لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو، سامحوني ربما كان مبالغ شوية في تقديمه، أيقونة من أيقونات العمل البيئي والدفاع على المنظومات البيئية في تونس والقضايا البيئية مطلقا. كان في ثلاثة كلمات يلخصوا ربما ما يفيوش بحق الرجل، السيد عبد المجيد الدبار، الناشط البيئي المتميز ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا، وحديث حول الضغوطات التي تعرفها عديد المناطق بالبلاد، باش نذكر على سبيل الذكر لا الحصر، وادي زيتون، عين مازر، جبة، هذوما اللي ريناهم برشا في المدة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمثل منظومات بيئية هشة، هذا يلزمنا فهمه للناس، وغير مدرجة بمنظومات الحدائق الوطنية. والدعوة إذن من خلال هذا البرنامج دعوة إلى مزيد التحسيس، برنامجنا تحسيسي بالأساس، لكن هالرسائل هذه اللي باش نذكروها اليوم يلزمها توصل لكل تونسي غيور على البيئة وإيجاد الحلول، نحكيوا على الحلول خاصة لحسن التصرف فيها وحماية توازن. سيد عبد المجيد دبار، مرحبا بك في برنامج منتدى البيئة، وأنت العائد من بعيد، عندك مدة جيب بحذايا، وهذا شرف لينا سيدي، ممنونين بحضورك.
2: عايشك، شكرا على الاستضافة توفيق، بارك الله فيك
1: يا سيدي. إن شاء الله حللت أهلا وعدت سهلا. كذلك في الافتتاحية اللي أثثها أو يأمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي في الفقرة التأصيلية، إذن باش نحكيه على آداب الطريق وآداب السفر من خلال القرآن والسنة، وهذا بطبيعة الحال في علاقة مباشرة بموضوعنا، لأنه ديننا يحث على فما آداب طريق وفما آداب سفر، كذلك لابد أن نخضع لها. في المداخلات الهاتفية كذلك مش تكون معنا الباحثة الشابة فوز كيلاني، وهي خبيرة مختصة في الإيكولوجيا والتنوع البيولوجي، ومداخلة حول تداعيات الضغط البشري على التنوع البيولوجي في المناطق الهشة والحلول الكفيلة لحماية هذا الموروث الطبيعي المهدد والمحافظة عليه. وما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة في برنامجنا كالعادة، عديد الأخبار البيئية الهامة نظرا لغزارة الأخبار وغزارة الأحداث اللي في علاقة مباشرة وغير مباشرة بالبيئة. اليوم كالعادة في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. كعادتنا قبل ما نختمه ونمشي للفاصل والفقرة الإشهارية، نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى، نحمده قبل كل شيء على الغيث النافع اللي عم عديد المناطق كما القصرين كما الجنوب التونسي، سائلينه أيضا أن يعم هذا الغيث النافع البلاد ليسقي الأرض ويروي الحرث والنسل. ما تبعدوش برشا على إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نحاور ضيفي. نذكر اللي في اللي التحقوا بينا في الإبان، موضوع اليوم هو التجوال في تونس بين المنظم وغير المنظم، الواقع والتحديات. إذن بلغة المتجولين أو الرحالين، هي هما لي روندوني، نقصوا لي روندوني بين المنظم وغير المنظم، الواقع والتحديات. تونسعوا بعد ضيفي عبد المجيد الدبار الناشط البيئي، السيد عبد المجيد الدبار الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا، في بعض النصائح وبعض الآراء وبعض الحلول خاصة باش يقترحها على مستمعينا ومستمعاتنا وكذلك لمن يهمهم الأمر. خلنا نمشي مباشرة إلى الفقرة التأصيلية يأثثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي حول موضوع آداب الطريق وآداب السفر من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ طفيق، ورحبا بك وضيوف الكرام وكل متابعينا. تقبل الله منا ومنكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين.
2: نعم
3: حقيقة يعني الموضوع الحديث عن أداب الطريق، أداب السفر، من الموضوعات التي تجمع بين البعد الأخلاقي والبعد الحضاري.
2: نعم،
3: لأنه يعني كما نعلم لم يترك الإسلام سلوك الإنسان في الفضاء العام دون توجيه، بل وضع له جملة من الأداب والقيم التي تضمن سلامة الأفراد وتحفظ توازن المجتمع والبيئة. وكما نعلم يعني أرسل القرآن الكريم أسسا عامة تنظم سلوك الإنسان في الطريق. رب عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الأصل في سير الإنسان أن يكون مبنيا على السكينة والتوازن.
2: نعم، يكون
3: هذه الأداة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه.
2: نعم.
3: قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: نعم.
3: يعني الحديث هذا في توفيق يضع منظومة متكاملة لأداب الطريق تقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول هو كف الأذى، والأصل الثاني هو تحقيق المصلحة. فكف الأذى يشمل كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالآخرين، سواء كان ماديا كإلقاء النفايات أو معنويا كالإزعاج والتضييق. ومن هنا ندرك أن نظافة الطريق وحفظ البيئة ليس مسألة ثانوية، بل هي جزء من التدين. ولك علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإذا انتقلنا كذلك إلى أداب السفر، تلقوا أن الإسلام أحاط هذه جملة من التوجيهات اللي تحقق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة، منها حفظ النفس ومنها تعزيز التكافل إلى غير ذلك. فالاستعداد للسفر والأخذ بالأسباب فيدعو الإسلام إلى التخطيط وعدم التهور. ربي يقول: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. الدعاء والاستعانة بالله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إلى آخر الدعاء. مراعاة حقوق الآخرين في الطريق وأثناء السفر، فمش ممكن أن المسلم يعني يلحق الأذى بغيره، سواء كان في الطرقات أو في الأماكن الطبيعية بصفة عامة اللي هي أماكن التجوال كما تفضلت في توفيق.
2: نعم.
3: وهنا يبرز بعد معاصر مهم، وهو ما يتصل بالتجول في الطبيعة اللي هي أصبحت عديد المناطق البيئية اليوم هشة وتتعرض لضغوطات كبيرة بسبب سوء التصرف. ربي قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإحنا والحمد لله بلادنا لو كان ناخذ البعد العملي لهذه القيم، خصوصا ما نشاهد اليوم في بعض المناطق الطبيعيه في بلادنا، مثلا نلقاو مناطق كما مثل وادي الزيتون، عين مازر، نلقاو جبه، ما شاء الله، يعني من المناطق في الشمال او في الوسط او في الجنوب، وهي مناطق بيئيه حساسه وهي غنيه بالتنوع الطبيعي.
2: نعم.
3: ونلاحظ ان بعض انواع التجول غير المنظم يعني يؤدي الى مظاهر مقلقه، منها مثلا ويا توفيق ما يخفش عليك إلقاء النفايات في الطبيعة، وين تتحول بعض الأماكن من فضاءات جميلة إلى مواطن تلوث، وهذا يهدد صحة الإنسان.
2: نعم.
3: وكذلك إشعال النيران بطريقة غير مسؤولة، وهذا يعرض الغابات والمجالات الطبيعية لخطر الحرائق. وكذلك التعدي على الغطاء النباتي بقطع الأقساط أو إتلاف النباتات، وهذا يخل بالتوازن البيئي. ونلاحظ أحيانا إزعاج حتى الحيوانات وتخريب لمواطنها، وهذا يؤثر سلبا على التنوع البيولوجي اللي يعد ثروة وطنية. والسلوكات هذه وإذا كانت تبدو بسيطة في نظر البعض لكنها في ميزان الشرع داخلة في معنى الأذى والإفساد، وربي عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولكن نعم. في المقابل تلقاو أيضا في توفيق نماذج مشرفة للتجول المنظم، ويلتزم البعض وكثير من الزوار بجمع النفايات نتاعهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إماتة الأذى عن الطريق صدقة، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إذن فالمسلم يمكن أن يرتقي بالسلوك نتاعه في السفر وفي التجول إلى مرتبة العبادة إذا استحضر نية الإصلاح وحفظ النعمتين. نعم. وربي إن شاء الله يديم علينا النعم يا رب العالمين.
2: أمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي على هذه الإنارة. بطبيعة الحال نذكروا اللي ديما نحكيوا عليها وديما نذكروا بها، أنه التجويل في الطبيعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية هو تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، ما يسمى بين ظفرين بالعبادة المنسية، هي ذكرنا بعظمة ربي إذا كان نستحضر هالقيم الكل فضروري أن نحميها. إذن يعطيك صحة دكتور، خلينا نخرج ومضى تحسيسية ثم نعود باش نفتح الحوار مع ضيف الكريم السيد عبد المجيد الدبار. من القلب من
1: القلب إلى القلب. عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
2: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى. عودة مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم مرة أخرى، مرحبوا بضيفنا السيد عبد المجيد الدبار، الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا إلى عديد القبعات. كان باش نقعدوا يزمك حصة كاملة إن شاء الله في تكريمك هذاك سي عبد المجيد في نفس الاستوديو هذايا، إن شاء الله نزيدوا نتعرفوا على شخصيتك وعلى هالعمل الجبار اللي قاعد تقوم به. خلينا اليوم في موضوعنا، وكنت تسمع في الشيخ توا عملنا نعملوا فقرة تأصيلية باش نعملوا المقاربات، لكن هيت نسمعوا من عند إنسان معناها مجرب، إنسان ميداني لكن إنسان عالم بقواعد التجويل علما وتطبيقا لك الكلمة سيد عبد المجيد.
4: يعطيك صحة في اختيار البرنامج، أنا محوجنا به خطر كما لاحظوا برشا ناس وكما حكى سي عبد الكريم تويك ثم عدة حاجات إيجابية ولكن ثم برشا نقائص.
2: أكيد
4: ماذا بينا نشوفوا كيفاش نتجاوز النقائص هذوما.
2: أكيد
4: خطر نصيحة كان نلخص في كلمتين، كان يبدا عندك ستريس برا اعمل ساعه امشي في الغابه يتنحك ستريس كل.
2: بالضبط ممتاز جدا، شو محلاها
4: هذه اجازه.
2: أي.
4: اما تو نزيدو نحكوا اكثر
2: اي كيفاش يمشي للغابه تو نحن مشكلتنا في الكيفاش من التحضير سي عبد المجيد الى وصولا الى المغادره. انت بتحضر لازمك تحضر باش تمشي للبلاصه وكيفاش تغادرها، هذاك الهم جدا، وباش تروح هذا الهم جدا نحبوا نعرفوا معك اليوم. نعم
4: اللي صاير تويك معناها شيء ايجابي، معناها كي نشوفوا 10 سنين التالي كيفاش كان التجوال، 15 عام التالي 20 عام التالي نشوفوا كل 5 سنين يتطور. نشوفوا معناها الاعلانات في فيسبوك تتطور، المجموعات تتطور، معناها حاجات ايجابيه، معناها اكتشاف الغابه ونبعدوا على التليفون ونبعدوا على التلفزيون ونبعدوا على الكوره، خلينا نشوفوا الطبيعه، خلينا نكتشفوا.
2: نعم.
4: خاطر وقتاش نجموا نساهموا في المحافظه على الطبيعه.
2: نعم.
4: كي نمشوا نزوروها ونشوفوا الاخلالات.
2: نعم.
4: معناها ثم عده نصايح ان شاء الله ندور عليها اليوم باش جمعيات التجوال ياخذوا بهم اللي يروه صالح.
2: نعم.
4: انا ننصحهم خاطر عندي اكثر من 50 عام
2: متجول
4: في الطبيعه
2: ما شاء الله
4: حكم
2: ما شاء الله
4: الطيور. نعم. معناها ندرسوا في الطيور البريه، معناها تونس زاخره، عندنا أماكن تعمل ستوسيكيب في الوطن القبلي، في شيرة بنزارت، في شيرة جندوبة، في شيرة سليانة، جبل السرج، شعامبي، بوهدمة، خليج قابس، الصحراء، معناها الحمد لله معناها موزايك نتاع مناظر طبيعيه خلابه. اللي نتمنوه كان نحكوا على حاجات دقيقه، اللي ينظم الرحله ينجم يشوف بل حتى باسبوع ولا باسبوعين،
2: نعم،
4: يشوف النشره الجويه، معناها ان شاء الله ثم رياح قويه، ثم امطار ولا حاجه، ياخذ بعين الاعتبار، خاطر مهم ياسر.
2: نعم.
4: المخيل بتمشي في طقس جميل ولا تمشي امطار ورياح وعنيف كل شيء،
2: أكيد.
4: اختار حاجه به هذيك،
2: هذه اهم برشا.
4: المجموعات ماذا بيكم تكون ميليبيوس، مش معناها حافله صغيره خير من حافله كبيره.
2: نعم.
4: العدد يكون بين 15 20 حاجه محبذ.
2: نعم.
4: كي نكونوا 50 ياسر، معناها باش في الطبيعه ثم المستوى يمشي 10 في الساعه 10 كيلومتر في الساعه، ثم يمشي حده 5 كيلومتر في الساعه، باش تمشي خاطر الحاجه الباهيه
2: تصعب السيطره.
4: في المجموعه شكون يفهم في النباتات؟
2: نعم.
4: شكون يفهم في الطيور؟ شكون يفهم في الجيولوجيا؟ ما فيها باس كذا تمشي كل 500 متر وكيلومتر تاخفوا وتتفرجوا النبته هذه كذا، من النباتات الطبيه، من النباتات اللي معناها يستغل فيها الانسان، معناها الطير هذاك شنو، الحشوات هذيك شنو، الحيوان هذاك شنو، ماذا بينا ترجع بافاده.
2: نعم.
4: عام 2023 جمعيتنا تونس ايكولوجيا نظمنا ملتقى جمعنا فيه 18 اللي نظموا في الرحلات
2: المنظمه هذوما
4: لروندوني.
2: ايوه.
4: وعملنا برنامج سميناه بالفرنسويه كومون روندوني يوتيل، كيفاش تعمل التجوال وتستفيد
2: ايجابي. نعم.
4: ايجابي
2: يوتيل.
4: بصراحه كانت معناها احساس خرق العاده. واللي حضروا 18 قسمناهم على ثلاثه، سته هزيناهم الزمبره،
2: نعم،
4: سته هزيناهم الجالطه، وستة هزيناهم
2: منظومات بيئية مختلفة. نعم.
4: كي تمشي الجالطة وتطلع للجبل وتوصل للقمة وتتصور، حاجة خارقة العادة، وتعمل درب وتونس، حاجة خارقة العادة.
2: نعم.
4: أما كي تمشي البلاصة الوحيدة
2: ديما خذ ميكروسي
4: البلاصة الوحيدة في في في شمال أفريقيا اللي تشوف الأثر نتاع البركان اللي عنده مئات آلاف السنين، تشوف أثر البركان هك.
2: نعم.
4: الحمم التو مازالت ظاهرة.
2: ممتاز ممتاز.
4: تمشي البوهدمة كأنك مشيت لكينيا، تشوفك الأشجار الطلع الوحيدين، الغابة الوحيدة ما زالت موجودة.
2: نعم.
4: بس عليها طلع حتى الشجرة هذه حتى في تبقى 4-5 سنين جفاف تبقى ديما خضراء.
2: سبحان الله.
4: طابع. نعم. حتى 17-20 متر تحت الأرض.
2: نعم.
4: تفركس على الماء، معناها ثم إفادات تمشي بهم، ثم نصايح متاع كيفاش تمشي.
2: نعم.
4: ماذا بيك باش تمشي، تمشوا مجموعات. كي تمشوا تتجولوا ماذا بيكم ما تمشوش كصفك، لا في الانديان يبدا صف طويل لولاني منا والاخراني بعد 300 متر، لا تمشوا مجموعات.
2: واضح.
4: لو كان حسيتوا روحكم تمشوا برشا نقصوا، خلي اللي وخر يخلط. وحاجه هامه جدا.
2: نعم.
4: ورد بالك تمشي في صبات ولا سبيدر جديد.
2: واضح.
4: امشي في صبات اللي خذات عليه رجلك باش ما تتعذبش وساقك توجع
2: ويعملك لي زومبول بالضبط. اي.
4: وحاجه اخرى اللباس، ما تلبسش حاجاتك الفوسفوريسونت، الشعشاع، الاصفر الشعب، الروز، الوردي، وكل الاخضر، وكل البس لون يشبه الطبيعه.
2: نعم. سبحان الله.
4: وماذا بيكم ما فيها باس يكون حد يفهم في الطيور، ما فيها باس، خاطر ما شاء الله عندنا
2: عالم. نعم.
4: عندنا 417 طير في الجمهوريه التونسيه. ما شاء الله.
2: نعم. تنوع بيولوجي في مجمع.
4: ثم طيور نشوفوهم في الغابات، ثم طيور نشوفوهم في السباسب، ثم طيور نشوفوهم في المناطق الرطبه، معناها تراث كبير.
2: نعم. تراث طبيعي لابد من حمايته. نعم.
4: إفادة خارقة العادة.
2: نعم.
4: وماذا بينا زاد كيف تجي باش تمشي ساعات تكون ساهر مع أصحابك.
2: نعم.
4: ما فيها باس كي تروح وتقوم الصبح بكري وتمشي، لا يلزم تعلم داركم.
2: واضح.
4: راني ماشي
2: لابد
4: في
2: حد يبدا في باله. نعم. ماشي في التجوال.
4: نعم. الوقت يقرا حساب كل شيء.
2: بالضبط.
4: والماكلة تهز الماكلة اللي حاجتك بها.
2: بالضبط.
4: سكدو هز اللي
2: ما قل ما قل ودل كما يقول.
4: وخف.
2: نعم.
4: وزنه هو
2: واضح. وخف وزنه هو اي
4: ومعناها وتمشوا مجموعات.
2: نعم.
4: وديما ناخذ بخاطر القائد.
2: القائد. نعم. لابد من تعيين قائد.
4: القائد يلزم يعرف اقل، ما يلزمش يكون خبير، اما على الاقل
2: ينظم
4: نحترموه.
2: بالضبط.
4: وحاجه هامه جدا التليفون.
2: نعم.
4: مود افيون سكت.
2: نعم.
4: لا تقلق غيرك بالتليفونات ولا تقلق حتى حد.
2: انت خارج الطبيعه انت بطبيعه الحال.
4: شوف شكون طلبك مؤخر ورجع له ميساج. اما يجيك تليفون تقلق روحك وتقلق غيرك.
2: هو اغلب الاحيان في بلايص كيما هكا يتقلقوا لانه يقول لك ما فماش ريزو، هما المتجولين ولا الناس مش مستنسين يمشيوا يتقلقوا يقول لك نحب نعمل تليفون ما نلقاش كيفاش نتواصل ما فماش ريزو.
4: هو بطبيعته جزيره الجزائر هكا علاش تعجبني ثلاث ايام الريزو ما فماش،
2: معناه انقطاع على العالم الاخر. ممتاز يعطيك الصحه. نعم هذا هم برشا بربي في الاثناء جاوني بعض الاسئله وهما داروا على نحكيوا على العدد اليوم. العدد هل معناها كيفاش نجموا نخلطوا الى معادله، والمعادله الصعبه الاماكن هذه ماهيش داخله في في في مثلا الحدائق الوطنيه، ماهيش منظمه، ماهيش نحكيوا مثلا كيما الاسئله اللي جاونا على وادي زيتون، جاونا على جبه، جاونا على عين مازر، ورينا برشا ضغط عليهم. معناها كيفاش نجموا نظموهم هذوما سي بتجربتك اللي كنت تحكي فيها هذه، وهي برشا نكملوا نواصلوا في النصائح.
4: نعم حتى نكونوا على طريقه كنت سي التوفيق.
2: نعم
4: نعملوا بادره نشوفوا شكون من الاولاد نعملوا الريزو نتاع لي زورغنيزاتور نتاع لي روندوني. معناها حمله مش يمشوا خمسه كيران الواد زيتون وتتلموا غاديك 200 واحد فريمون تما ضغط
2: فرد وقت اكيد.
4: انت ماشي المره هذه انا نمشي جمعه
2: نمشي مره جايه بالضبط،
4: أنا نمشي بالسبت انت نمشي
2: بالحد. معناها عندها طاقه تاع تحمل المنطقه
4: تاع تحمل
2: هذا هذا اللي وذكرته انت.
4: تو كي نمشي زمبره يعطونا ترخيص في زمبره نمشوا له اربعه تراخيص باش نمشي زمبره.
2: نعم
4: المشاركين 20.
2: نعم
4: جالطه 20 يا اخي عام نور رجعوا 17
2: اكيد. أنا
4: تمشي محلها مجموعه تكون صغيره
2: ممتاز
4: اللي تتفاهموا وحاجه خارقة العادك انك تاخذ بخاطر غيرك
2: اكيد اكيد.
4: مثلا مجموعه احمد باليوم باش يمشوا للجبه وعلي باش يمشوا للجبه، لا انا ما نمشيش الجمعيه الثالثه خلي جب زوج جمعيات برك
2: بضبط.
4: جماعه يوصلوا التسعه وجماعه يوصلوا العشره انت برا اعمل طلب في دقه باش الاخرين يخرجوا من الجبهه
2: بالضبط.
4: تمشي انت تلقى الاخرين مشاو
2: لابد من التنظيم. هذا نحكيو عليه التنظيم والتنظم ممتاز برشا.
4: تكونوا معناها ثلاثه مجموعات واربع مجموعات في نفس اولا تتقلقوا الناس كل
2: واضح،
4: ثانيا كل واحد عنده برنامج
2: أكيد.
4: ثالثا واحد يجيب موسيقى والاخر كل مره في كيف النقشه حجره في موجوده في جبه في
2: فيجي
4: نعم محميد مشعلين
2: الفلاش
4: والعساس بتاع الغابات ولا محرجين ويعيطوا عليهم كذا منهم منه
2: مش معقول. نعم مش معقول
4: امشي وتفرهد علاش الفلان
2: بالضبط
4: اتفرهد كيما نعودوهم بكري باش تنحي السراس امشي في الطبيعه.
2: نعم
4: نصيف ساعه وغمض عينيك بعد ما تكمل المشيه اقف درجين دقيقتين
2: غمض عينيك وخمم في
4: نعم وتحب تنحي ستريس اكثر.
2: حكينا فيهم في الاوف مزيان برشا
4: تلفت للغابه وشوف قداش تلقى من لون اخضر.
2: نعم تبحث على اللون الاخضر. نعم
4: اخضر فاتح، اخضر غامق، اخضر يشبه الاصفر، اخضر يشبه الازرق، اخضر
2: سبحان الله.
4: كي تقعد تتامل في اللون الاخضر وتحسب فيهم انت تبدا مركز كان في اللون الاخضر.
2: نعم.
4: اللون الاخضر يعطي راحه للنفس.
2: نعم
4: ينحك ستريس ترجع جمعه كامله انك عندك كنشوه وعندك فرحه والبلاصه هذيك اللي عجبتك مشيت منها تلقاش حجر صغيره هيك ولا وكك العبود نتاع الزقوق وهذاك.
2: نعم
4: وحطه معك في الطاوله في بيروك ولا في
2: يذكرك بك المشي
4: كيف كيف نهار الاربعاء والخميس ترى تتفكرك الراحه وتفكرك
2: حتى نفسانيا فيها راحه فعلاً كبيره برشا. نعم
4: اصلا نفسانيا
2: يعطيك الصحه. نعم ممتاز برشا.
4: ثم عده حاجات الطبيعه راهي ام
2: اكيد اكيد حاضنة بالضبط
4: كيف
2: سبحان الله
4: اللي تدر علينا الطبيعه. وحاجه اخرى اهم حاجه كي باش تمشي في ارض ملك الغير ولا ملك خواص
2: اكيد
4: وما خدتش الترخيص ما تدخلش
2: بالضبط.
4: لكن جيت حد على بعيد ولا حاجه امشي له انتوا جروبوني يمشي له استرخص منه
2: بالضبط
4: ما تمشي لهمش. ثم ديار يبدا قريب من المرشى تمشي باش تشرب.
2: نعم.
4: تمشي مجموعه لا يمشي.
2: نعم.
4: واحد برك.
2: نعم.
4: يجيب لكم للناس كل ما تحرجوهمش. ساعات تبدا امراه وحدها تبدا خايفه تبدا متقلقه ثم جماعه ديما ما تدخلش في رزق غيرك من غير ما تشاور
2: الملك الخاص. نعم
4: الملك الخاص.
2: هم برشا
4: ديما تاخذ تراخيص
2: هم برشا. هذا يا سي عبد المجيد من النصائح اللي معناها يكتسبوا بالتجربه الكبيره وان كان راهم بديهيه نحن لكن هامين برشا. معناها فما حاجات ذكرتهم وهما اللي ديما نمشي انا شويه سلبي انت تعطي شويه نصائح لكن معناها لانه التساؤلات اللي جات على الصفحه واللي ريناهم داروا برشا مثلا الموسيقى الصاخبه مثلا استعمال معناها يلقى مجموعات كل مجموعه تلقاها في بلاصه وهيتش ما عندك من موسيقى مثلا، من معناها الناس تحب تفرهد صحيح، نحن ما نذ فريد، لكن انا هي الطريقه السليمه انت ماشي للطبيعه وانت هاك كنت تسمع في الموسيقى في الحضر في مدينتك في دارك في كذا، علاش يلزمك نفس الجو اللي تعيشه غادي تعيشه في الطبيعه؟ علاش ما تعطيش طبيعه حقها؟ وكما قلت انت نكتسبوا الجديد من الطبيعه، وكما قلت في الاخير باش تقعد ذكرى طيبه ونفسانيه نرتاحوا. هذا الهام، هذوما رسائل كبيره قاعد تقول فيهم سي عبد المجيد.
4: باش نفاجئك التوفيق.
2: ايوه
4: توا جمعيتنا توك ان شاء الله في ديسمبر اللي فات في العام وصلنا 628
2: ما شاء الله،
4: وصلنا 700 توك اعضاء
2: ما شاء الله.
4: ثم حاجه عجبتهم برشا كي نعملوا مشى في زمبره في جالطه في بوهدمه في الفايجه في اشكل
2: في المنظم معناها في الحدائق المنظمه نعم
4: ونبقوا درجين نسموها سيونس منحصه ايكوتي لي سيلونس اسمع السكوت
2: الاستماع الى الصمت
4: معناها حتى حد ما يتكلم تليفونات كلها مسكره ولا سيلونسيو ولا مود افيون
2: اكيد
4: وابقى درجين ما تتكلم
2: تسبح في الصمت
4: حتى حد ما يتكلم
2: نعم ممتازه برشا
4: وتسمع كل وبعد تالي يكون معنا خبير نعملوا ايدنتيفيكاسيون دي شون دي زوازو
2: ما شاء الله
4: تفسر هذاك البردلون كيفاش يغني الخضير شو اسمه الخضير البردلون هو بيدو معنا عده والبلبل توك كثر كانوا اربع كعبات نمشوا لهم الواد الرمل
2: نشوفوهم فهمتي تو رجع العدد تو ما شاء الله
4: نعم ثم عده حاجات الطبيعة
2: تبدو صغيرة لكن المختص كيفك وأنت مختص في علم الطيور نعم
4: أسمع السكوت
2: سبحان درجين الله.
4: تبقى هذوكم نعم. متصور قديش تروح مرتاح وفك الدرجين هذوكم حل اللي كان باش تقعدوا ترتاحوا أبقى بعد وباش ترتاحوا باش تفطروا
2: نعم
4: أبقى درجين نح صباطك حل صباطك خلي سقيك تنفسه كي تمشي بعد تالي تحس فورمة جديدة
2: سبحان الله
4: تحس كأنك نعم. كأنك سقيك ركبت لهم تيربو هيك باش تمشي
2: معناها علاج علاج حتى فعلا جسماني معناها للجسم وهذا ممتاز جدا نحكيه على احترام البيئة مثلا خاصة هالمناطق الرطبة اللي ما هيش مصنفة نحكيه على ويت زيتون وهما شلالات وهما استثناء معناها هما استثناء هما معناها حاجات قليلة في تونس لكن لابد من المحافظة عليهم كما قلنا ما يتحملوش معناها كيف السبيل وانت وقلت ان انت شوفوا كيفاش نعملوا ان ريزو شوفوا كيف شنو النداء اللي توجهه كسوا للسلطات المحليه والا للجمعيات اليوم والا لاهل الاختصاص اللي خافوا على البيئه باش ما نضيعوش هو موروث طبيعي لابد نخليوه للجينيراسيون اللي بعد نخليوه
4: شوف نعم. شفت برشا تصاور بصراحه ناس معناها الضغط بتاع المدينه والقرايه والخدمه
2: يحب يمشي يعمل ديفولمون كما يقول
4: يعمل ديفولمون ماذا بينا كي يكونوا سمعنا كاتجروبات توك الفيسبوك كل يعرفوا بعضهم المجموعات نعم. مثلا ثلاثه مجموعات ماشيين وادي زيتون
2: ايوه
4: هاي فلانه كل واحد يعدي ساعه في وادي زيتون وبعديك نعملوا روندوني في المشي منا مثلا انت تعمل ساعه انا جاي
2: من الوقت بالضبط
4: انت من 9:30 حتى 10:30
2: نعم
4: انا من 10:30 ل 11:30 والاخرين 11:30 نبدو متفاهمين
2: نعم.
4: باش نمشوا 150 واحد في نفس البقعه اولا الحس والاوساخ والقلق انت انت هربت من صخب المدينه وتمشي غاديك لصخب المجموعه
2: بالضبط ليه وعندها انعكاسات خايبه على البيئه لان منطقه هشه هامه برشا فماشي ما نعرفش انا فما شكون اقترح في حوار مفتوح سي عبد المجيد يقول لك ماذا بينا تتنظم هذه تولي حديقه وطنيه ولا بارك مش بارك ناسيونال ولا تولي حتى محلي معناها حضري منتزه حضري تابع اذا كان حضري يقول ما نعرفش معناها نجم نطلق عليه مثلا تولي فما ما يقعدش مفتوح اذا كان مش يقعد مفتوح معناها سيستنزف في في في قدم الايام نحن مانيش نحرم التونسي لكن نحكيه على التنظيم والتنظم هذا هو انا عشان ورايك
4: جبت موضوع هام ياسر معناها توك الامم المتحده يحبوا يمشوا كل دوله تعمل اكثر ما يمكن من مناطق البحريه ولا البريه عندها اماكن محميه
2: نعم
4: تصور فرنسا عندهم رؤيه انهم يعملوا 30% من اراضي فرنسا وبحرها محميات
2: سبحان الله
4: احنا تويكا فتنا 65% ما فيها باس لك انا كي يكون واد زيتون محمي تو نعمل لك في نبعث لك الايميل نتاع السير ديال الكل
2: المعلومات
4: الجويه للفلاحه. كي باش تمشي لاي بقعه تاخذ ترخيص، باش تمشي الاشكل تاخذ ترخيص من بنزرت.
2: ماذا بينا اللي يسمعوا فينا، ماذا بينا اللي يسمعوا فينا يطبقوا اللي تقول فيه سي
4: عبد الله. ممتاز. بعثت لي دار العمل غابات مشكورين.
2: ايوه.
4: باش تمشي للبهدمه تعمل ترخيص تبعث لهم ايميل يرجعوا لك.
2: نعم ممتاز. ترخيص.
4: باش تمشي للفايجه تبعث للجندوبه، باش تمشي للبقرنين تبعث لبن عروس، معناها تبعث وتاخذ ترخيص.
2: بالضبط.
4: ويبدو
2: فما اجراءات معروفه بالضبط.
4: يا ريت تعرف عند راهم كان المعينين الغابات والعساسة كانوا 80 توا أقل من 10.
2: سبحان الله. طيب هذا كنا نحكيو فيه في
4: البروتكسيون والكونسيرفاسيون والجارديناج، معناها الحماية والرعاية والعسة
2: نتاع
4: المناطق الغابية لاهي بهم لدار العام الغابات. إدارة العام الغابات تخدم تويكة ب 23% من إمكانياتها البشرية وب 28% من إمكانياتها المادية.
2: سبحان الله.
4: نتمنى الدولة التونسية يقع على الأقل امتداد ما قلش من 1000 نوسعوه مع الجمهورية.
2: أكيد هام برش. هام برش.
4: عندنا 24 ولاية وعندنا 25 أرونديسمون فوري، معنا
2: دوائر
4: دائرة غابات.
2: نعم.
4: جندوبة فيها 2.
2: سبحان الله.
4: كل دائرة غابات معناها تخدم عند راهم وحدها، معنا خاطي جندوبة كان فيها 80 تو فيها قل من 9 ولا 10.
2: لا إله إلا الله. معناها معناها رقم
4: هما اللي يسيروا في لوروندوني.
2: نعم.
4: هما اللي يعسلك. هما يستحفظ لك على المدينة. هما كي تلوح دبوزة يقول لك لا مش هكاك عيب ما تخليش.
2: نعم.
4: هكاك معناها ينصحك. واحنا ماذا بينا كي نمشوا نعطوا المثل.
2: نعم هذا هو.
4: حتى دبوز صغير نروحوا بها.
2: أكيد أكيد. ما نخليه ولا صغير ولا كبير. والله شيء أسف رينا مناظر معناها يؤسفوا لها وحكينا عليهم معناها متاع جمع قمامة. فما واحد معناها تطوع مشى بالذمة باش ما هكذا تدار الامور. نحن نحب ننصحوا نحب نوجهوا. هذا راهو برنامج تحسيسي راهو نحن ماناش دعوه للمنعان، دعوه للتنظم التنظيم والتنظم. هذا هم برشا. خلينا وصلنا للفقره المداخله الهاتفيه في الحين. معنا الباحثه الشابه فوز كيلاني خبيره مختصه في الايكولوجيا والتنوع البيولوجي ومداخله حول تداعيات الضغط البشري على التنوع البيولوجي في المناطق الهشه والحلول الكفيله لحمايه موروث طبيعي كما كنا نحكيه مهدد والمحافظة عليه. ألو السلام عليكم سيدة فوز. مرحبا بك.
5: عايشك صباحكم بخير.
2: نهارك طيب وأسعد. ما نعرفش كان كنت تسمع توا في الحوار بيني وبين سي عبد المجيد. معناها سي عبد المجيد أعطاه بعض النصايح، بدأ بالإيجابي بعض النصايح كيف باش نحافظوا كيف باش نخرجوا. وسيادتك سيدة فوز معناها ميدانية مختصة، كيفاش هالمناطق الهشة هذه، وانت درت أكيد في أكثر من منطقة نعرفوك جوالة تمشي في بعثات استكشافية، كيفاش ترى الضغط البشري وتأثيره على العدد، معناها العدد على التنوع البيولوجي في المناطق الهشة؟
5: بيا صح سي توفيق على انك تحكي على الموضوع ذا، خطر اللي متذي قاعدين نشوفه في دي فيديو قاعد تدور على الفيسبوك وكل شيء. دونك قاعدين نشوفوا في التاثيرات السلبيه على الاماكن هذيا. هم باش نحكي شويه على التنوع البيولوجي في الاماكن هذيا. دونك ديما قبل ما نبدا نحب نذكر نحن مانيش مع انه نمنع الزيارات والا مع السياحه والا حاسبنا انه تتنظم.
2: دونك
5: هذه اول حاجه. وديما نذكر انه ما نعيشوش وحدنا. دونك معنا راهو حيوانات، معنا حتى النباتات لازم ناخذوها بعين الاعتبار. نزوروا الاماكن هذه. دونك في تونس عندنا تنوع بيولوجي هام، خاطر عندنا تنوع نتاع منظومات بيئيه كبيره. دونك في نهار واحد نجم تمشي من الشمال للجنوب تشوفهم الكل. التنوع هذا يخلي فما تنوع في الحيوانات وفي النباتات يمكن مانيش فاهمين بيه كي نزوروا الاماكن هذه. وهم عدة عوامل يعني تهدد التنوع ذي اللي نعرفوه، العوامل الكبيرة بصفة عامة كما التلوث كما فقدان النواة الطبيعية. ثم أخطار نجم كل فرد منا ينجم يهدد التنوع هذا.
2: كيفاش؟
5: باش نحكيو هنا على التوريزم دوماس. يعني نحب نحكي إنه يصير توافد عدد كبير من السياح على نفس المكان. عادة ديما نمشيو وجهة واحدة هذيك اللي تحكي عليه في فيسبوك وفترات معينة اللي تكثر فيه أكثر الأكثرية السياحة، كي مثلا العطلة في الشتاء نمشيو برشا شلالات بنينتير العندرام الصحراء زادة. دونك هذا السياحة الجماعية خلينا نقولوا تريزم دوما. ينجم نجر عنه شويه برشا تهديدات على التنوع البيولوجي.
2: نعم.
5: ده لو انت كيش تهبط في مكان في عدد كبير من الناس وفي مكان زاد صغير، هنا نحكيه زاد على قدره المكان على الاستيعاء، لو المكان زاد عنده قدره مش يستوعب العدد الكبير نتاع العباد.
2: اكيد
5: دونك ما ينجم يتحمل كما ينجم ما يتحملش.
2: نعم.
5: هنا نحكيه على انه المكان هذاك ثم حيوانات نجموا تاثر السلوك نتاعها بكل الحس اللي نعملوه نحن.
2: نعم.
5: سواء الحس اللي نشوفه فيه درابك الموسيقى في المكان، انت ماشي مكان باش تسترخي باش تسمع صبيها، ما فماش علاش انك تعمل الموسيقى هذيك اللي تنجم تاثر على الحيوانات اللي انت تحب تشوفها مثلا.
2: واضح.
5: يعني تجي انت تشوف حيوانات تلقاها مش موجوده، تقول هذا المكان هذا ما فيه حتى شيء. هي فما حيوانات، ثم خاصة مثلا في فترات تكاثر تزايج تتواصل بين بعضها ذاك اكل الشعور ذاك نتاع العصافر مثلا.
2: نعم.
5: انت كي تعمل الحس نجم تاثر على كل التواصل هذاك، يولي ما فماش تواصل بين السكر والانثى. نجم تاثر على حتى يصير خلل حتى في الهرمونات.
2: نعم.
5: وبالوقت الحيوانات تولي ما عادش موجوده في المكان هذاك وتولي تلوج على مكان اخر.
2: نعم. وهنا
5: يعني حيوان كما اي حتى الانسان يبدل مكان لازم يلقى فيه موارد طبيعيه مش يستهلكها.
2: يعيش
5: بالضبط. وانتقال من مكان لمكان يستهلك طاقه زاد.
2: نعم.
5: يعني العصفور مش يلوج على مكان والا نمس والا زيرده مثلا راهي تستهلك طاقه، يعني تنجم ما تلقى المكان هذاك لما تلقى الطاقه نتاعها تطفى تنجم تموت يعني في البروسيس هذاك اللي تلوج على مكان جديد.
2: نعم.
5: كيف انا خليني في العصافر شوي، خاطر الاكثريه نمشيو بغابه والا مكان في شلال، فما برشا في فتره الربيع نلقاو العصافر اللي تنجم حتى تعشش وتنجم توصل تتخلى عن عشاش نتاعها، نجمو نلقاو عشاش فيه عظم وعصفور ما عادش جاها، دونك تتقلق تخاف، دونك العش هذاك نخسرو مش عش واحد يعني عشاش كبيره، دونك نخسرو العدد والاصناف اللي تنجم تكون في المنطقه.
2: نعم.
5: ما نسيبش زيد العصافر المائية اللي تعشش على الشطوط، دونك الكاتفاكات اللي شفناهم جد بريود
2: يحطوا
5: على الشطوط بعدد كبير وما نعرفوش
2: خذوا فيهم قرارات تو خذوا فيهم قرارات ويظهر لي هذوكم فما حتى خطايا من وكالة حماية هيئة الشريط الساحلي
5: اذا
2: كان ضبط. الحمد لله معناها
5: انا ديما مانيش مع المنع بتاتن، راهو المنع بتاتن يجم يخلف العكس.
2: إذا كان لازم تصور أختي فوز،
5: أنا أعطيه ألتغناتيف، أعطيه
2: نعم.
5: حاجة بديلة
2: حل.
5: أنا مثلا حل أنا نمنع لي مثلا شطوط معينة نعرف لي فيها أصناف
2: تنوع بيولوجي بالضبط
5: نجم نحلو مسلك آخر نحط له مكان معين آخر كما زون طنطون في أي بلاصة ينجم يعمل فيه النشاط نتاعو.
2: واضح.
5: يعني
2: واضح.
5: المنع راهو ساعات
2: المنع المطلق ليه
5: المنع
2: بالضبط معناه تلقى الحلول
5: وحده
2: نعم.
5: من غير حلول يعني
2: بالضبط.
5: نجم تؤدي نتائج عكسيه.
2: نعم.
5: العدد الكبير اللي يتوافد على مكان معين في فترات متتاليه زاده ينجم ياثر على النباتات اللي تحتنا خاطر ما عندناش مسلك خاص لهنا من الحلول اللي نجم نحكيو عليها.
2: باليزاج ايواش معناها ثم مسلك خاص يولي واضح.
5: مسلك خاص انك تمشي فيه نجم حتى يكون فيه دي بانوسوليغ يعني حاجه تربويه ايكولوجيه اللي العبد اللي شاهد في المكان هذاك ينجم يعرف شنو هي موجود كتنوع بيولوجي ويخلي الاماكن الاخرى تكون ملجا للحيوانات هذيك في الفتره هذيك اللي تقلق تنجم تمشي لها.
2: هذا الاولى يكون معناها في الحدائق الوطنيه معناها في لي باك ناسيونو موجود هذوما نلقاو المعلقات نلقاو لي جيد وان كان توا سي عبد المجيد قالوا برشا ولا حراس الغابات اما في البلايص المسيبه معناها صعيب باش تلقى هذاك علاش دعوه ومع سي عبد المجيد باش الجمعيات باش المسؤولين البلديات على الاقل وحتى في اطار السياسه الجديده نتاع الامميه الجديده هذا باش معناها نزيدوا ناثروا هالاماكن هذه الهامه معناها هالمشاهد نقولوا نحكيوا على المشاهد هما مشاهد في نهايه الامر الناس تمشي تتمتع بالمشهد لكن مكونات المشهد كلهم معناها يتهلكوا. هذا
5: اكيد
2: هو.
5: اكيد هنا اهميه انك تفهم مش معناتها سياحة إيكولوجية هنا
2: بالضبط
5: لازمنا نفهموا خاطر مانيش قادرين نفهموا الأسس الصحيحة نتاع السياحة الإيكولوجية.
2: التحسيس
5: السياحة الإيكولوجية
2: نعم.
5: ماهيش كيران بمئة عبد احسبها ما عادش قداش من كار تهبط في مكان معين ماهيش هذيك السياحة
2: الإيكولوجية التقنين يبدا من غير
5: ولا
2: من حصر العدد نعم
5: بالضبط لازم تحديد كراس الشروط، لازم يصير حتى التكوين علاش ما ندخلوهاش في البرامج نتاعنا.
2: نعم
5: قرش معناتها سياحه بيئيه، سياحه ايكولوجيه، اللي جيد لوكو المرشدين السياحيين اللي يسترزقوا من السياحه هذه. ما نساوش الناس كي تهبط في بلاصه راهي تشري ماكل
2: اكيد من البلاصه هذيك، هي قاطره
5: كله يصير له.
2: هذه معادله يعني صعبه، هي في الاصل معادله صعبه، راهو يجيوك برشا عباد صحيح يحركوا لك المنطقه اقتصاديا ويشريوا، لكن بيئيا لا، بيئيا ديما تلقى ديما هذا المشكله، المشكله في المعادله الصعبه نحكي عليها.
5: هو راهو حتى المكان يستنزف ويمشيوا لمكان آخر، لكن هذيك اقتصادين شيمو
2: به. وصلنا لنهاية المداخلة، كان هكا تلخصنا شنية مقترحات في الخشنوة ترى توعطيتنا برشا حاجات كانت عودهمنا، مثلا كراس شروط، تنظيم، معناها التأطير، تأطير هين برشا.
5: بالضبط، هي ديما نقول التغيير يجي من نحن زيدا.
2: نعم من العقلية زيدا،
5: يغير في السلوكات نتاعو.
2: انا رأى تحسيس هام حاجة
5: نخليها نظيفة، هذه خاطي لتنظيم الرحلات. علاش ليه ما تكونش فما من عشان منصة مثلا فيها الناس الكل تنجم تشوف الوقت نتاع الرحلات،
2: منصة ويعرفوا العدد بالضبط
5: باش يكون ديسبونيبل المكان هذاك.
2: اما يسمى اطار، هذا يسمى مرجع نظر واطار باش ينظم. اي هذا هو، هذا هو
5: اداره الغابات نجم تكون فيها، لازم فيها اطراف متدخلة كبيرة، يعني جمعيات حتى العباد المحليين يسكنوا في المنطقة هذيك
2: يكونوا متدخلين. أكيد هما الأولى، هما الأولى
5: بالضبط. ولازم كما قلت

0: لكن معناها لابد من شوية تضحية بالوقت باش كل واحد وما يولي عنده حدود ويعرف ما هو ما عليه تجاه الطبيعة. مشكورة جدا الباحثة الشابة فوز كيلاني على إضافتك لغالب الوقت شوية وإن شاء الله خذينا بطرف من الموضوع هذا. شكرا.
1: إن شاء الله الرسالة توصل وكهو.
0: إن شاء الله الرسالة توصل. نخرج ومضى ثم نعود لمواصلة الحوار مع ضيفي السيد عبد المجيد الدبا.
2: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: إذن من القلب إلى القلب. باش ناخذ معك خمسة دقائق أخرين قبل أخبار البيئة وبعد نخدموا الحصة، مازال عنا شوية قبيه. هل اللي سمعناه الكل سي عبد المجيد شنو اللي معناها اللي قاعد معناها يتداول؟ وبعد المقترحات خذينا برشا مقترحات، لنا برشا مقترحات اللي حاطها بهذا بهذه المعضلة. الكلهم يسموا فرم صب تقري
4: فعلا. أنا أعطيك الحاجة اللي نتفق فيها أنا وفوز كيلاني أن تصير بلاتفورم يكون ان جروب، هات احنا اللي ننظمه في الروندوني وفي الخرجات نعملوا برنامجنا.
0: بالضبط.
4: أنا راني باش نمشي السنة، احنا تويكا في الصيف نعملوا عندنا 19 جزيرة.
0: بالضبط.
4: ثم شكون يزحم فينا؟ أما لكن ثم حاجة
0: بالترخيص على نظمية الجزر. نعم.
4: بالترخيص وثم الطاقة بتاع السعاب
0: والعدد ممتاز.
4: كيف باش نمشي الاشكل؟ نكلم بنزرت.
0: بالضبط.
4: يقول لك لا الجمعيه هذيك ما ثم حتى حد جمعيه. كي نعملوا احنا عندنا بلاتفورم نبدو احنا متفاهمين بعضنا، ثم لكن ثم اماكن محبذه كيما واد زيتون كيما الجبه كيما الشلالات هذوما تاع عين دراهم ولا
0: برشا شلالات. نعم.
4: الناس كل تحب
0: عين مازر هذه.
4: اي معناها كي بكبد الضغط هذيك لا انت تتفرهد ولا الطبيعه تبقى كما هي، معناها باش يصير اخلال في التوازن الطبيعي وانت باش تمشي تفرها تلقى روحك مروح
0: ستريسي تروح ستريسي مروح. بالضبط.
4: بغص عليه. كي نبدو متفاهمين يا الولاده بابليس كوزوز مجموعات في كل اتجاه
0: أكيد.
4: انتم مزود احنا نوخروا المره الجايه، فهمت؟
0: ولا التوقيت كذا يكون موسع من الى من الى هكا. وبالضبط.
4: يا ريت تتنظم هكا بالطريقه البلاتفورم هذه ومعناها المنصه هذه نتاع هات ننظموا احنا باش نمشوا كذا، باش ما يصيرش ضغط
0: اكيد
4: باش انت تروح متفرهد
0: باش نحافظوا باش اهم حاجه المحافظه على الموروث هذا والاستفاده. نعم ممتاز جدا بارك الله فيك. خلينا نمشي وتوا الى الفقره الاخباريه القاره في برنامج منتدى البيئه.
5: اخبار البيئه أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة القارة لأخبار البيئة لهذا الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي الخبر الأول. مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور يعلن نجاح أول تجربة تشغيل كبرى لمنصة التسلسل الجيني عالية التدفق نوفاسيك إكس بلس، ما يعزز القدرة على التشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية والطب الدقيق في مجال الأورام وتعميق دراسة الخصائص الجينية للسكان. هام برشا الخبر هذا. تحية إلى كل باحثي معهد باستور. نمشي للخبر الثاني. في إطار تعزيز المقاربة المتكاملة الصحة الواحدة One Health في تونس، نظم بنك الجينات يوم الخميس الفار 30 أفريل تحت إشراف وزارة البيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا مكتب تونس يوما عمليا حول الإنذار المبكر للمخاطر الصحية من الإشارة إلى التنفيذ. ساهم فيها عديد الباحثين ونقاط الاتصال الوطنية لمقاربة صحة واحدة من وزارة الصحة والبيئة والفلاحة. إذن وتعلق محورها الأساسي بالحمض النووي البيئي. هام جدا معلومة مستجدة لابد من تسليط الضوء عليها. هذا الإيديان أو الإيديان أنفيرومونتال ومقاومة المضادات الجرثومية اللي تتسمى في المصطلح الطبي الرام كما مضادات لونتي بيو ريزيستانس ولا مضادات الفيروسات. وخلال الندوة ذي عرضوا كل من الحاضرين تبادل تجاربهم في محور الموضوع والقائمة على الترابط الوثيق بين صحة الحيوان والإنسان وسلامة البيئة اللي كنا نحكي عليها. الخبر الثالث. الخبر الثالث كيف انجاز علمي

0: تونسي جديد لمركز البحوث وتكنولوجيا المياه نشر مؤخرا يوم 25 أفريل مقال علمي في مجلة عالمية مصنفة Q1 حول دراسة جيو كهربائية لحوض غرومباليا بهدف دعم الاستدامة في إدارة الموارد المائية الجوفية. نحكي على انخراط البحث في الاستدامة واستدامة الموارد الطبيعية، وهذا هي مشكلتنا اليوم، لابد من إدماج البحث العلمي. إذن تحية لكل الدكاترة اللي قاموا بالبحث هذايا اللي باش يفيد الاستراتيجيات الوطنية الفعالة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. إذن كل التقدير والاحترام لكافة فريق البحث. نمشي للخبر الرابع من صفاقس. إذن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تعلن عن تحقيق نتائج مشجعة في إطار مشروع الحد من هدر مياه الشرب غير المفلترة أو المهدورة بجهة صفاقس الكبرى، والذي يتم تنفيذه منذ سنة 2024 بالتعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وذلك في ظل وضع يتسم بشح مائي حاد. وكشفت المعطيات التي تم عرضها مؤخرا خلال ندوة اختتام المشروع عن تجاوز الأهداف المرسومة لسنة 2025، إذ تم فحص وتفقد 180 كيلومتر من الشبكة مقابل هدف أولي كان في حدود 100 كيلومتر. هام جدا، وتحية إلى السوناد في جهة صفاقس، وإن شاء الله تتعمم التجربة دي على كافة مدن الجمهورية. نمشي للخبر الخامس والأخير. الأمم المتحدة تحذر الوقت ينفذ أمام أهداف التنمية المستدامة مع نضوب التمويل، تؤدي صراعات متصاعدة وأزمة المناخ وتقلص تمويل التنمية إلى ضغوط متزايدة على الدول الأكثر فقرا وهشاشة، مما يدفع أهداف التنمية بعيدا عن مسارها الصحيح. ويخلص التقرير إلى أنه مع تبقي 4 سنوات فقط على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كما هو محدد في خطة التنمية المستدامة، فقد تعثر التقدم المحرز بل وتراجع في بعض الحالات في أعقاب صدمات جائحة كوفيد والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة والأثار المناخية المتنامية. ربي إن شاء الله يحفظنا. نحب نختم بخبر أخير حول نشاط تنظيف شاطئ قربة اللي انطلق، نقول لهم يعطيكم الصحة، انطلق صباح اليوم على الساعة 9 صباحا، فمزيد من الوعي المواطني والبيئي لتحسين حالة الشطوط، وبهكاكة نجم نتقدموا بهذا الخبر. ننهي الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد، ونرجع باش نكمل حوارنا مع ضيفي السيد عبد المجيد الدبار الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا. إذا سي عبد المجيد، ما سمعناه من أخبار توي صب تقريب فرد بصب،
1: إذن ما شاء الله ما شاء الله،
0: ترابط صحة الإنسان بصحة الحيوان بسلامة البيئة، كذلك الخبر اللي معناها عنا ديدلاين متاع تحقيق أهداف تنمية مستدامة اللي التقرير الأخير يقول لك في تراجع، ونحن في هالخضم هذايا قاعدين نحسه. باش نخلي لك الكلمة باش نواصله معاك في بعض النصايح وبعض إذا قراءة في مثل هكذا أخبار. نعم،
1: هي باش نحكوا في التنمية المستدامة لازم حصة كاملة،
0: أكيد أكيد
1: نحسه تداخل عدة إدارات في معناها اختصاص إدارات أخرى.
0: نعم،
1: هذيك إن شاء الله نذكرها في برنامج أخرى
0: إن شاء الله،
1: لكن ما فيها بس الاستماع.
0: نعم،
1: الاستماع هي إرباية،
0: أكيد
1: هي ثقة في النفس، هي كرم من عندك أنت تسمعني.
0: نعم،
1: هي معناها تعتبرني راني مواطن كيفك، أما مش نعمل اللي في راسي
0: بالضبط.
1: معناها يا حبذا توك خلينا نحكم على إن شاء الله لوروندونور يسمعوا فينا،
0: يسمعوا فينا والناس الكل، زيادة الناس الكل يسمعوا فينا. نعم،
1: اللي شاركوا معك في الرحلة كيف يروح يقول ماذا بيا نرجع، مش يقول ملا عمل عملتها
0: آخر مرة،
1: يقول ماذا بيا نرجع، محلها كالمجموعة، محلها كالحشد. في وقت الراحة ماذا بيكم تبقوا 20 دقيقة، خير ما تبقوا 3 مرات ولا 4 مرات كل مرة 5 دقائق.
0: نعم،
1: 20 دقيقة تأخذ راحتك، عندكش حاجة تحب تكسر بها الجوع، ماذا بيكم تأخذوا مكسرات ورد بالك الملح، لا
0: نعم،
1: راو يعطش مكسرات مسالش تقنع وتعطي إنرجي على الموالي الكوريين هذوما.
0: سبحان الله، هذه من تجربة ميدانية. نعم، يعطيك الصحة
1: وشريبة وباش تدخل في أملاك الغير، لكن ما أخذت ترخيص ما تدخلش العمل،
0: ما تدخلش. نعم،
1: تتعدى.
0: نعم،
1: هيك الموسيقى ممنوع،
0: ما تهزش معك بفلويات وتهز معك
1: الموسيقى. التليفون يتعمل سيلونسيو يا مود افيون.
0: نعم،
1: خا خليك براحة من التليفون
0: بالضبط.
1: ويحبذ تشريك كل مشي ناخذ زويز ولا واحد ولا ثلاثة من عائلات المعوزة.
0: بارك الله فيك، هذا لفتة كريمة اللي قاعدة تقوم بها سيادتك.
1: احنا
0: انت
1: احنا نعم. كل رحلة
0: يعطيك مصحة
1: تشاركوا نعم. مع الطلبة من عائلات
0: التحية هذه نحييكم عليها. بربي وانت ذكرت نعم. الموسيقى وين يحضر وانت معناها أدرى سي عبد المجيد في حكاية الموسيقى مثلا فكر لي باتو بيرات وقت اللي خرجوا وخرجت معناها اكل لي بافل وكل لي زانيماتور سور بلاس معناها ويهزوا معناها
1: كارثه.
0: اي شنو نداءك لهم؟ نحن راهو نحكيوا على معناها التحسين، نحكيوا على السلوك الحميد، حتى كان فما حاجه غلطه هات نصلحوها.
1: احنا في رحله ناخذوا الباتو بيرات كان نعم. في رحله جزيره قوريا
0: ايوه
1: خاطر الباتو يهز دوره 150 واحد
0: اكيد.
1: قلت تعب نزية ما نحبوش موسيقى نعم. نحب نتأمل في البحر
0: أكيد
1: فك المسائل
0: وين
1: تقرب في الحوت هذيك
0: تشوف الدنفير ضبط.
1: تشوف الدنفير كي تعمل الموسيقى الدنفير يهرب ما تشوف شيء
0: مثلا
1: ما نشوفش طير قريب
0: حتى الحوت تتصور وين
1: الناس يحبوا هكاك يحبوا الشطيح والرديع
0: لا نحن هنا نهذبوا في الذوق
1: قال لي منه هيك اكري البابور الكل احنا نجوع 20 50 واحد 30
0: مش في المقدم بالضبط
1: ثم شكون بطلت معاش نجمع في الاتفاق الاولاني ما ثماش موسيقى في البابور
0: نعم ممتاز ممتاز
1: نجي معاك ما كانش نجي مع غيرك
0: يا ريت كلهم يعملوها لا لانه لا خرج
1: لا الاساس لا لا لا قولت عاده ولت عاده
0: ماهوش معقول بصراحه
1: في طبرقة شفتها في
0: وين وين فما يا ريت يسمعونا يا ريت يسمعوا النداء نتاعنا
1: وحسوا موسيقى وكي جي داخل قال له قوي في الموسيقى قوي
0: الانخرام بالضبط الانخرام معناه انسان خارج من الستريس بالضبط ممتاز جدا به في فيما بقي في دقيقتين سي عبد المجيد الكلمه الاخرى اللي تقولها لو انا عرجت على الجانب الثاني لاني نسيتها لانه معناها تهم ربما المحميات البحريه وتهم الخرجات البحريه خلينا توا في معناها في خلاصها باش تنجم تتوجه ونحن نحكينا على الروندوني على التنظيم على كذا معناها اهم حاجات معناها النجمو يقعدوا في البال ويقعدوا في بال رودونير حتى الناس العاديين اللي يحبوا يقوموا بالتجوال هذا
1: احنا كيف نعملوا رحله
0: بعجاله في اقل من دقيقتين
1: نعملوا جروب في الفيسبوك شكون ماشيين نصايح
0: نعم
1: منهم نقولوا جيب كرني معاك باش تدور المعلومات باش تدور المعلومات شنو الطير اللي شفت هذاك
0: شنو
1: النبت
0: الحجره
1: الحجره هذيك علاش تصح شنو الدواء
0: ممتاز
1: الحجره لخصناها كومون رودوني اوتيل كيفاش تروح من التجوال وعندك زاد جديد عندك شرها باش ترجع من الروح
0: بالضبط مخزون
1: ما قلقتش غيرك
0: نعم.
1: تعرفت على الناس الاخرين جدد نحي الموسيقى بتاتا ممنوع ما ثماش موسيقى
0: المنظومه الايكولوجيه ما تحبش الجانب هذا ممتاز
1: معناها نخلوا اثر طيب
0: نعم.
1: حتى عند الناس
0: والعدد ديما نرجعوا للعدد
1: والعدد ديما يا ريت البلاتفورم هذه نعملوها
0: ان شاء الله
1: اللي يسمعوا فينا اتصلوا بيا ونعمل نعملوا بادر
0: اعطينا رقمك خلي رقمك خلي رقمك ايه خليه قولوا رقمك ونعاودوه قولوا رقمك توا
1: 22 559 569 وبيدو بالواتساب
0: بالواتساب يلقاوه كان فما مقترحات
1: تصويرية
0: نعم. ممتاز جدا أكيد هذاك شيء متاه لا يستغرب كنت ممنون جدا باستقبالك سي عبد المجيد بربي نحب نحيي قبل ما نخرج نحيي سي علي العمدوني اللي تبعنا نحيي أم ثامر اللي قالت برنامج هادف يجمع بين العلم والأخلاق يعطيك الصحة وشكرا جزيلا لك على حسن متابعة والاهتمام السيدة فرح بوعلي اللي قعدوا لي توا السيدة مسعودة القمري وعديد من متابعين على الصفحة يعطيكم الصحة على كل حال اللي تبعتونا سي عبد المجيد مرة أخرى كنت ممنون جدا باستقبال والله الحديث معك ذو شجوع أنا واعد مني إن شاء الله باش يكون تكريمك في الـ في الـ في, الـ في الاستوديو هذا لما قدمته ولازلت تقدمه لصالح البيئة ولصالح البلاد والعباد مطلقا يعطيك الصحة وهذا اعتراف
1: تونس عزيز
0: من بارك الله فيك وهذا معناها نزيد نعزوك به كذلك لكل المتدخلين فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي كذلك الباحثة الشابة فوز كيلاني إلى مخرجتينا مخرجتي الإخراج الإذاعي السيدة لطيفة الفرشيشي، وفي الإخراج الرقمي السيدة كريمة عتيق. لكم أنتم مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة والاهتمام. إن شاء الله الفائدة عمت، إن شاء الله الرسائل اللي حبينا نعديوها اليوم فيما يخص التجوال الإيجابي، نحبوا ديما الإيجابيات باش نتجاوزوا كل ما هو سلبي، كل ما هي معوقات لهذه السياحة، باش بلادنا ترتقي إلى الأفضل مع بعضنا الكل يد في اليد. إن شاء الله غدوة خير حتى نلتقي
1: إن شاء الله كلمة أخرى في آخر الأسبوع إن شاء الله.
0: نعم
1: نعم، التلخيص بتاع النصايح باش نعملوها للوحدة، وماذا بينا نفكروا في بلاتفورم ونعملوها
0: إن شاء الله على هذه الكلمات
1: سيعظم
0: إلى هنا. مستمعي إذاعة زيتونة، ينتهي برنامج منتدى البيئة هذا الحد، حتى نلتقي الأسبوع المقبل في حصة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

اتقى يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

وعلى لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

ذلك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا

أخذتم ما وعد ربكم حقا

وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه

ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله.

ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه الإمام البخاري.
1: قل معي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة. فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وذنبا مغفورا.
6: إشهار.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
8: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.
9: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطنا.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
11: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائنا أوفيائنا متابعينا مستمعينا الأوفياء. تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. معكم مريم فجيري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي لحبيب بن حامد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الأكارم جميعا. يا ربي تحفظنا ويا ربي تعيننا وتعينهم على طاعته سبحانه وتعالى. أمين. وعلى يعني التنور بما نذكر وما نقول وما إن شاء الله يجعلنا إحنا أول العاملين بما نقرأ إن شاء الله.
12: آمين يا رب العالمين.
13: الله السميع العليم. ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
12: آمين يا رب العالمين. وكالعادة في كتابنا اليوم، في كتاب البر والأخلاق وكتاب التاج الجامع للأصول، اللي فيه هالكنوز هذه العظيمة اللي قاعدين نتذكروا فيها احنا والسادة المستمعين. والحقيقة اليوم حديثنا باش يكون عن الذكر. الذكر كما يقولوا ساداتنا العلماء هو حياة القلوب ونور الأرواح، به تطمئن النفوس وتنجلي الهموم، وفيه يجد العبد السكينة حين تضيق به الدنيا وما فيها. هو صلة خفية بين العبد وربه، لا يقطعها زمان ولا مكان، يرفع بها المؤمن همه ويحيي بها قلبه من غفلته. فالذاكرون الله كثيرا هم أهل القرب وأصحاب الطمأنينة، الذين اختاروا أن تكون ألسنتهم رطبة بذكر الله وقلوبهم معلقة بنوره. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: الذكر مفتاح القرب ومصباح القلب، وبه تنكشف الحجب. فيها رحلة القلوب إن شاء الله تكون يا رب حياة لقلوبنا دائما بالذكر وبالتسبيح وبذكر المولى سبحانه وتعالى، سبحانه في كل وتعالى. لحظة وحين.
13: اللهم أمين يا ربي. كتاب الأذكار والأدعية، الاستغفار والتوبة، يعني يذكر فيه هنا ما ورد في الأصول من أنواع الذكر والدعاء، يعني وكذا أسماء الله الحسنى وما ورد من التعوذات والاستغفار والتوبة وفضلها، وما ورد في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى كما سنراه إن شاء الله. إذن الباب الأول فيه في فضائل الذكر والذاكرين، يعني فضائل مجالس الذكر اللي هي من أشرف المجالس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب منا نحن يعني معاشر المؤمنين أن نذكر الله وأن نذكره كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح معروف، البكرة يعني صباحا ومساء، صباحا ومساء. يذكروا الله في كل أوقاتكم وسبحوه في أول النهار وفي آخره وفي المساء وفي الصباح.
12: لأن الذكر يعني مش مقتصر فقط على الصلاة، لأنه في الصلاة كذلك يعني فيها ذكر للمولى وفيها تسبيح، مش كان الصلاة
13: كله ذكر. يعني الصلاة هي ذكر، وتلاوة القرآن هو ذكر، وتأمل آيات القرآن وفهمها وهي ذكر. ولكن الغالب على أنه هذا الذكر أنه يكون من الأوراد. من له ورد من ذكر الله، سواء يعني من تلاوة القرآن أو ورد من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول لا إله إلا الله الكلمة المشرفة، هذا كله يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هاي إقام الصلاة
12: وحد
13: نوع، والتسبيح الصباح والمساء نوع، في بيوت أذن الله، والله هو الذي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو صباح ومساء والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة. نحب يقول هذا ذكر ما يتلهاش الإنسان فيه، يقول أنا عندي الدنيا وعند عندك الدنيا وعندك الأعمال وعندك المشاغل، كلنا عندنا نعم، ولكن هذا كله لا يشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والأصار: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لأن لابد الإنسان أن يذكر الله في سائر أحيانه، كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحيانه. وإقام الصلاة أي الإتيان بإقام الصلاة كما ينبغي، من صحة طهورها ووضوء ومطهرة كبرى وإحسان في الركوع والسجود وكل ما يلزمها، كما يعني أوردها السادة الفقهاء جزاهم الله كل خير. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا كله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله. نعم، مخافة لما لقاء الله بش يكون لقاء النجاح والفلاح ما يكونش لقد الله لقاء لقد الله يعني في شيء آخر.
12: نعم.
13: يعني يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن فاذكروني بالصلاة وغيرها أذكركم في الملأ الأعلى وأمنحكم عظيم الجزاء وأرحمكم وأتجاوز عنكم إلى آخره. واشكروا لي بالطاعة وحمد النعم ولا تكفرون، لا تكفروا نعم الله بالعصيان وجحد النعيم وغيره. القرآن كثير على الذكر،
12: آيات كثيرة جت،
13: آيات كثيرة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا
12: يعني في الأجر العظيم، يعني سبحان الله المولى ما قالش شنو هالأجر العظيم، يعني قال مغفرة وأجرا عظيما، يعني في علم المولى سبحانه وتعالى شنو هالأجر العظيم.
13: يعني هو في كل ما زاد الإنسان، شوف كل ما زاد الإنسان في الاستغفار معناها زاد الله له سبحانه وتعالى في توسعة الأرزاق وفي مغفرة الذنوب.
12: نعم.
13: وكل ما زاد الإنسان في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر منها، إلا زرع الله سبحانه وتعالى محبة النبي في قلبه.
12: نعم.
13: ولذا هذه من فضائل كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أنه الإنسان لما لم يستطع الاستقامة ولم يستطع أن يصلح الإعوجاج نتاعه اللي طلع معاه منذ الصغر وطلع معاه في يعني أنواع وأشكال فيما رأاه في المجتمع، فكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي تورث محبة النبي في قلبه. فإذا زرع الله محبة النبي في قلب الإنسان أطاع الإنسان ربه بلطف وبسهولة، مش يعمل مجهود جبار حتى يصلي أو يتوضأ أو يبعد عن المعاصي، لا يولي عندك شيء هذاك فيه لذة والطاعة فيها فرح وفيها نشاط وفيها. هذه من جملة فضائل كثرة الصلاة. وفي الآخرة أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. ها إذا كان أكثر إنسان صلاة على النبي وأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه ويغفر له ذنبه، يعني شيء كبير كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر من قول لا إله إلا الله وهذا كذلك من الذكر، فإنه يعني يجدد إيمانه بذلك بتلك الكلمة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إذن الكثرة مطلوبة في الاستغفار، والكثرة مطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكثرة مطلوبة في لا إله إلا الله، والكثرة مطلوبة في التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى.
12: سيدنا موسى كلم الله وقت يطلب من المولى سبحانه وتعالى أنه يعطيه ذكر خاص به، ذكر يذكر به المولى بصفة خاصة خاص بسيدنا موسى. فكل مرة يسأل المولى سبحانه وتعالى وهو كليم الله فكان يقول له لا إله إلا الله، فسيدنا موسى يقول له أعلم ولكن نحب أخص حاجة أخص لي. فقال له المولى بعد ما سأله مرة واثنين وثلاثة والمولى يقول له لا إله إلا الله، فقال له المولى سبحانه وتعالى أنه لو يجتمع كل شيء من الأكوان وما خلق المولى سبحانه وتعالى في ميزان وتجتمع لا إله إلا الله في ميزان لرجحت كفة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.
13: نعم.
12: فهل سبحان الله القصة ذكرتها في مع سيدنا موسى وقت يطلب ذكر خاص، فالمولى سبحانه وتعالى قال له لا إله إلا الله.
13: قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني آمن عذابي. ليس على أهلي لا إله إلا الله وحشة في القبر، كأني بأهلي لا إله إلا الله ينثرون التراب على رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلى آخره من أحاديث والأحاديث القدسية. ولذا كان ذكر الله هو أشرف يعني ما يقوم به الإنسان وأقرب ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، يحب يقول يعني فمن ظن بالله المغفرة وهو يستغفره فإنه يغفر له،
12: نعم.
13: ومن ظن بالله الإجابة وهو يدعوه فإنه يجيبه،
12: نعم.
13: ومن ظن بالله القبول وهو على طاعته فإنه يقبله، لأنه فعل ما فعل ما أمر به وظن بربه ما وعد به ربه وما هو أهله سبحانه وتعالى. نحن يعني ديما نطلب الله باش يعاملنا بما هو أهله وليس بما نحن أهله،
12: نعم.
13: نستغفر ونصلي ونتوب كل ونطلب يا ربي عاملنا بما أنت أهله من الرحمة والشفقة والرأفة وكل، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وإلا لقد الله مشى الإنسان.
12: يلزم يكون ظن بالله، نعم. خير وحسن، نعم. ونتوقع كان الخير،
13: كان الخير
12: من المولى سبحانه
13: مهما
12: وتعالى
13: مهما كان، نجتهد على أن يكون ظن بالله حسن في أعلى مرتبة، والله عظيم وكريم سبحانه وتعالى. إذن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، شوف هالمعية، معية يعني كيف الله معنا حين نذكره يعني بجميع صفاته من الإحسان ومن الخير ومن العناية ومن الرحمة. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فمن ذكر الله خاليا من الناس يعني أثنى الله عليه وزاد له في العطاء وذكره سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في رواية خير منهم وهم الملأ الأعلى بالمباهات وبال، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، هذا كله مجاز بطبيعة الحال،
12: نعم.
13: وإن اقترب

0: وتعالى في المغفرة، في أنه تبعد عليك ابتلاءات، تبعد عليك أشياء ما تعرفش كنت تنجم تصيبك، أشياء فيها من اللطف الحزن أو فيها من الفقد أو فيها من فالإنسان دائما هذا يسابق إلى المولى سبحانه وتعالى.
1: نعم سبحان الله، يعني كل ما الإنسان كان في ذكر الله إلا وكان الله في ذكره، كل ما كان الإنسان في إعانة أخيه المسلم كان الله في عونه، كل ما إنسان يحب يقول كل ما إنسان فعل قليلا من الإحسان في نفسه في غيره في طاعة ربه إلا الله أجزل له العطاء العظيم. فلا بد الإنسان يعرف هالكلام هذا أنت العز وجل، معناها أنا عند ظني عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منه، يعني إن اقترب إلي شوية اقتربت لي كثير. هذا لابد الإنسان يعرف أنه الله ما ذكرته إلا وأنه سبحانه وتعالى معك، والله نعم. معك بالخير والصلاح والرحمة والقرب
0: وبالمحبة. زاد يقول الحسن البصري
1: نعم.
0: اطلبوا حلاوة الذكر فإن وجدتموها فاعلموا أن الله قد أحبكم. سبحان الله القول مجملها، يعني تطلب الذكر لكن فيه حلاوة، اطلبوا
1: نعم.
0: حلاوة الذكر، ما قالش اطلبوا الذكر
1: نعم.
0: حلاوة الذكر يعني
1: حلوت.
0: في الذكر فما حلاوة
1: إذا نعم نفهم. نعم تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب
0: نعم
1: للإيمان ذوق نعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، مثلا فيه ذوق بطبيعة الحال، من النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها خشية مني أبدلته إياها إيمانا يلقى حلاوته في قلبه. إذن الطاعة بدون غرض مع الله بنية الامتثال والطاعة والتعظيم والإجلال تورث ذوقا وتورث حلاوة في القلب، فإذا وجد الإنسان تلك الحلاوة أصبح يعني في كل وقت إذا شغل بالدنيا وبقضاء الحوائج وسرعان ما يعني يسرع إلى ذكر ربه، سرعان ما يحب يقعد على الوضوء، سبحان ما يحب يذكر، سبحان ما يحب يصلي ركعتين، وهكذا يعني يلقى الحلاوة نتاع الذكر هي من حلاوة يعني رضا الله وقربه
0: وحب المولى سبحانه
1: نعم
0: وتعالى.
1: نعم وسيدنا أبي هريرة كذلك أخرج الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون أهل الذكر حب يقول يفركسوا على مجالس الذكر، المراد مجالس العبادة بأنواعها
0: نعم.
1: فإن كلها في طاعة الله، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يحب يقول تنادى الملائكة فيما بينهم
0: نعم.
1: هلموا إلى حاجتكم، أحضروا إلى هذا المجلس فإن فيه مرغوبكم ومطلوبكم
0: نعم.
1: قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، التفوا حولهم بتلهف وكثرة حتى يصل جمع الملائكة إلى سماء الدنيا فرحا بهؤلاء الذاكرين لله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، أش يقول عبادي في لفظ مسلم، فإذا تفرق الذاكرون عرج الملائكة وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقول جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك
0: نعم.
1: أنا هاو خص مسلم خص بالتسبيح
0: والتكبير
1: نعم والتكبير إلا هو ذكر نعم. قال فيحفون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. إذن هذا خاص بالذكر. ثم الحديث الأخرى اللي هي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يعني يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال هذاك كذلك في مجالس
0: الذكر.
1: القرآن والعلم، وهذه في مجالس الذكر خاصة بها، يكبرونك يحمدونك يمجدونك يسبحونك. قال فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني، قال يقولون يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها،

0: قال يقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم.
1: ها؟ سبحان الله.
0: زاد مسلم قالوا ويستغفرونك فيقول الله قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. هذا المقصود فيه وأنه مجالس الذكر هاته لها ملائكة طوافون يطوفون ويبحثون عنها، فإذا وجدوها قالوا يا ربها وجدناهم، فيقول ماذا يقولون؟ يسبحونك يمجدونك يقدسونك يكبرونك مما يخافون. قال من يخافون من النار كذا كذا، ماذا يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى اشهدوا يا ملائكتي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ما لكن من الملائكة، هذه حلوة برشا هذه، فيهم فلان ليس منهم.
1: بمعنى ليس منهم؟
0: يحب يقول ما هو جاء يذكر، هما مستنسين كل يوم يذكروا ولا كل جمعة يذكروا وكل كذا يذكروا مجلس نتاع ذكر، ولكن جاء رجل أو جاء رجال جلسوا معهم فقط عنده قضية. قال أنا نستنى فلان نسالهم 100 دينار والله والله ما نقوم حتى يكملوا، خلينا نقول ولدي ركعت طلت عليا مثلا. وقال بعض العارفين قال ولو جاء حتى جاب شي يسرق، جاب شي يسرق، قال نستنى حتى يغفلوا نزل الصبيبة هذا نزل نتمتع به. قال علاش؟ قال رحمة ربي وكرم الله سبحانه وتعالى إذا عم معناه يعم سبحان يعم الله، إن الله قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولذا قال يعني يقول ما لكم من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يعلم الله شيء الحاجة،
1: نعم.
0: حلال ولا حاجة شكون يعرف. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أي يسعد من جلسهم بسببهم. ولفظ مسلم ربي فيهم فلان عبد خطأ، هاو جاب مسلم قال عبد خطأ، يحب يقول إنما مر فجلس معهم فيقول الله وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي يسعد بهم جليسهم ولو مرة إذا شاء الله. هذا من فضل الله ومن سعة كرم الله على الذكر والذاكرين. الله لما يشوف الناس يعني كأنهم آلات أمداحه يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: على قلب رجل واحد،
0: نعم.
1: بخشوع بحضور القلب،
0: نعم. هذا وهذا مطلوب قرآنا وسنة، قرآن وسنة، لا يستطيع أحد أن يقول هذا يعني أول تأويل آخر. فالله سبحانه وتعالى من عظيم كرمه جلس معهم أحد جاء لحاجة أو كان خطأ أو كان جاء لقضية ما، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلا بد الإنسان يشوف، نعم. هل شيء هذا عظيم.
1: سبحان الله، شوف القول اللي قالها عبد الله بن عباس، قال ما فرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، قال ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه. ما فماش عذر في الذكر، ما فماش حد ينتهي إليه.
0: سبحان الله، يعني يذكر الإنسان ربه على سائر أحواله كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحواله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معنى مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، حديث كذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر منشور الولاية، كل من أكثر من الذكر لا بد تظهر عليه مظاهر يعني في طاعته وفي ورعه وفي ستر الله عليه.
1: كيفاش يشوف هالإنسان في حياته؟ قولك مواظب على الذكر، كيفاش نشوف علامات أنه المولى سبحانه وتعالى راضي عليا، المولى سبحانه وتعالى يعني يرحمني؟ كيفاش يشوف الإنسان مظاهر الذكر على حياته، في نفسيته، في الواقع متاعه اليومي، في التزاماته، في ربما العثرات اللي يعيشها، في الأزمات اللي يعيشها؟
0: لابد الله يوفقه، لابد يحس وأن الله يوفقه في كثير من الأمور، ولو كانت صعبة ولو كانت تظهر كأنها ساعات مستحيلة ولو كانت تظهر وأنها يعني سبحان الله، الله يوفقه ويجعل له من أمره راشدا وكفاه الإنسان فخرا وشرفا أن الله وفقه لذكره.
1: نعم.
0: لو كان يحب ربي سبحانه وتعالى لا يوفقه إلى ذكره. فمن ذكر الله فهذا يعني أنه فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.
1: نعم.
0: ومن ذكر أنا جليس من ذكرني. أحب يقول وأنا معه إذا ذكرني. فهذه المعية الخاصة من الله زائدة على المعية العامة يعني لابد الإنسان يشوفها مليح. ولكن على مستوى يعني الحياة العادية اليومية لابد يشوف من بركات وفضائل وسعد يعني هذا الذكر لابد يشوف كثير من الأمور اللي هي تصل حتى إلى حد الكرامات في بعض الأحيان. فيقول الحمد لله شوف ربي كيفاش أكرمني وأبدل سوءا بخير وكان مريض وشوفيا بأمر الله وكان مسألة صعيبة ومستعصية سبحان الله فتحت وكثير من الأمور وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى وفقك
1: صحيح.
0: لذكره وأنك ما كنتش من الغافلين ما كنتش من الذين نسوا الله فنسيهم والعياذ بالله ما كنتش من الذين غفلوا عن الله
1: نعم سبحان
0: لا كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهي كلها جاءت بعد مقامات كثيرة من المسلمين والمسلمات القانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصائمين الصابرين الحافظين إلى آخره حتى في الآخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذن قالوا هي أعلى درجة وأعلى مرتبة وهي أنه الإنسان يعني كأنه جلس في مقام من مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فلا يكون هذا إلا بكثرة الذكر فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هي الأولانية بالكل هي العرسة هي العرسة اللي تقص بها يعني إلى قدرة الله إلى الجنة قدرة الله وبعدها هي اسمح لي الفرائض هالصلوات الخمس هالزكاة هالحج هالصوم
1: هذم
0: كلهم تزيد تحيط بهم الأصل العرسة اللي بها الفائدة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله ثم بعد هذه تجي النوافل النوافل في الصوم النوافل في الذكر النوافل في الصدقات النوافل في العمرة وفي الحج إذا كان نجمت وأعمل البر بأنواعها هذا الكل يزيد يحيط به كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى فهذه هي الحلقة أو السور المانع باش اللعين إبليس وأمور الدنيا كل ما تمشي لكش إلى النوافل وما تمشي لكش من النوافل إلى الفرائض لا قدر الله وإذا كان خليت الفرائض إلى آخره ما تمشي لكش إلى العرسة الأصلية اللي هي الإيمان أو عدم الإيمان أو الإيمان والكفر فهذا المحيط الكبير هذا كله هو يعني سور وحصن حصين لكل ما يجمعه المسلم من الأولانية بالكل اللي هي شهادة لا إله إلا الله إلى الفرائض إلى النوافل إلى دينه كامل
1: آمين في أخير يعني فضيل الشيخ اللي سمع فينا الآن وإحنا وصلنا لختام الحصة يقول لك طيب كيفاش نلقى الوقت للذكر يومي مشغول التزاماتي كثيرة ربما نقضي أكثر يومي في السيارة في التنقل في الطريق كيف أجد يعني الوقت باش نذكر المولى سبحانه وتعالى ونكون في هالدائرة اللي حكيت عليها فضيلة الشيخ
0: مش لازم تلقى الوقت يا سيدي خلي الوقت يلقاك
1: كيف
0: خلي الوقت يلقاك احنا اللهم صلي على النبي كان جيت شوف قداش نعدي وبرك في التنقلات في الترانسبور في الكهرباء في يعني هذا برك في عمر الإنسان يمكن قريب ما نقولش ثلث تلقاه يمكن يعني 15% ولا
1: من
0: عمر الإنسان كلها في التنقل
1: نعم.
0: من المسافات للمسافات هذه كلها ذكر أو قراءة أو تلاوة الحمد لله تو الهاتف معناه محمول وصغير فيه كل شيء أو الإنسان يكون معه كتاب لابد يحاول ما يكونش عنده فراغ ما يكونش الإنسان عنده فراغ يقتله في الوقت حتى يقتله العمر والوقت إنما يكون الإنسان مجتهد باش يملا كل الفراغ بالإحسان ومن أعظم الإحسان كثرة ذكر الله فأنت تسوق شنو يمنع الإنسان هو يسوق بشي الإنسان ويتحرك يذكر الله ويبتسم ولو وحده قاعد يسوق يحاول يبتسم باش تجيه الراحة النفسية باش ما يتشنجش مع يعني السادة السائقين والطريق وما أصعب الطريق والسياق في بعض الأماكن يذكر الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ بعض الآيات سيدي هات نحفظ آية واحدة في النهار نكررها في الصباح وفي وسط النهار، كل ما نذكر نكررها، نقيدها في ورقة باش ما ننساهاش. يعني عندنا كثير من الوقت باش الإنسان يذكر فيه الله. أما الناس الملتزمين بذكر من الأذكار، هذيك حاجة أخرى، هذيك الله هو اللي يعاونهم. لأن الناس اللي خذوا هذا الذكر على سبيل النذر، قال يا ربي إني أنظر إليك ولا إني أعهدك يا ربي على أني أذكر هذا الذكر، يعني كل يوم صباحا ومساء أو يوم الجمعة فقط أو على حسب،
1: على حسب
0: كثير من المشايخ، مشايخ الطريق ومشايخ الذكر وكل شيء. فهذا الله هو اللي يوفقه على حسب نيته التي نواها.
1: نعم، قولوا أنه الذكر مش فقط تكرار كلمات بل حياة القلب، نور يضيء الدرب، هو أن تقول سبحان الله فتتنزه، والحمد لله فترضى، والله أكبر فتتجاوز همومك، ولا إله إلا الله فتوحد وجهتك، فاجعل لسانك عامر وقلبك حاضرا، واذكر لعلك تذكر. يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع والعشرين من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: إشهار.
1: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
3: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
4: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
3: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
4: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف،
3: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
4: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبيه.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقي الكل الستة النبي واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معنت الراوي الأول تاع ابن عامر الشامي، وعلي معنت سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم قيل لهم قيل طو برش عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا هو حركة واحدة، ما أنت الفم يتحرك حركة واحدة فقط، لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركة واحدة قي لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركة مركبة من حركتين، ما يعملك قويلة ذوما معناتها فلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد قلك لا توا هذوما جدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هكا السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال طوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا ما يعرفوش يقرأوا. لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي. ما ذكر الواحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولكن

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقوا نعور بالتشديد ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا يراه الحديث، ثم تلقاه في رواية

0: انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجم إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في تبوربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ تبوربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته وربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما أنت ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنها وكل لبسة وكل عاد بش تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.

0: كافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها ياء ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسره، شو نفرضوها مكسوره، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين، والاخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونه كانوا يقراها كافرين، كافرين. وانت تحب تقرا معناتها هذا والا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيره ياسر في الكبرى. الله ان شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

0: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
0: جزاك الله ألف خير، صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه وقال:

0: وسهلا.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقفها النبي، تقف النبي للجماعة وقالون تقفلوا النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ أن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولو وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلم على زوز همزتين يكونوا قطعيتين مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء والثانية تحذف جملة واحدة، فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزه وصليه، يقولوا الف وصليه. ومثله كذلك الماء اهتزت وصليه كيف الحال، فالهمزه في الماء همزه قطع، والف اهتزت الف وصل، والالف التي تصحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزه في جاء همزه قطع، والف الحق الف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله ونعاودوهم زادا. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذايا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوج علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلك الأعلى. هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأن المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشباهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
0: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية،
4: الصلاة والسلام عليك،
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعث محمدا،
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
1: أعوذ

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث

ما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.

السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل

0: الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
7: القرآن به القلب اطمان.
6: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
7: لسان نبي شريف عفي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
8: مقامات وحكايات. مقامات وحكايات. برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
9: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. في عالم القراءات مستمعينا الأعزاء، حيث الجمال الروحي ينساب مع كل حرف من حروف كتاب الله تعالى، وهناك أسماء خلدت أصواتها في ذاكرة الأمة الإسلامية وعلت قراءاتها فوق كل مقام. من بين هؤلاء يبرز اسم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، صوت نادر وقارئ استثنائي جامع بين الحفظ والإتقان والذوق المقامي الأصيل.

ولد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في 3 أكتوبر سنة 47 و900 ألف بقرية النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. ترعرع في بيت محب للقرآن، حفظ كتاب الله تعالى صغيرا، ودرس القراءات على أيدي كبار المشائخ حتى أجيز وأصبح من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي.

أتم حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة على يد الشيخ صلح محمود محمد، والتحق بالأزهر الشريف عام 1953 و1900 وحصل على الشهادة الثانوية من المعهد الديني بالمنصورة عام 1969 و1900. تابع دراسته في كلية أصول الدين سنة 1970 و1900 بجامعة الأزهر بالقاهرة، حيث تخصص في قسم العقيدة وتخرج سنة 1975 و1900. بعد تخرجه عمل الشيخ الطنطاوي واعظا بمديرية أوقاف الدقهلية حتى عام 85 و900، حيث قدم استقالته ليتفرغ لتلاوة القرآن الكريم. في نفس العام التحق بالإذاعة المصرية كقارئ للقرآن الكريم، مما أتاح له الوصول إلى جمهور أوسع.

مستمعينا الأعزاء، ما ميز الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وجعل صوته يتسلل إلى أعماق القلوب هو تلك العلاقة الفريدة التي نسجها مع المقامات الموسيقية. لم يكن الطنطاوي مقرئا عاديا، بل كان يعرف متى ينزل كل آية في مقامها ومتى يطيل النفس أو يختصره، وكان يتعامل مع القرآن كلوحة فنية مقدسة يلونها بأنغام المقامات الأصيلة مثل البيات والسيكا والحجاز والصبا والرست والنهوند وغيرها من المقامات. تميز الشيخ الطنطاوي بإتقانه للمقامات الموسيقية في تلاوته، مما أضفى على قراءته جمالا وروحانية خاصة، وكان يستخدم مقامات مثل البيات والسيكا والحجاز والصبا والرست والنهاوند ويوظفها بشكل يخدم المعاني القرآنية ويبرز جماليات النص القرآني. يعتبر الشيخ الطنطاوي من أبرز قراء جيله ويلقب بكروان الدقهلية. تدرس تلاواته في معاهد القراءات ويستشهد بها كنموذج للإتقان والجمال في التلاوة. تأثر الشيخ الطنطاوي بشيوخ المقامات الكبار مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لكنه حافظ على بصمته الخاصة وطابعه المتفرد الذي جعله مدرسة قائمة بذاتها. كان يعرف بحسن الوقف وبتفاعله الحي مع المعاني وببكائه الخاشع في التلاوة، حتى أن مستمعيه لم يكونوا يفرقون بين الأداء الفني والوجد الإيماني.

الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي كان من أبرز المقرئين الذين استخدموا المقامات الموسيقية في تلاوة القرآن الكريم بشكل إبداعي ومتقن، مما أضفى على قراءته روحانية عميقة وأثرا وجدانيا خاصا في قلوب المستمعين. فاعتمد الشيخ الطنطاوي على التنقل بين المقامات الموسيقية وفقا لسياق الآيات ومعانيها، حيث كان يوظف كل مقام ليخدم الجو النفسي والروحي للنص القرآني، مما يجعل المستمع يعيش مع التلاوة وكأنها قصة مؤثرة. كان الشيخ الطنطاوي إذا قرأ شعرت أن المقام نفسه يتعبد، وكان يجعل الناس يبكون عند سماع تلاوته لكتاب الله، ويجعل الآيات تضيء في قلوب المؤمنين. لم يكن الشيخ الطنطاوي يدرس المقامات بشكل نظري، بل كانت تتسرب من صوته كما يتسرب العطر من الوردة، مقامات لا للتفاخر بل لخدمة المعنى وتحقيق الخشوع وتبليغ الرسالة. شارك الشيخ الطنطاوي في المحافل الدولية وتليت قراءاته في أكبر المساجد، منها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وكان صوته ضيفا دائما على أثير الإذاعة المصرية العقود وإذاعة القرآن الكريم. وسافر الشيخ الطنطاوي إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية لتلاوة القرآن الكريم، منها هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين والنمسا وألمانيا واليابان ودول الخليج العربي. كانت تلاوته تستقبل بحفاوة من الجاليات المسلمة في تلك البلدان، حيث كان لصوته وقع خاص في نفوس المستمعين.

استخدم الشيخ الطنطاوي العديد من المقامات في تلاوته، ويعد مقام البيات من أكثر المقامات استخداما في التلاوة، وهو مقام يحمل دفئا وروحانية، وغالبا ما كان الطنطاوي يبدأ به تلاوته لما له من سلاسة وهدوء يمهد لاستيعاب المعاني. استخدمه في الآيات التي تدعو للتأمل والطمأنينة مثل آيات الرحمة والمغفرة. أما مقام الصباح فهو معروف بمقام الحزن والتوجع، وكان الطنطاوي يوظفه ببراعة في الآيات التي تتحدث عن الندم، العذاب، الفناء، التوبة، مما يجعل المستمع يتأثر بشدة. فعند تلاوته للآيات التي تصف أهوال يوم القيامة أو ندم العصاة، كان ينقل الإحساس بالحسرة والندم العميق عبر هذا المقام، مقام الصباح. كما استخدم الشيخ الطنطاوي مقام الحجاز الذي يمتاز بجو من الهيبة والجلال، وهو مقام يبعث إحساسا بالرهبة والخشوع. استخدمه الشيخ الطنطاوي عند قراءة الآيات التي تتحدث عن عظمة الله وعن مشاهد القيامة والحديث عن الجنة والنار. واستخدم الشيخ الطنطاوي مقام النهاوند، مقام يمزج بين العاطفة والجلال، ويستخدم كثيرا في الآيات التي تحوي دعاء، وكان الطنطاوي يتقنه بحيث يجعل الدعاء يخرج وكأنه مناجاة عميقة من القلب إلى الله. وأما عن مقام السيكا فاستخدمه الشيخ الطنطاوي بأسلوب عذب ومؤثر في الآيات التي تدعو إلى الخشوع والتضرع، فمقام السيكا يشعر المستمع بالحب والتودد، ويستخدم غالبا في آية الرحمة والمودة، خصوصا في قصص الأنبياء أو في الحديث عن رحمة الله بعباده. لم يكن الطنطاوي يقرأ المقامات بشكل استعراضي، بل كان يتنقل بينها بانسيابية طبيعية تتناسب مع تطور المعاني في النص القرآني، وكان يبدأ غالبا بمقام البيات ثم ينتقل إلى الصبا أو الحجاز حسب ما يقتضيه السياق. عند الوصول إلى ذروة الآيات التي تحمل عظمة أو تهديدا أو تحذيرا، كان يرتقي إلى الجهركة أو الرست ليضفي قوة على التلاوة. وإذا كانت الآيات تتحدث عن الرحمة والمغفرة، يعود إلى السيكا أو النهاوند ليعطيها طابعا عاطفيا عميقا.

0: ورغم إتقانه الفريد للمقامات، كان الشيخ الطنطاوي يؤكد دائما أن الهدف من استخدام المقامات في التلاوة ليس التجميل الصوتي المجرد، بل إيصال المعنى بإحساس صادق. وكان يرفض المبالغة والتصنع، ويرى أن المقام يجب أن يكون وسيلة لفهم القرآن وليس مجرد أداء موسيقي. كان الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من عباقرة التلاوة الذين وظفوا المقامات الموسيقية لخدمة المعنى القرآني، مما جعل تلاوته نموذجا خالدا في فن التلاوة. توفي الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في 26 من شهر جويلية سنة 17 2000 عن عمر يناهز 70 عاما، ودفن في مسقط رأسه بقرية نسيمية، وترك أثرا غنيا من التلاوات القرآنية التي لا تزال تبث وتستمع في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وجزاه خير الجزاء على ما قدم من خدمة لكتاب الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات وحكايات.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الأنوار مستمعينا أوفياء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج نداء من القلب، معي أنا سندس هلالي، مع كذلك زهير المسعودي في مستوى الإخراج التقني، وسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي. معكم هذا الفريق إلى حدود الساعة الخامسة بإذن الله تعالى، في بث مباشر فيه أكثر من فقرة، فيه أكثر من ضيف وأكثر من موضوع. إن شاء الله اتبعوه معنا، أكيد أنتم عنصر فاعل مستمعينا ومشاهدينا في جل هذه المحاور اللي إن شاء الله باش نقترحوها عليكم، وإن شاء الله تكون جزء من حياتكم. وأكيد احنا أكثر حاجة نأكد عليها في اختياراتنا هو أنه الموضوع تلامس الواقع وتطرح كل القضايا الموجودة الآن على الساحة، طبعا بالعودة إلى القرآن، بالعودة أيضا إلى السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هما منهجنا في هذه الحياة، واللي هما بمثابة النبراس الذي يضيء حياة كل مسلم موجود على هذه الأرض الطيبة المعطاء. ولكن شرط أن نحسن التطبيق والتفعيل على أرض الواقع. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نعديه مع بعضنا أمتع وأحلى الأوقات برفقة القرآن الكريم، برفقة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبرفقة الكلم الطيب الذي سنستمع إليه تباعا مع ضيوفنا مستمعينا الكرام. فابقوا معنا، نعود إليكم بعد أولى الفواصل الحاضرة معنا للبث.

يا قارئ القرآن، يا سمح الرؤى، هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة، تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة الرب.

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: قرآننا حياتنا قرآننا حياتنا.
3: مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا وأوفيائنا في كل مكان، مرحبا بكم وينما كنتوا تتابعوا في هذا اللقاء نداء من القلب. أولى فقراتنا طبعا بعنوان قرآننا حياتنا. اليوم نستضيف الأخت والصديقة طبعا وديعة السويدي اللي هي مؤدبة بكتاب جامع الصديق سكرة ولاية تريانة. مرحبا بك.
4: عسلامة. مرحبا. وديعة سويدي مؤدبة بكتاب الصديق سكرة ولاية أريانا ومساعد كاتب عام الودادية الخاصة بالإطارات المسجدية.
3: ما شاء الله، هذه جديدة
4: هذه البارحة
3: الصفة هذه
4: مزيد جديدة. ألف مبروك. فرشكة. فرحانة برشا برشا برشا أنه أخيرا طموحي بدأ يتحقق شوية.
3: الحمد لله.
4: وأخيرا الحمد لله فرحانة برشا أني عرفتك محليك يا أختي سندس.
3: بارك الله فيك.
4: فرحانة
3: شكرا.
4: برشا وتحية كبيرة برشا الإذاعة الزيتون. احنا مسحقين برشا إذاعات من نوع هذا، مش كافي تونس في العالم العربي ككل، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وإن شاء الله نكون خفيف الظل.
3: إن شاء الله أهم حاجة أن نكون خفيف الظل على السادة المستمعين وكذلك المشاهدين. ننطلق معاك في تجربة التدريس، ولكن قبل هذا كيفاش بدأت رحلتك مع حفظ الكتاب وشكون قادك لها الطريق هذا، شكون عاونك فيه؟
4: أول شيء كل حاجة عندها دستورها وكل حاجة عندها نوتيسها، وللإنسان المسلم والمؤمن الدستور متاعه القرآن بادئا ببدء. القرآن هو مفتاح الحياة بالنسبة لنا احنا كمسلمين. انا من اللي صغيرة عندي هكا حاجة تقول لي اعمل حاجة الباهية ما تقولش الحاجة الخايبة.
3: الحمد لله.
4: هذه وين باش نلقاه؟ التوجه من نجم نلقاه في كيف في الكتاب. إذن انا صديقي ونيسي وحبيبي ورفيقي هو المصحف الشريف. بديت سيرتي بشوية بشوية نقرأ وحدي كيما الناس الكل، ومن بعد بحكم أني أنا نسكن في سكرة وقريبة مني جمعية خطى النور للثقافة الإسلامية.
3: نعم.
4: الخونة وحبيبنا وشيخنا سي محمد إبراهيم
3: نوجه له تحية.
4: نعم. نوجه له تحية كبيرة كبيرة كبيرة أستاذ محمد. مشيت بحذيه.
3: البداية كانت مع شيخ محمد.
4: مع شيخ محمد. إيه نعم. بدينا بجزء عامة بشوية بشوية. الحقيقة في اللول كنت نبكي وخايفة، ومفضل الله سبحان الله وبحمده أصبح لساني رتبا بفكر الله.
3: الحمد لله يا رب
4: ونعم بالله. ومن بعد أستاذ محمد مدني الأيادي أمينة أخرى اللي هو سي عز الدين ثامر.
3: نعم. نوجه له تحية هذا الأستاذ. نعم.
4: والحمد لله هما الحقيقة حطوني على السكة، وهو راه القرآن كيفاش هو ربي شقال قلت له متى يسر، ما قالكش أحفظ الكل، وأحنا ماذا بينا كل إنسان يبدأ حامل لكتاب ربي.
3: نعم.
4: إن شاء الله ربي ثبتنا ولبس والدينا تاج الوقار.
3: اللهم أمين يا رب.
4: وإحنا حافظين كلام ربي. إما محليها كي تحفظ حتى إيا، مكش معناها أحفظ إيا وأعمل بها. إش معناها القرآن؟ إش معناها أنا حافظ القرآن؟ وين بشي بين هذا؟ حاجة صندوق مسكر مكلت الغبابر؟ لا، القرآن هو سلوكك. بالنسبة لي أنا كوديع القرآن هو تصرفاتي، القرآن هي أخلاقي.
3: أكثر رسالة تأكد عليها في علاقتك بالتدريس خاصة للصغيرات بين عمر 4 و6 سنين، الرسالة هذه واضحة وضوح الشمس تقريبا يوميا، هي رسالتك مع الصغيرات هكا ولا وديعة؟
4: يوميا أنا ديما استفتح الحصة متاعي بتلاوة عتيرة.
3: نعم.
4: كيفاش؟ خطر القرآن يطلب منا حاجة، لازمك المداومة، لازم ديما
3: التكرار.
4: تراجع التكرار جزيك الله خير، لازم ديما التكرار. علاش التكرار؟ باش يرسخ، تكرر اللي فات وتبدا في جديد.
3: نعم.
4: انا صغيراتي اصلا كنقول لهم السلام عليكم كي رجعوا علي التحيه يربوا عيديهم في انتظار انستي تبدا بالاستعاذه والبسمله ونطلق.
3: نعم. ومحلاها انطلاقه ومحلاها رحله، خاصه وقت اللي تكون مع براءه الاطفال اللي يتفهموا ويفهموا هالرسالة هذه الجميلة. قاعدة تشوف في بذرة التعب متاعك وديعة.
4: بسم الله ما شاء الله. أنا عندي طريقة ربما غير يشوفها خارجة عن نطاق شوي. أنا صغاري، اليوم صغاري نسميهم صغاري،
3: ربي يحفظهم لك إن شاء الله،
4: عايشك. صغاري صدقني نعلمهم الصورة بالحركات، وساعات نعملها شيماتيزي. إيش معناها؟ بتساوي
3: صورة.
4: نعطيك مثال، هكا مثال صغير.
3: تفضل.
4: انا حاولت خلال شهر رمضان الكريم اللي تعدى، ان شاء الله ربي يجمعنا في شهر اخر رمضان واحنا
3: بخير
4: يا ربي. سورة الرحمن اللي هي عروس القران، كيفاش نقولهم؟ الرحمن انزل القران، الرحمن خلق الانسان. معناها انا كل كلمه بالحركه باش الطفل ترسخ في باله. سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بالطريقة هذه صغاري يبدأوا يتنافسوا شكون اللي يحفظ وشكون اللي يجسد هكا الحكاية بالحركة.
3: علم الأطفال وهم يلعبون، علمهم وهم يتحركون، يجسدون على أرض الواقع ما يقولون، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بالقرآن الكريم. أكيد
4: بالله.
3: التركيز باش يكون مضاعف، وخاصة بالنسبة لصغيراتنا ومحلاه القرآن وقت اللي نترجموه في معاملاتنا وفي أقوالنا، وقت اللي نفهموا هذه المقاصد مليح أكيد باش تسهل علينا برشا أمور.
4: صحيح. صدقني أخت صندس، كل سبيح هم براء، وين نموت عليهم؟ بالحق نموت عليهم. هم أكيد إن شاء الله يكونوا يتفرجوا فيه، نحبكم برشا. أنتم اللي
3: ربي يحفظهم إن شاء الله.
4: كل سبيح يجيوني، استيريت البيول متاعي محلي، استيريت تسريحة شعري، استيريت مونجيلتي، استي. خاطر هم يحبوني. كيفاش باش نعلمهم ما يحبونيش؟ لازمني أنا ندخلهم لقلبي وندخل قلوبهم، باش انا نهار اللي نعطي لافورماسيون معلومه يقبلوها اوتوماتيكمو ببساطه. شو نقولوا لي عاد؟ استي مثلا انا خير ولا فلان خير؟ شكون فينا خير؟ حسب رايك شنو نجاوبهم؟ خيركم من تعلم القران وعلمه.
3: التميز بالقران
4: هذا
3: هو المقياس.
4: احسنت.
3: نعم،
4: هذا هو المقياس، مقياس الانسان القران. نعم. لمن يدرك ذلك.
3: نعم. فما تفاعل مع الأولياء؟ فما حوار يدور بينك كمؤدبة في القرآن الكريم؟ فما ربما بعض النقد تتلقاه منهم؟ كيفاش تتعامل مع الأمور هذه بالضبط؟
4: هو بكل أمانة، أنا نذكر الناس اللي أنا معلمة كتاب الصديق سكرة مقابل كلينيك المتوسطين.
3: نعم.
4: يجيوني الناس من دار فضال، من العوينة، من الحويز، الكل من سكرة الكل. بسم الله ما شاء الله والحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربي. الحقيقة الصغار يبدو ما يسموش كتاب الصديق، اسمه أنيستي وديع. حتى في الشارع اسمه أنيستي وديع، حتى التليفون
3: كتاب باسمي.
4: كتابي باسمي. معناها أنا شو نعمل؟ أنا لازمني نشارك الولي. كنقول لك شو عاملة، ماخذ أرقام هواتف الأمهات وعاملة معاهم جروب واتساب. فما حاجة نبعث على الواتساب.
3: نعم.
4: وديما ودائما وأبدا نطلب التفاعل. صغيرك متمكنش قل لي وإنا نعاود، صغيرك قال لك حاجة قل لي وإنا نعاود، والحمد لله.
3: وفما صغار زاد عندهم بعض الصعوبات، أكيد تفهم هذا وديع.
4: أكيد. الصعوبات شنية؟ عندك أكثر صعوبة تتعالج بالقرآن صعوبة النطق.
3: سبحان الله.
4: نعم. صدقني والله
3: بالتجربة.
4: شنبكي. أي والله عندي وليد تخلي حبيبي، نحبش نذكر اسمه، تخلي ما يفرقش بين الراء واللام، ما يتكلمش بالبيه،
3: صعوبة في نطق الحروف.
4: ابني حبيبي نوجه لك تحية، توا بسم الله ما شاء الله بالقرآن، حبيبي هذا ولا يتكلم بالبيه بالبيه بالبيه بالقرآن. راهي صدقني هذا ما يتسرحوا كان بالقرآن.
3: سبحان الله،
4: محليها القرآن.
3: ربي جزيك كل خير، ومحليها محليها الدور اللي قاعدة تأدي فيه مع الصغيرات، خاصة وأنه يعني المنهج هو القرآن، ومنهج مذيء بالكلمات طريقة. وبالمقاصد وبالمعاني، ومحليها طريقتك زادة في تحفيظهم وتعليمهم للقرآن الكريم. عندك أولوية بالنسبة ليك، الأولوية هي الحفظ وإلا الفهم؟
4: الفهم
3: بالنسبة للصغار بين الأربع وست سنين.
4: بين الأربع وست سنين إنا نسعى ونحاول قدر الجهد متاعي أني يتمكنوا من حفظ قصر السور. بكل أمانة، أنك أنت تجري في التحفيز
3: مراعاة لسنهم زادة،
4: صحيح، أنك أنت تجري وتحفظ، وهاني وصلت البينة، وهاني وصلت وصلت،
3: مانيش في سباق،
4: جزاك الله خير، من السباق خيول. احنا أنا كي نعلم الفلان سورة الفاتحة نقول له راه هي سورة شافية، صدقني أحيانا أنت تعرف صغيرات يلعبوا، حتى كنهز مكل المصلى ولا حاجة كي يتيح واحد نقرأ عليه الفاتحة، خاطر ستي قالت السورة هي اسم الشافية. لازم أنت تمشي على الهدف، أوكي نحفظك، أما زدك نحفظك تعمل بيه.
3: نعم،
4: ونعاود ونكرر،
3: أهم حاجة
4: سورة وتظهر عليك خير من جزء أو حزب وما يظهرش عليك. وصغاري محلي
3: اللي قاعدة تقري فيه، ترى فيه بالعين المجردة، ترى في سلوك قويم بالنسبة للصغيرات، ترى في تربية وأخلاق في الأطفال هذوما.
4: بسم الله ما شاء الله، ما ندخلوش في المقارنات. أما ريت أطفال والكتاتيب، خريجي وخريجات الكتاتيب اللي هم أطفال التحضير اللي يمشوا العام الجاي مدارس، بسم الله ما شاء الله،
3: نورات
4: نورات، وديما هم الممتازين في المدارس الابتدائية في السنوات الأولى. علاش؟ حتى في السلوكيات كما قلت لي أنت، سلوك أبسط حاجة مثلا، أنا إسي سبحان الله في يوم أنا ما جبتش لمجة مثلا، أنا نحكي راني أنا عبارة طفل معاهمة، ما جبتش لمجة مثلا، أنا أقول لهم صديقتنا سلمى ما جبتش لمجة، تؤمن بالله كل طفل يقدم هكا بشوية ويمدولها، يصبر عند سلمى 10 لمجات، هذيك الصدقة.
3: ومعنى فيها زادة معنى الإثار والتعاون والتراحم.
4: نعم. نعم. معنيها أنا كيف تجيني أنت للكتاب مش باش تقرأ وتقرأ حروف وأرقام وكها وتروح لي،
3: عندك سواعة تكملهم والإفادة شوف تكون حاصلة ولا.
4: أنا نخدم على الأخلاق. ريت الصغير اللي عندي أنا اليوم تعرف هو شكون؟ هو تونس غدويك.
3: نعم.
4: التلامذة اللي عندي أنا ما نحبش حتى نسميهم تلامذة، هما أطفال. النورات اللي عندي انا اطفالي انا كتاب الصديق هما طبيب غدويكا، وديجا انا هبطت مره هكا خدمت حفله صليت 27 رمضان.
3: نعم.
4: وعملت لهم حاجه محليه، شريت لهم هدايا من فضل الله، وكتبت على كل هديه مثلا الدكتوره كنزه، الطيار ايسن،
3: لدعم الثقه في نفسيه الطفل.
4: احسنتي، وصدقني قديش من طفل اللي هو الآن شاب وصل لك الطموح لعطاهولو أول معلم زرع فيه حب المثابرة الإرادة، خطر بالحق
3: والنظرة الإيجابية للذات، وهذه اللي حشتنا بها، لأنه مفتاح نجاح وتميز بالنسبة للشخص في حد ذاته. باش تقعد معاها الكلمة الطيبة والقول الجميل وتدعم ثقته وتحفزه أكثر.
4: في النفس المربي في الكتاب ما هوش مربي البارح، مع احتراماتي ومحليهم شيوخنا ونحبوهم وهم السبب في وجودنا احنا اليوم، وتحية ليهم الكل ورحمة على الروح اللي فرقونا. أما الصغار تبدلت، العصر اللي احنا فيه مهوش عصر هموما توا. الصغير لازمك تعرف كيفاش تاخذه باش تعطيه المعلومة، وباش تقاوم له السلوك متاعه تحت تأثير الحاجات اللي احنا قاعدين نعيشه فيهم، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي والتليفون.
3: نعم.
4: أنا مسميتها مشاشات القاتلة.
3: صحيح.
4: معنيها
3: أنك لأنها بالفعل قاتلة لبرش حاجات مزيانة في حياتنا وفي نفسيتنا.
4: خاصة الإبداع. معنيها أنت كيف يجيك الطفل للكتاب راه جاتك آمنة، وأنت اسمك ضمير. أنك ندخل للقسم متاعي، أتجرد من اسمي وديعة، أصبح ضمير وأمامي أمانات، لازمني أنا نأدي الأمانة بالباهي ونحسن تربيتها قبل تعليمها.
3: نعم.
4: لأني اسمي معلمة ومربية قبل أن أكون نعلمك أنا الحروف ومعلمتكش كيفاش تقعد، نعلمك الحروف ومعلمتكش كيفاش تغسل يدك، نعلمك الحروف ومعلمتكش كيفاش كي تدخل بيت الخالش تقول وكي تخرج من الشقول، نعلمك الحروف والأرقام ومنعلمكش كيفاش كي تجي تاكل شو تقول، كيفاش ما تفشيش السلام. نعم. كيفاش ما توقرش الكبير وتحترم الصغير وترحمه. يعني أنا دوري بالأساس إسلامي أخلاقي كما تحب أنت، انا نحب كل طفل قرا عندي نهار اخر نسمع يرحم والدين اللي قرا.
3: يرحم والديك وربي يبارك فيك. وديعة سويدي مؤدبة بكتاب جامع الصديقة سكرة. إذا ممكن زهير نخرج فاصل ونرجع نكمل حديثنا الممتاز والممتع مع ستي وديعة.

0: إن شاء الله ربي يجعل طريقنا نور على نور بالقرآن بهذا الدستور الذي إذا تمعن فيه جيدا سوف ندرك أسرار ومعاني تساعدنا في هذه الحياة وتجعل منا قدوة وأسوة طيبة. ضيفتنا وديعة سويدي هي مؤدبة بكتاب جامع الصديق سكرى، تحدثنا على الجانب التعليمي والأخلاقي بالنسبة لأطفال أعمارهم بين 4 و6 سنين، ولكن في المقابل أكيد أنت زادة قاعدة تتعلم منهم في برشة دروس أهمها. وديعة،
1: أكيد هو الطفل كيف ما أنت تعطيه هو يعطيك، كيف ما أنت تعطيه معلومات هو زادة يعطيك معلومات، أما هو صغير يعطيهم لك بطريقته هو. مثلا أنا وليدتي يفتقدوني، حبهم ليا مش عادي. عندي بنتي مساش نسميها أمينة، بنتي أمينة كل صباح تدخل بوردة، علمتني أنا لازمني نقوم ونستقبل أمينة. علاش؟ مش أمينة تعرف اللي كيف ما هي ودت، أنا لازمني نكون بيها معاها برشا برشا برشا ونحبها برشا،
0: خاصة وأنه اسمك وديعة يعني اسم على مسمى.
1: إن شاء الله نكون هكا يا ربي. والله إيش نقول لك، أنا اسمي وديعة صحيح، أما والله صدقني ممكن حبي للصغار هو اللي خليني قلت لك والله ندخل القسم، نتجرد من اسمي، نتجرد من عمري. أنا عمري 5 سنين ومعناها، وصدقني معناها حتى الناس المقربين اللي يعرفوني اللي في وسطي بنوتة صغيرة، أنا لازمني نقرب منهم الصغار هذيكم برشا،
0: تتأثر بيهم
1: على الأخر، نتعلم منهم صدقني نتعلم منهم. وساعات نحسب روحي غلط حتى في الصبورة في اليوم ولا في الحاجة هكا، نقول مثلا البارحة الاثنين اليوم يقولهم الثلاثاء، نقول الخميس يصلحوا لي. هذيك علاش؟ باش أنا نشد الانتباه متاعهم.
0: صحيح، الصغيرات يعلموا برشا رحابة صدر وصبر.
1: أي والله الصبر، الصبر يا حليلي على الصبر. الصبر وسع البال، الصبر وسع البال. كيفاش؟ لازمك انت ديما تحط في مخك حاجه اللي انت راك تتعامل مع طفل قاصر، راهو ما يدركش الحاجه هذيك خايبه، راهو ما يعرفش الغلط، راهو انت هوني كيف ما قلت لك قبيله، انت هوني عباره الطفل هذيك امانه، عباره ورقه بيضه وانت باش تكتب فوقه. معناها انت تنتظر من الطفل ما يقعدش بالكدي باش انت تعلمه يقعد، وهذاك الكل تحكم في اعصابك. فما صغار بسم الله ما شاء الله اللهم بارك
0: ناشطين اكثر من اللازم،
1: خوز اكتيف ناشطين برشا، وراه مش كان العنصر الذكري بنيات ولا وليداتي، ناشطين برشا. دونك لازمك انت ديما تتريث وتتهدى باش لا سمح الله واللطف، واللطف يا ربي ما تغلطش في حق صغير او تصيح عليه، او ساعات نمشيو لطرق اخرى اللطف مانيش نتاعها. لازم انت تصبر صدقني، تروح راسك يوجع، تروح متشنج
0: برشا تعب،
1: برشا تعب، اما مسموح لهم ونحبهم برشا مسامحتهم.
0: كيف توفى الحصه وينتهي الدرس؟
1: اي
0: بالنسبه ليك حاجه وارتحت منها، والا ماذا بيك تواصل معاهم؟
1: صدقني كان شيئا لم يكن، ويسمعوا فيا بنتي كنزه ما تحبش تروح، بنتي زينات كيف تجي ماما لوتا بالكهرب وتعمل لي انك المساج هذيك ما تحبش تروح، انا صغاري عم يسمعوا فيا
0: ماذا بيهم يزيدوا معاك.
1: صحيت، علاش السؤال يطرح نفسه، علاش الصغيرات يحبوا يقعدوا بعد نصف النهار؟ انا قريب 8 نص نهار عندي فوج واحد، علاش؟ خاطر القاو الارضيه المزيانه، القاو الشخص هيك اللي قدام انسي وديعة تحبهم وما اي قتلهم الارضيه الراحه.
0: نعم، اهم حاجه انهم يحبوا الماده اللي قاعدين يدرسوا فيها، يحبوا القران.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وإن القرآن كيف ما قلت لك نعمله بطريقة سلسة وطريقة تقرب لذاكرة الطفل، خاطر الطفل راهو قلوقي. مش معنى قلوقي،
0: أنت كبير بيها يعدي الوقت الكل يلعب،
1: لازم أنت تكون ذكية في هذا. أنا شو نعمل؟ نهزهم للمصلى، مساحة الخضراء هم مسمينها، أنا ستي نقعدوا أمان عقلي نتزم مساحة الخضراء، إيش معنى؟ نعملوا حلقة من نقعدوش فوق الكراسي، نبدل حتى الهيئة لابوزيسيون، بدلها
0: طريقة الجلوس.
1: أحسنتي طريقة الجلوس، بارك الله فيكي، طريقة الجلوس نبدلها. ساعات أنا نلعب دور الطفل وأنتي ألعب دور أنستي وديعة، وقلنا أنا هي الصورة اللي باش نقراوها. ساعات نعمل كانيوتا للقرعة، نجيب بولها كي حتى بلاستيك ونكتب فيها ورقات، أي شكون زعما يتحسر على سورة الفاتحة ويقرأ ويبدأ معناه يرمس وهكية وياخذوا أيمن أقول لكم حاجة بس اللي بجيبش الفاتحة بس نعقبه ويقرأ الصورة هذيك، ثم إثار، ثم تشريك، ثم تحفيز، ثم طريقة تخرج الشحنة اللي في وسط الطفل. وراهم فمش طفل ذكي وطفل مش ذكي،
0: كلهم أذكياء
1: إن شاء الله، أذكى مني. نحبكم برشا،
0: ربي يحفظهم إن شاء الله، وربي يبارك لك أنت في هالرسالة النبيلة اللي قاعدة تأدي فيها. كنت جد سعيدة بهذه الاستضافة، روحك كانت خفيفة، بسم الله ما شاء الله. هنيئا للصغيرات اللي يدرسوا عندك، وهنيئا لك أمام الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة الجميلة وهذه المكانة المرموقة، كيف لا، والآنسة أنستي ومعلمتي وديعة سويدي قاعدة تدرس في أنبل مادة موجودة على الأرض ألا وهي القرآن الكريم، دستورنا في هذه الحياة. خلي لك كلمة الختام، تفضل.
1: أول حاجة نقول الأولياء في كامل تراب الجمهورية تهنيوا، أراو كان طفلك تعلم القرآن والأخلاق تهنى عليه، لأن في كلمة ممكن أنا الكلمة هذه باش نقولها ربما ما تقالش قبل، القرآن أبو المواد، القرآن هو أبو لي ماتيغ باش يقراه من صغيرك الكل في مسيرة دراسية.
0: نعم.
1: اثنين، من منبري هذا فرحانة على الأخر، فرحانة برشا، عرفتك الدمعة تحب تخرج ونقول اقعد. فرحانة برشا أني عرفتك، محليك أختي صندس،
0: بارك الله فيك.
1: وفرحانة برشا أني جيت لأحسن قناة، أحسن راديو أنا نحبها.
0: شكرا لك، شكرا لك، نورتنا
1: الكريم، يفضلك.
0: نورتنا، ربي يفضل لك العازم اللي كان موجود، هو زاد منورنا بحضوره، ربي يحفظه لك وربي يبارك لك فيه وتشوفه في أعلى المقامات
1: يا رب.
0: الله.
1: يا رب.
0: شكرا لك.
1: نجم قدم تحية صغيرة
0: أكيد
1: به تحية، هي مش صغيرة، كبرت ساي كبيرة. تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لكل إطار مسجدي، وخاصة أحبائي وأحبابي المؤدبات والمؤدبين، ونقولهم ابشروا بإذن الله الخير جاي، وكبشوا في خدمتكم وتفائلوا بقدرة ربي الخيرات الكل جايين في الطريق. وتحية كبيرة لأخي وصديقي وسندي، هو يعرف روحه، وتحية لزوجي حبيبي، وتحية لابني قرة عيني، وتحية لأخواتي فردا فردا، ونسي أخواتي والناس اللي يعرفوني الكل، وتحية أخرى كبيرة للإطار اللي معاك.
0: شكرا لك،
1: محليكم.
0: تحية لك وصوص.
1: أنت أخويا زهير وأختي سوسن، تحية من القلب، تحية من القلب لك أنت ومحليك.
0: شكرا، شكرا.
1: خليتني نرتاح وخليتني نخو راحتي، أكترك والفجع كلهم مشيوا. وتحية للناس اللي عارفوا وديعة الكل، وتحية الأولياء اللي ثقوا فيه وجابوا لوليداتهم، وبوسة كبيرة على كل صغرون يقر عندي، ونحب الناس الكل، ونحب كل مسلم، وإن شاء الله تونس ديما بخير، ونحب تونس برشا، ويعطيك ألف صحة.
0: بارك شكرا. الله فيك، أحبك في الله وديعة السويدي. شكرا، شكرا
1: أيضا،
0: شكرا، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، لقاءاتنا متواصلة بإذن الله، بعد قليل باش يكون عنا فقرة بالقيم، نرتقي.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة والعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما بتتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: بالقيم نرتقي. بالقيم نرتقي.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة بالقيم نرتقي وفي متابعة من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، طبعا إلى ملتقى أعلام الزيتونة بالسحلين في دورته السادسة مع الأستاذ الأسعد سلام اللي هو رئيس الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم فرع السحلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مرحبا بك أستاذ الأسعد.
7: يعيشك بارك الله فيك.
6: طيب شنو النجم نعرفه على الملتقى هذا خاصة وأنه سبقته دورات أخرى؟ ما الجديد مقارنة بالدورات الفائتة؟
7: أكيد في كل ملتقى نتعلم حاجة جديدة ونصلح من أخطائنا ونقدم القدام.
6: نعم.
7: وكل دورة تجي خير من أختها الأكيد. هذا الدورة هذه كان الملتقى عادة ينحصر في شخصية واحدة. الخمسة دورات السابقين كانوا شخصيات هما محمد طاهر بن عاشور، محمد الفاضل بن عاشور، الدكتورة هند شلبي، والشيخ العلامة محمد المختار السلامي.
6: نعم.
7: وفي الدورة هذه بصفة القرابة ما بين الشيخ محمد بن يالوشة وطهره إبراهيم المارغني عملنا دورة خص آل المارغني الشيخ إبراهيم المارغني.
6: نعم.
7: وابنه عبد الواحد المارغني والشيخ محمد بن يالوشة اللي هو جدهم وصهر إبراهيم المارغني.
6: طيب أستاذ، يتخلل هذا الملتقى مسابقات للأطفال، طبعا هذه المسابقات الثقافية اللي حول شخصيات الدورة قديش مهمة بالنسبة لفئة الأطفال حتى يتعرفون على هذه الشخصيات وحتى يكون عندهم زاد معرفي علمي بها؟
7: هي الغاية الأساسية من الملتقى هذا هو التعريف بأعلام الزيتونة اللي ما لقاوش حظهم.
6: نعم.
7: واخترنا احنا الفئة الشبابية، فئة عند من الأطفال للشباب في الأعمار ما بين 8 سنين و 16 عام، باش نعملوا لهم يوم ثقافي خاص بالشخصية اللي يتناولها الملتقى.
6: طيب
7: باش نعملوا احنا في العادة ناخذوا ثلاثة فرق يعملوا ونعطيوهم احنا المعلومات عن الأساسية ونطلبوا منهم باش يبحثوا في الشخصيات هذيك، ومن بعد نسألهم أسئلة على السيرة الذاتية للعالم هذاك.
6: كيفاش لقيتوا المسابقات هذه؟ فما تفاعل، فما جانب أنتم كنتم مركزين عليه وفي الأخر تحصلتوا على الأقل على ثمرة المجهودات اللي قمتوا بالتحضير لها مسبقا؟
7: بارك الله فيك، احنا تفاجئنا
6: ما شاء الله،
7: تفاجئنا بالإقبال، تفاجئنا بالصغيرات قديش فرحانين وقديش فخورين بأعلام بلاد.
6: نعم.
7: من ضمن أشياء اللي يلزمني نقولها مثلا إحقاقا للحق، كونه احنا نعمل أسئلة ثقافية ومن بعد نعطيهم نص تأليفي يحكيون على الشيخ ميلاده سيرته الذاتية.
6: نعم.
7: مؤلفات معناتها عدنا معناتها بهتين في الصيغة من جهة، وفي الحرص وفي البلاغة وفي الإتقان، معناتها ثم نصوص قيناهم على المشايخ الحقيقة قعدوا بهتين كيفاش هذا يصدر من صغيرات.
6: نعم.
7: أعمارهم في أعمار الزهور. احنا فرحانين على الأخر على الأخر. وزيد حاجة أخرى نزيد نأكدها لك، كل ملتقى يولي الإقبال أكثر، يولي وحتى الأولياء يطلبون باش صغارهم يشاركوا في المسابقات هذه.
6: نعم.
7: يعني احنا ما نجموش نحلوا الباب للكل لأنه الفرق محدودة العدد باش من، لكن هنا نولي ونحضروهم الصغيرات الأخرين ونوعدوهم باش في كل ملتقى يصير يولي ويشاركوا.
6: نعم، لأنه بالفعل احنا اليوم متعطشين الملتقيات العلمية كيف اللي نظمتوها سيادتكم، وصغيراتنا زادة محتاجين أنه يكون عندهم قدوات تستحق أنها تكون قدوة بعلمها بثقافتها بدرايتها أيضا، لأنه اليوم عنا شوية إشكال في مسألة القدوة. سيلا سعد،
7: صحيح
6: نعم. نمشي
7: ولا
6: نعم نمشي للحوار

0: نعم.
1: واليوم عندنا المداخلات، عندنا معناتها الماده الدسمه،
0: الندوه،
1: عندنا الندوه الكبرى.
0: نعم.
1: لهنا مش يتدخل معناتها كل من الدكتور بالقاسم القاسمي، الدكتور أسامة بالعربي،
0: نعم،
1: الدكتور محمد الحبيب العلاني، والشيخ محمد المنعم المارغني، نسبة لآل المارغني يمثل معناتها أجداده، ومش يعطيونا كل معناتها في شخصية من الشخصيات الثلاثة معناتها المتاع الملتقى.
0: نعم، ربي يبارك فيكم وربي يوفقكم، وماذا بينا تكثرونا من الملتقيات هذه العلمية، لأنه احتياجاتنا الحقيقة كبيرة وكبيرة برشا، وإن شاء الله تتعمم على كامل ولايات الجمهورية باش نزيد ونتعرفوا على أعلام وعلماء تونسنا العزيزة الغالية، وخاصة منهم اللي ما نعرفهمش. بارك الله فيك سي الأسعد سلام، رئيس الفرع المحلي للرابطة القرآنية فرع ساحلين. شكرا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، في أمان الله.
1: نحب نشكر إذاعة الزيتونة للمساندة المتينة لملتقى علام الزيتونة. في كل ملتقى نلقاو ترحيب كبير من القائمين على هذه الإذاعة.
0: نعم.
1: العريقة في الإعلام وفي الدعم وحتى بالحضور في الملتقى والتغطية الإعلامية، نشكركم جزيل الشكر.
0: العفو، شكرا لك، بارك الله فيك. ومستمعينا الكرام، بعد شوية باش يكون موجود معنا فضيلة الشيخ صلاح الدين بن داود، إمام خطيب بجامع إيرواي موجود في جربة من ولاية مدنين، ومعاه باش نتحدث على العلاقة بين الأجيال.

0: الجزء الثاني من فقرة بالقيم نرتقي، وحديثنا اليوم باش يكون على طبيعة العلاقة بين الأجيال وما أحوجنا حقيقة إلى التفاعل الإيجابي والتواصل اللي يسود الاحترام والتقدير بين الكبير وبين الصغير. وللحديث بقية مع شيخنا الأستاذ صلاح الدين بن داود، طبعا معنا مباشرة من مدينة جربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي إن شاء الله يحفظكم ويبارك فيكم. أشكركم جميعا على هالالتفاتة. وطبعا احنا ديما في الخدمة، وخصوصا مع هذه الإذاعة.
0: شكرا شيخ.
1: نقول عنها صراحة كبير جدا، مكتب كبير جدا للجمهورية التونسية، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. من المواضيع المطروحة اليوم هو العلاقة بين الأجيال، لأنه للأسف قاعدين نراو في إشكاليات كبيرة بين الكبير والصغير، بين الصغير والكبير، فما عدم تفهم، فما انعدام للتواصل، وكأنه كل واحد عايش في كوكب شيخ، وكل واحد عنده انتماءاته ومعتقداته وأفكاره ومواقفه، ما فماش يعني احترام للآخر، ما فماش أولويات للكبير. احنا ماناش متشائمين، ولكن هذه من الإشكاليات اليوم الواقعية، واحنا مهمتنا أنه نحاكي الواقع ونطرح قضايا الواقع. تفضل شيخنا.
1: أنا بعطيكم الصحة وبعطيكم إن شاء الله. طبعا الملاذ، ملاذنا اجتماعيا أو نفسيا أو يعني تفكيريا أو ثقافيا أو غيرها، كلها ملاذنا هو ديننا
0: طبعا.
1: ودين طبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم ربنا، وقال لنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويكرم صغيرنا.
0: نعم.
1: يعني الإنسان يعني مهوش على سنة نبينا محمد ولا على طريقته ولا على نهجه من لم يوقر كبيره ومن لم يكرم صغيره.
0: نعم.
1: وهذوما العلاقة بين الأجيال ماهيش علاقة عداوة، علاقة بالعكس، علاقة تواصل. صغيراتنا هم أحلامنا، هم أهدافنا، هم أمالنا، هم مستقبلنا، هم ما نرجوه إن شاء الله من الله تعالى أن يكون يعني تواصل لوجودنا، عن وجود الإنسانية عامة.
0: والكل يستفيد من بعضه شيخ صلاح الدين.
1: طبعا طبعا طبعا لابد لينا من إنشائهم نشأة سمحة صحيحة.
0: نعم.
1: وإنشائهم على الطريقة المحمدية. ربنا سبحانه وتعالى نعم بجعلنا وجعل منها بنينا وحفدة. نعم. إذن فرب سبحانه وتعالى جعلنا هذوما الأبناء والحفدة، هم إيش؟ هم استمرار للإنسانية. ولهذا لابد لينا الكبار يلزمنا نزرع فيهم الخير، نزرع فيهم بذرة الخير، نخلي احنا منا احنا اللي يعني اللي نخلوهم يقدرونا، يخلوهم يوقرونا، نخلوهم يحبونا، نخلوهم يسمعوا كلامنا، نخلوهم يطيعونا. على هذا يعني احنا إيش ربينا؟ انا طول مجدك نشوفه هيك من منظار يعني افقي، نلقاو انه العباد عامة علاش القطيعة اللي صارت؟ يعني ما نلوموش عليهم شبابنا، شبابنا هم تربيتنا، شبابنا هم اللي من نتيجة يعني اش عملنا، اش انشأنا فيهم، اش خدمنا فيهم، واش وصلنا فيهم. إذا فالحكاية من الأول تربية. احنا نكلموا الطرفين، ديما العلاقة بين طرفين، ديما نكلموا طرفين. إذا فالطرف الأول اللي هو الكبار، الكبار كباراتنا هم بركتنا، كباراتنا هم نصحنا، كباراتنا هم
0: مرجعنا،
1: كباراتنا هم الخبرة اللي نالوها.
0: نعم.
1: الكباراتنا هم اللي باش يعطونا ويشنوا هيك الزبدة متاع حياة، متاع سنوات عديدة وطويلة عدوها من أعمارهم، وهم ربما عملوا منها برشا مغامرات وبرشا.
0: نعم.
1: حاجات اللي مش لازم أحنا الخطر الكيس واللبيب والعاقل من يستفيد بأخطاء غيره، مش يقول حتى يعملها هو. إذا فكباراتنا هم هاتهم، كباراتنا.
0: نعم.
1: هم خبرتنا اللي ما حملناهاش احنا.
0: صحيح. يعني
1: فقط طول.
0: نعم.
1: نعم.
0: والصغيراتنا
1: وصغيراتنا أيضا هم اللي من مأمول باش يتموا يعني البناء اللي بنيناها احنا.
0: نعم.
1: ولهذا التواصل لابد منه، التواصل لابد منه ديما نربو صغيراتنا على غير ما تربينا عليه.
0: كيفاش ينجح التواصل هذا؟ كيفاش ينجح الحوار بين اجيال مختلفه في العمر؟
1: بالحوار. ما شفت كنت بتكلمنيش وشكون انت وشو عندك وتشتغلت
0: هذا ممنوع.
1: اسال الكبار يسال في الصغيرات. لا بالعكس اسمعهم، اسمع مشاكلهم، اسمع مشاغلهم، اسمع شنو اللي يطمحوا، شنو اللي كيفاش عايشين، شنو مشاكلهم.
0: نعم.
1: عيشهم معاهم، انا احاول انك يعني تربيهم وانك ترحمهم وانك تكرمهم، خاطرهم هم شبابنا، معروف شبابنا يحب الكلمه الحلوه، يحب الكلمه السمحه، يحب الكلمه الطيبه، يحب الكلمه اللينه. احنا طويكا نشوفوهم حتى في مساجدنا، اذا كان هرجوا والعسوا لا تقتوا صغيراكم، وكيفاش تجيبوا فيهم هم صغار هيك وانعم وكلام كما هذايا. بالعكس احتويهم، احتويهم بالسياسه وانعم وجيبهم وهاو كيفاش نعملوا هذا المحراب لفة هذه، أنا منبر اللي يطلع عليه الإمام باش يخطب باش يتكلم منه وينصحنا، هذه الحصيرة راهي موجودة وإلا التطهير راهي مجعولة باش يصلوا عليها إذا ما تكون ديما نظيفة وعفيرة. أنا عم هيك باش ربوهم في شو معنا من بعد منها في الطريق كيفاش تمشي، أداب الأكل، أداب النوم، أداب العم، هل أداب نعلمهم من الأول راهي والحكاية الأولى كما قلنا يعني التربية الأولانية صغيرة صغير ونقصوا فولنا التعليم في الصغر كنقش على الحجر. نعم نعلموهم كتاب الله، نعم نعلمهم كتاب الله ويقولوا ثلاث حقوق على الأبناء من مع الآباء.
0: نعم شيخ.
1: إن الاختيار اختيار الأم، طبعا هو الأم تختار زوجها، والاختيار الاسم وتعليم كتاب الله.
0: نعم.
1: إذن فلا بد هذوما هذوما خلنا نسلم علموا أولادكم القرآن، فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. نعلمهم القرآن، القراء القرآني يهذبهم، القرآني ما شاء الله يفصح عن آمالهم ويفصح عن يعني يفتح أحلامهم ويوري لهم حتى أسئلتهم تطلق.
0: نعم.
1: يعني وهذا الحاجة الأولانية يربوهم عليها، نعلمهم الصلاة، الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: نعم.
1: ويبينوهم الصلاة في 7 سنين وتتعلم الصلاة، ما يوصل 14 سنة في سن التكليف إلا وشربها، شربها رجعت حاجة عادية عنده، حاجة من حياته، كما يأكل كما يشرب كما يرقد.
0: فما بوصلة صحيح. يمشي بها وتحدد له الطريق الصواب.
1: نعم. وما بعد منها تعطوا تنهاها عن كل شيء.
0: نعم.
1: تنهاها عن الكلام الخايف، تنهاها عن الشين، تنهاها حتى على تعطي يقولوا احنا طويلة في شباب يقولوا يا اخويا بدني ما تتنيش شنو انا لا يرجع البدن يرجع عنده أمانة، وإن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملها يفهمها أن الأمانة أمانة كبيرة على الإنسان، ويبدأ من الأول يحسها من الأول يفهمها. إذا فالتربية التربية الصحيحة من الصغر،
0: التربية بالقدوة
1: طبعا. وبالنسبة للشباب الكبير بتاع 18 و20 سنة كل هذا كيف بالمحاورة وبال يعني يديهم بالتي أحسن.
0: نعم.
1: ويجبدهم بالكلمة الطيبة وبأخلاقك الطيبة، واخدم عليهم على أنك تكون ليهم قدوة.
0: نعم.
1: تكون ليهم أسوة باش يظلوا يتبعوك، ما كيروك ما مش عارف انت كيف تقول له لا ما كيفش ايش بيسمعك. نحن كبيرة في ما مش عارف في عائلات بحق نسمع بيهم حاشيك الشراب في الطاولة ناكلة كيفش تحب كيفش تعيش هذايا. وطبعا والأم إذا كان مش قايمة بواجبها، والبو إذا كان قايمة بواجبه، أمر كبير راهي حكاية التربية وحكاية التواصل بين الأجيال راهي من نجيبش نحمل طرف واحد مسؤولي.
0: وهي سر من أسرار توازن المجتمع بأكمله شيخ.
1: طبعا. نعم. طبعا أنا باش تبناش المجتمع.
0: نعم.
1: باش تبناش بالعمل، والعمل باش يكون العمل كله أخلاق.
0: صحيح.
1: كله أخلاق، إن الله يحبه إذا عمل أحد من تبناه باش باش يتقنه، وإذا كان هم يخاف من ربي، إذا كان هم يهموش.
0: نعم.
1: إذا فالحكاية كلها تربية من الأطفال من الأول، بعد ما نلوش الصغيرات إذا كان تبونا، خاطر إحنا ما عطيناش قدر لنفسنا، إذا كان هم ما سمعوش كلامنا وما طاعوناش راي، الحكاية ما هوش منهم هما، منا إحنا اللي ما خليناهوش يطيعوا. إذا فالأصل في القاعدة العامة في التربية أن ليس منا محدها، الحديث هذا يتربوي عند
0: نعم بدينا به ونختموا به إن شاء الله.
1: نعم. اللي هو نعم بارك الله فيك، اللي هو ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويكرم صغيرنا.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: كبيراتنا خطرهم هم أصلنا، هم يعني مرجعنا وهم خبرتنا اللي باش نلوها من غير ما نعملوا، وأيضا بالنسبة للصغيرات هم أماننا ومستقبلنا.
0: نعم.
1: نبنيه البناء الحسن المتربي يهدينا ويهديهم
0: ربي يصلح الحال إن شاء الله.
1: دعوات نعم نوصيها.
0: نعم. خاصة وأنه
1: لصغيراتكم.
0: نعم.
1: ادعوا لهم بالهدايا، دعوهم. نعم. بالخير، دعوهم بالتوفيق، دعوهم بالصلاة. نعم. ورب سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل منا
0: آمين يا ربي، يتقبل صلاتنا زيادة. نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح الدين بن داود. مستمعين الكرام، نرفع إلى حضراتكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: حديث الروح. حديث الروح.
1: حديث الروح فقرة وصلنا للأربعة وثلتاش أو خمستاش دقيقة باش نمشيو مباشرة ولاية جيبس وين باش نستقبلوا الأستاذة لميا محرز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عطر الله مساءكم بذكره وشكره وحسن عبادته أحبابي.
1: بارك الله فيك، شكرا على هذه التحية الجميلة منك. إذا أستاذة اليوم نتحدث عن طبعا ضرورة من الضروريات الأصلية التي كفلها الإسلام وتحدث عنها بإطناب، ألا وهي حقوق الإنسان. ماذا نقصد بهذه العبارات أستاذة لميا؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. ماذا نقصد بحقوق الناس؟
1: نعم.
2: حقوق الناس هي كل ما يثبت للإنسان على غيره من حقوق مادية أو معنوية يجب أداؤها واحترامها ولا يجوز التعدي عليها، وهي في جوهرها تعبير عن العدل وصيانة لكرامة الإنسان التي جعلها الله.
1: نعم.
2: أساس التعامل بين البشر. كماذا تتمثل؟ حفظ الكرامة الإنسانية، أن يعامل الإنسان باحترام دون سخرية أو إهانة أو احتقار. لكل إنسان قيمة بغض النظر عن وضعه أو حاله. الحقوق المادية كذلك، مثل المال، ممتلكات، الأمانات والديون، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير حق ولا المماطلة في رد الحقوق. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وكذلك مماطلة الغني ظلم. حقوق كذلك المعنوية.
1: نعم، فقط أتوقف للحظة حتى أؤكد على جانب مهم بخصوص الحقوق المادية. نعيش في بعض الأحيان يعني مع وضعيات حرجة، أكثر ما يقال عنها أنها حرجة لأنه تتعلق بعمال يجتهدون ويثابرون ويعملون بجد وإخلاص، ولكنهم في المقابل لا يتقاضون أجر حقيقة يتلائم مع هذه المتاعب. فنقول هنا يا خيبة المسعى، وخاصة مع غلاء المعيشة والظروف التي نعيشها اليوم أستاذة لميا.
2: نعم حبيبتي، عندما قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه.
1: نعم.
2: ما أجمله من حديث يطابق كل ما قلتيه حبيبتي.
1: صحيح،
2: هذا معناه ما زال ما العرق عليه ويعطى الأجر. لماذا؟ لأن تلك المشقة تبرد وتذاب عندما يأخذ الإنسان أجره كاملا.
1: نعم.
2: وعندما تلك المماطلة، سبحان الله، يقول مماطلة الغني ظلم، يعني هذاك يتعدى على حق من حقوق العامل الذي ربما سنأتي بعد ذلك إلى معناها عقوبة التي يتلقاها هذا الشخص.
1: نعم، ولكن دعني أقف وإياك عند الحقوق المعنوية. ماذا نقصد بالحقوق المعنوية أستاذة؟
2: أحسنت. الحقوق المعنوية ماذا نعني بها؟ كعدم الغيبة والنميمة وعدم نشر الأسرار.
1: نعم.
2: وحفظ السمعة، الكلمة الجارحة قد تكون أشد من الأذى المادي. سبحان الله، زادت تتجلى في علاقاتنا مع في العائلة، الزوج مع زوجته، حقوق الزوجين بينهما، الأباء والأبناء، كذلك في الطريق، في العمل، الأمانة والإخلاص. ثم حاجات كثيرة ربما سبحان الله حقوق وربما أنت لا تعطيها أهمية ولا أي شخص، ولكن هي عندها قيمة في الإسلام. نأتي كذلك للعدل في التعامل، عدم الظلم في الحكم أو المعاملة سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في المجتمع. كذلك الوفاء بالعهد، إذا وعد الإنسان أو تعهد وجب عليه الوفاء، لأن خيانة العهد من أعظم صور التعدي على حقوق الآخرين.
1: نعم.
2: وكذلك رد المظالم، إذا أخطأ الإنسان في حق غيره فعليه أن يرجع الحق أو يطلب العفو، لأن حقوق الناس لا تغفر بمجرد التوبة فقط، بل لا بد من إرجاعها أو التحلل منها.
1: نعم.
2: حقوق الناس أحبابي هي كل ما يجب عليك أن تحفظه لغيرك من مال، من كرامة ومشاعة وعدل، وهي ميزان الأخلاق الحقيقي.
1: نعم.
2: لأن الإنسان قد يعبد الله، لكن إن ظلم الناس فهو مفرط بحق عظيم.
1: ما تحبه لنفسك يجب أن تحبه لغيرك، وهنا أو بهذه الطريقة نحفظ كرامة الإنسان ونعيش في واقع يعني تؤدى فيه الحقوق بالوجه الذي يرضاه الله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولكن أين تكمن خطورة غياب هذه الحقوق أستاذة؟
2: تكمن هذه الخطورة في حديث ربما يشمل هذه كل ما قلناه، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. أي أن الظلم للناس قد يضيع حسنات كلها. ولكن كيف نعيش بها يومية حياتنا؟ كيف نعيش بها حتى نبتعد على هذا الظلم، وحتى نبتعد على أخذ حقوق الغير؟ أول حاجة أحبابي، راقب كلامك، لا تجرح أحد، راقب أفعالك، لا تظلم أحد ولا تؤذي، وإذا أخطأت بادر بالاعتذار، أعطي كل ذي حقا حقا.
1: هي حتى الجميل. الحركات لابد أن نراقبها حتى لا نهمز ولا نلمس أستاذة.
2: صحيح حبيبتي، وأدق من الشعر نحاسب عليه ربي، صلاة جنة ونعيمها يا كريم. نعطي كل ذي حق حقه في البيت، في العمل، في الشارع. يعني أحبابي، في زحمة الحياة قد نظن أن العبادة هي فقط صلاة وصيام، ولكننا نغفل عن باب عظيم، باب قد يثقل الميزان أو يفرض، والعياذ بالله، إنه باب حقوق الناس. حقوق الناس ليست كلمات تقال، بل مواقف تعاش. هي أن تحفظ لسانك قبل أن ترفع يديك بالدعاء، وأن تراقب قلبك قبل أن تحاسب غيرك.
1: نعم.
2: حقوق الناس هي أن لا تؤذي أحدا بكلمة، أن لا تظلم أحدا بفعل، أن لا تأخذ ما ليس لك، وأن تعتذر إذا أخطأت، وتسامح إذا قدر لك أن تعفو. تخيلوا معي حبيبتي ومستمعي الكرام، إنسانا يأتي يوم القيامة محملا بالصلاة والصيام، لكنه أهان هذا وجرح ذاك وأخذ حق غيره، فتوزع حسناته عليهم حتى يفلس.
1: إذن أستاذة، ماذا يمكن أن نؤكد كرسالة عبر منبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم للذين يقولون أين الحقوق في واقعنا المعيشي اليوم؟ فما دامت هذه الحقوق مهدورة، فللحرية التامة للمواصلة أو لتقليد عامة الناس.
2: بالعكس حبيبتي، نأتي الآن ونعود: لا تكن إمعة. سبحان الله، وطنوا أنفسكم، أنا تقي على سنة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: أفعل ما قاله وما أراده الله فيه، إن أخطأ في الآخرون فأنا سأجازى الدنيا وآخرة.
1: نعم.
2: لن أجازى في الآخرة فقط أحبابي، سنجازى في الدنيا بصلاح ذريتنا، بصلاح أعمالنا، بصلاح أحوالنا. هو اتخذ طريق لا يرضي الله، فلا أكون معه.
1: نعم.
2: يعني الحق حق، أخذ ما لدي من حق ولا أخذ حق غيري، أني سأفلس دنيا وآخرة. أحبابي، ليس رد الحقوق لعبادي فضلا نحسن به، بل هو واجب ننجو به. في الدنيا تمضي والأموال تفدى، ولكن الحقوق تبقى معلقة بين السماء والأرض، لا تسقط إلا بردها أو العفو عنها. طوبى لمن خف ظهره يوم القيامة ولم يحمل مظلمة ولم يؤخر حقا ولم يؤذي قلبا. أحبابي، كونوا على سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحسن الناس أحسنوا، وإذا أساءوا أحسنوا، ووصلوا. نعم. أنفسكم على سيرة الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الجميلة وبهذه الكلمات اليانعة أستاذة، أكيد سنرى واقع آخر، واقع جديد، واقع يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه عنا، واقع يلامس كل القيم التي جاء بها ديننا الإسلامي. فكم نحتاج اليوم إلى رد الحقوق الصدوق إلى أصحابها، كم نحتاج إلى القول الجميل، كم نحتاج أيضا إلى التعامل بعدل وإنصاف مع بعضنا البعض حتى نستعيد الثقة في بعضنا، وحتى نتعامل بلين وبحكمة وبموعظة حسنة. ولكل من أخطأ في حق الآخر وجب عليه أن يعتذر وأن يعفو عما سلف ويبدأ صفحة جديدة عنوانها الحقوق لأصحابها. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، في أمان الله.
2: أمان الله يحفظ أحبابي.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع فضيلة الشيخ والأستاذ فتح خليلي في فقرة نافذة على القلوب.
0: إذاعة الزيتون من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: التعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية.

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب،
1: نافذة على القلوب. ووقوف عند آية، طبعا الآية 24 من سورة الأنفال، حتى نعيد التمعن فيها والتدبر فيها جيدا للوقوف عند أهم المعاني التي وردت في هذه السورة. معنا فضيلة الشيخ والأستاذ فتحي خليلي، إمام خطيب بجامع السلام ولاية جندوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أختي الفاضلة وأحيي كافة مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، شملكم الله برحمته وحفظكم جميعا،
1: بارك الله فيك. إذن رحلة اليوم في رحاب القرآن الكريم، وتحديدا في الآية 24 من سورة الأنفال. شيخ فتحي تفضل.
2: نعم، هذه الآية الكريمة وهي التي يقول فيها تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: نعم.
2: هذه الآية خص بها الله تعالى في خطابه، خص بها أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان يقتضي الطاعة والاستجابة والانقياد للأوامر الإلهية والأحكام الربانية.
1: نعم.
2: وهو السياق الذي جاء فيه فعل الأمر: استجيبوا لله وللرسول. هذه الاستجابة كفيلة بضمان حياة طيبة في الدنيا، وكذلك بفوز مأمول مرجو في الآخرة، بقوله تعالى: من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا الأمر الموجه لأهل الإيمان بالاستجابة لله والرسول، غرضه أو فائدته هو إحياء هؤلاء، هذا المخاطب وهم المؤمنون.
1: نعم.
2: إحياؤهم ليس حياة الأبدان، ولكن حياة الروحية، حياة القلوب التي تنبض نورا وإشراقا. وهذا يتسع مع قوله تعالى: أو من كان مؤمنا فأحييناه وجعلنا له نورا، عفوا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا الموت وهذه الحياة هي رمزية روحية، حياة المؤمن، حياة الذي يرى اليقين.
1: نعم.
2: ويتبع طريق اليقين،
1: وكأنه الحياة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وفعلا هي كذلك شيخ.
2: نعم، الحياة الحقيقية هي في ظل مرضات الله.
1: نعم.
2: وفي ظل طاعة الله وبحب الله ومعرفة الله، غير أن هذا الأمر الذي جاء مقترنا بهذا التركيب الظرفي: إذا دعاكم لما يحييكم، إنما في الحقيقة ينتهي أو يتضمن تحذيرا للمؤمنين، أو توجيها فيه إن شئنا تنبيه.
1: نعم.
2: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الدعوة للتذكر بأن هذه القلوب مملوكة حصرا لله تعالى، وإن ظننا أنها يعني في طوعنا وفي رهن إشارتنا، فهي في الحقيقة تبقى بيد الله تعالى، والإنسان ليس لن يكون أبدا مستطيعا بذاته، وما عليه إلا أن يتوكل على الله تعالى، لأنه هو الذي يهدينا إلى الطريق المستقيم إن شاء.
1: نعم.
2: وهو الذي يعني يمكن أن يضلنا متى تراخينا أو تقاعسنا، أو إن شئنا أبطأنا في الاستجابة لهذه الدعوة الربانية لطاعة الله وطاعة رسوله. ونتذكر قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
1: وشتان بين هذا وذاك.
2: طبعا
1: نعم.
2: وهذا كله دعوة لنا نحن أيضا حتى نتذكر دوما بأن الأمر كله راجع إلى الله تعالى.
1: نعم.
2: ومتى استجبنا لله تعالى ومتى لم يدخل أو يخالط إيماننا كبر أو عجب أو أحيانا قد نجد ذلك الزهو الذي يطربنا في داخلنا حين نسمع حمد الناس لنا وتبجيلهم وتوقيرهم، هذا كله إن لم يعني نعود إلى رشدنا وإلى تواضعنا ونتذكر بأن ليس بأيدينا شيء في آخر الأمر.
1: نعم.
2: وأن الهادي بيد الله وأن الهدى بيد الله، فإن هذا قد يسقطنا للأسف في الغرور
1: فعلا.
2: أو يسقطنا في الإعجاب بأنفسنا الذي قد يزيغ بنا عن الطريق. والله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
1: نعم.
2: لهذا فقط أهل الحكمة والراسخون في العلم وأهل العلم يقولون كما جاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولو أختي تسمحي ونقف عند بعض الشواهد الواقعية.
1: نعم ونختم يعني بهذا إن شاء الله. شيخ فتحي تفضل.
2: نعم. زيغ القلوب وانحرافها بعد استقامتها نلمسه أحيانا بما نشاهده لدى بعض إن شئنا الأشخاص الذين نتفاجأ بتحول مؤسف أو مؤلم في سلوكهم، إذ بعد أن يعرف الشخص باستقامته وعبادته لسنوات طويلة وتجده محل تقدير وتوقير
1: يتغير فجأة
2: للأسف حاله فجأة ويحيد عن طريق الاستقامة ويرتد القهقرة فتنطفئ شعلة الإيمان فيه وتستهويه المعاصي والآثام. وهذا الثقور إن شئنا يعني يمكن أن نعتبره عبرة لنا حتى لا تعجبنا أنفسنا، وحتى نتذكر بأن قلوبنا ليست بيد العباد ولكن بيد صحيح. رب العباد، وأننا فقراء إلى الله تعالى. ولهذا يعني نحن ندعو الله أن يرزقنا لسانا طاربا بذكره وقلبا خاشعا بين يديه يخشاه ويخافه، وأن يرزقنا يعني هنا الثبات إن شاء الله، لأن هذا القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف ما يشاء.
1: نعم.
2: اللهم ثبت قلوبنا
1: أمين
2: على المستقيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الثبات جميعا إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير على هذه الرؤية الاستشرافية لقلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، ولقلوب طبعا تطمح إلى الثبات دائما وأبدا دون عجب ودون كبر. كذلك شيخ فتحي شكرا مرة أخرى. في أمان الله مستمعين الكرام، مسك الختام كالعادة سيكون مع فقرة المدرسة السعيدة.

0: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة،
1: المدرسة السعيدة. وتمام 4:46 نستقبل مع بعضنا المربي الفاضل طارق القلعي. مساء الأنوار.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان حديثنا اليوم مع السادة المستمعين والمشاهدين: علاقة الطفل وعلاقة التلميذ بالكتاب، كيف

0: المعلمين أو من يعني المعتنون بالشأن التربوي بشكل عام. الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة بالكتاب هو هي علاقة يومية وليست علاقة مناسبتية.
1: صحيح.
0: نعم مش بالمناسبة على خطر عنا مناسبة معرض الكتاب هاوكا باش نحكيه على المعرض الكتاب ولا على الكتاب. لا، نحن في مدرسة سعيدة نتحدث عن الكتاب دوما، وشاغلنا شغلنا الشاغل هو القراءة. نبحث عن القراءة لأننا نبحث عن جيل قارئ.
1: نعم.
0: وجيل القارئ يعني نبنيه نحن، نبحث عن طفل مش يقرأ بركة وإنما يحب القراءة، لأن الفعل القرائي إذا لم ينبني على الحب ما على حب القراءة يعني، وتصبح القراءة يعني فرض
1: بلا فائدة.
0: نعم يعني كأننا نقرأ لأجل هدف واحد وهو الدرس مثلا ولا المدرسة ولا
1: وإلا نقرأ لمجرد إتمام الكتاب فقط دون إفادة.
0: نعم.
1: حاصلة.
0: نعم، لأن الطفل يقرأ حينما يقرأ الكتاب هو يقرأ نفسه. لا
1: بالضبط. قد يجد أفكار تعنيه، أفكار تمثله، أفكار تضيف إلى حياته.
0: خليني نقول اللي اختيار القصة هو خاصة بالنسبة لأطفالنا، إذا كنا نحن هو إذا نشوف وليد لا يحسن القراءة والكتابة يعني هو يختار الكتاب، هو حتى لا يختار الكتاب وإنما يختار مرآة يرى فيها ذاته.
1: نعم.
0: يرى نحن نعرف أن أطفالنا مختلفون.
1: أكيد.
0: أمر الطفل بصفة عام، عن الطفل الانطوائي، عن الطفل المغامر، عن الطفل الفضولي، عن الطلع يعني يبحث عن أشياء. يعني نحاول قدر المستطاع أن نترك للطفل بعض المجال باختيار كتابه. أحيانا الطفل المنطوي نجده يبحث عن كتب فيها مغامرات.
1: صحيح.
0: أحيانا الطفل الذي يفتقد إلى أشياء يبحث عنها في الكتاب، لذلك علشان أقول له مرآة يرى فيها نفسه التي يريد أن يراها.
1: وهناك فوارق أخرى، فرق بين الأنثى والذكر في مستوى اختياراتهم وانتقائهم للكتب أستاذ.
0: طبعا نعم، هي هذه لأن لكل واحد اهتمام، وهذا طبيعي.
1: صحيح.
0: جدا يعني الطبيعة البشرية طبيعي، كل واحد والجنس نتاعو كل واحد واهتمامات. صحيح نحن نهتم اهتمامات البنت ليس هي اهتمامات الولد.
1: نعم.
0: ونحن علينا ايضا ان نراعي هذه الفروق. ما نلزمنيش نخليه وقت البنت تريد ان تبحث عن اشياء اخرى تهم المراه والشابه والمراهقه، خلوها نحن على راحتها، مش على راحتها يعني بذلك المعنى، وانما نراقب من بعيد ولا نفرض عليها، لا نربيها.
1: نعم.
0: في مجتمع ذكوري، والطفل ايضا اذا كان يقرا ما نخلولوش كتب بشكل الكتب التي الجانب النسبي مثلا، يعني خليه نتاع الشدة ونتاع القوة، يتعلم مكارم الأخلاق، يتعلم السباحة، يعني ما تعلمه الكتب التي تحمل هذه القيم.
1: لماذا نشجع على الكتاب؟
0: ماذا؟
1: لماذا نشجع على الكتاب؟
0: طبعا نحن نشجع الكتاب ونجد فيه أنفسنا، يعني الكتاب هو في نهاية الأمر هو حياة أخرى،
1: هو الملجأ، هو رفيق درب.
0: هو أنا ديما نقول ديما نختار كتاب، خليني نقول هو في اختيارنا للكتاب هو ملجأ، ومن ذلك حاجة أخرى هو أكثر من ذلك هو دواء. أن نختار كتابا هو كأنك تختار دواء، لأنه في اختيارنا أنت في البداية قلت ليس للطفل يعني مش كما البنت كما الولد، لا أيضا هناك مسألة الاهتمامات، هناك قلت كل طفل واهتمامه وكل طفل وميولاته.
1: نعم.
0: وكل طفل هناك قلت من يحتاج مغاورة، هناك من يحتاج تهدئة، هناك من يحتاج الطمأنينة، هناك من يبحث عن معنى. خلينا نقول
1: هناك من يحتاج الكتاب لمجرد التلوين فقط.
0: إذا هو لم يشتري كتابنا، هو اشترى كراسة في نهاية الأمر.
1: نعم.
0: هو اشترى كراسة ملونة يزين فيه،
1: ويجب يعني أن نحترم ذلك.
0: طبعاً نحن نحترمه، هو تدريب على القراءة. نحن قلنا ما هو الولد كيف شقر اللي في دار، نحن كيف شقر مش باش نقوله أنا أقرأ، عليه أن يكون الفعل القرائي عادة في دارنا في منازلنا. عليني أن وقت اللي أنا نأخذ كتاب ونقرأه ولدي يشوفني ينهار اثنين ثلاثة شهر اثنين
1: مش يتأثر.
0: نعم، هناك ما نسميه خليني نقول هو عناد. القراءة ليست أمراً، هيش أمر تقول اقرأ، لا هي عناد.
1: نعم.
0: هي
1: منافسة شريفة.
0: نعم، هي عدوى القراءة، محلاها العدوى يعطينا.
1: نعم.
0: واحد القراءة هي تقليد، وتقليد جميل
1: محمود،
0: يعني تقليد رائع،

0: كذلك علينا في المنزل أن يكون الكتاب قريبا من الطفل، يعني بالضرورة في يعني إذا كان نحن
1: موجود في كل أركان البيت تقصد؟
0: يعني على لا حتى قريبا بقول ما هناك ركن للقراءة، يعني ما نقول يعني مثلا يكون عالي عليه في بلاصة مرتفعة، لا في متناول يده أصلا قريب منه، قريب منه وخلينا نعمله مكان للقراءة مثال يقرأ أي مكان شيء، ولكن هذا المكان نخصصه للقراءة، يحب يهز الكتاب ويقرأ بلاصة أخرى مثال، ولكن هي تماما خلينا نقول أنا نسميها ديما منبر القراءة أم نسميه محراب القراءة، نسموها محراب القراءة، خلينا نعطوها مصطفى قدسية، وإنما صفة مهمة جدا أن القراءة أمر مهم جدا
1: وضروري
0: أكثر من ضروري. نعم.
1: مهما بلغنا من التطور والانفتاح
0: لا سبيل إليه، ما فماش هذه رو تطورنا بس القراءة رو مهما كان يعني وقت اللي نحن نقرأ كتاب، يعني وقت اللي عندي تلبس وعندي الأشياء الرقمية الكل من هواتف وطابلات و و و وما عنديش كتاب، سمحني أتراجع قليلا وراء رأي الكتاب يكتبون، يعني صرير الأقلام نسمعه الآن هم يكتبون كل يوم، أنا قاعد نشوف في أنواع بتاع كتابات، أكتب وقرأ في نهاية الأمر هناك، لأن القراءة تعمل لنا هذا هي في نهاية الأمر تعمل لنا خزان لغوي رهيب في أدمغتنا،
1: ثراء لغوي. نعم
0: خزان، يعني أحيانا تقولين لي كيفاش طفل أنا القراءة تعرف نقول اقرأ له قبل ولادته، زي من شعاري أن الأم يجبها تقرأ وتسمع هو في بطنها
1: يعني يتأثر،
0: والطفل وهو عمره عام وشهرين وشهر وشهرين أنه يقرأ كتاب يسمع تقرأ يقرأ هو قاعد يسجل.
1: نعم.
0: في يوم ما في خرج المقروء هذاك ويضعه أمامك، من أين أتاه؟ بقول لك من بشيشين، وعلى فكرة راهي اللغة هي تتطور كما يتطور الأعضاء الأخرى.
1: نعم أستاذ، حين يختلي الطفل بالكتاب ليتصفح ما فيه من معاني ومقاصد وجمل ومحاور ومواضيع، حقيقة هذه الصورة جميلة جدا وتعيد إلينا يعني المكانة الحقيقية للكتاب، لأن البعض يقول أنه لا مكانة أو لم يعد للكتاب بمكانة زمن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما شهدناه في معرض الكتاب من إقبال ملفت للانتباه وتشجيع المؤسسات التربوية لتنظيم كذلك زيارات لهذا المعرض خير دليل، وأنه التونسي مازال يقرأ بكبير وبصغير، وصحيح استثناءات، ولكن الاستثناءات هذه والقلة القليلة هذه نجم نشجعوها باش تكون أغلبية ساحقة في مجتمعنا.
0: هو الكتاب هو حديث الساعة في وقتنا في كل زمان، يعني كما قلت في البداية هو الحقيقة نحن الكتاب ليس حدث موسمي، ولكن أبناءنا يقرؤون، ولكن كبارنا يقرؤون، ولكن أطفال يعني الناس الكل. خلينا نقول حاجة مهمة وهو أنه أنت قلت مهما كان كذا مهما تطورنا فإن الكتاب مكانته معلوم، أنه هؤلاء المبرمجون أصحاب برمجيات يعني متاع الفيسبوك ومتاع وسائل التواصل الاجتماعي ومتاع جوجل أبنائهم سيدتي الآن عادوا إلى الكتاب، أعادوا أبنائهم إلى الكتب، أعادوها إلى المدارس التقليدية، أعادوهم إلى الكتابة بالطبشور، لأن الخط راهو وقت نقول أنا الإنسان يشد يقرأ بعينيه، خلينا نقول الأم مثلا، الأم اللي فرحانة تقول لي راهو ولدي يلعب بالطابلات لعب وراهو يلعب بالتليفون ويفهموا بالكذا، لا سامحني معذرة هذيك راهو ميكانيكية والحكاية في يده، ولكن من غير حتى تفكير، وهو راهو ولا خليني نقول هو عبد للتكنولوجيا.
1: بالضبط.
0: بينما تلك الأم التي تضع الكتابة أمام ابنها ولدها الصغير اللي هو سنة أولى وسنة ثانية وبعد تسمع فيه وهو يهجي ويدندن، والله أراه كأنه سفر في ليل جميل ربيعي أو ليل صيفي حالم، كأنني في قطار وأنا أسمع فيك الدندن متاع الطفل وهو يقرأ. فتك الدندنة هذيك أقول لأمهاتي أيتها الأمهات سجلنا وصورنا أبناءكن وهن يقرأن الكلمات الأولى.
1: نعم.
0: خليهم واعطيها لهم هدية وقت يكبروا. راهي مهم جدا أنه باش نعطوا الهدايا الأبناء نصنع لهم ذاكرة مع الكتابي.
1: نعم.
0: نصنع لهم شخصية مع الكتابي. هذا هو تقريبا يمكن أن أتحدث عنه مع الكتاب، لأن القرب، قلت أنا القرب الجسدي للكتاب مهم جدا، أن الطفل يلمس الكتاب يحتضنه يعانقه يشم رائحة.
1: نعم.
0: الحبة مهم جدا. هذا
1: بارك الله فيك أستاذ طارق القلعي، وجميل جدا ما قلته. حقيقة الرحلة مع الكتاب رحلة شيقة وممتعة إلى درجة. إن شاء الله نقعد دائما من الأوفياء للكتاب وللعلم والتعلم عبر الوسائل التقليدية، لأن تبقى دائما عندها نكهة وعندها طعم خاص وعندها مكانة في قلوبنا الناس الكل. شكرا لك أستاذ طارق. شكرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في أمان الله.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل وأجمل وأروع.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. تطمينا وتطيبا للقلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة، للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: عظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
2: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
1: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي تبقية لكل الستة النبي، واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي بن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معنت الراوي الأول تاع ابن عامر الشامي، وعلي معنت سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم قيل لهم قيل طو برش عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا هو حركة واحدة، ما أنت الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لهقا لهقو لهقي لهقو لهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركة واحدة قي لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركة مركبة من حركتين، ما يعملك قويلة ذوما معناتها فلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد قلك لا توا هذو مجدد، لا لا لا لا هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هوك السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال طوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا من يعرفوش يقرأوا. لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي. ماذا كان الواحد يقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ

لك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها،

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة، هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقوا نعور بالتشديد، ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راوا الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، ثم نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو، معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، إحنا عندنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطاه وليداته وربي ان شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله ان شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحيه ما بنا وكل لبسه وكل عاد باش تعرفوا ان راهو تونس القابها الكل اكثرهم من الجزيره العربيه، واكثرهم من ابناء الصحابه، اكثر هذا يلزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركه الله الى القراءه الفرديه. تفضل سي محمد بلال.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل.

0: الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها ياء ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسره، شو نفرضوها مكسور، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين كافرين، والاخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين. معنت تحب تقرأ معنت هذا، وإلا هذا كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة ياسر في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه: وقالن والبزي في الفتح وافقا،
5: وقالن والبزي في الفتح وافقا،
1: وفي غيره كالياء وكالواو سهلا،

0: وسهلا.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوقت.

0: الفصل راه قانون. اما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقف فيها النبي، تقف النبي للجماعه قانون تقف له النبي، ترجع للاصل به. وستة عشر عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل، هو قرأ أن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي، وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولو قد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلموا على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصليه يقعد شاء والثانيه تحذف جمله واحده، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزه في شاء همزه قطع، والف اتخذ الف وصل، اسقط او اسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناتها بالالف ما يقولش همزه وصليه، يقول الف وصل، هذه اللغه نتاعه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزه وصليه، يقولوا الف وصليه، ومثله كذلك الماء اهتزت وصليه كيف الحال، فالهمزه في الماء همزه قطع، والف اهتزت الف وصل، والالف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادة. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذا 437، وراه تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوز علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة، والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلك الأعلى، هو وذكروا أنه المخرج نتاعو التاسع، لأنه المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل، وسط اللسان يخرج منه 3 أحرف، الجيم والشين والياء، بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال: والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد، وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا، وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشباهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين، وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
1: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلى منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أم أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: فيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استوى واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سلام.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
1: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان
4: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. هذا البرنامج إن شاء الله نزور كامل ولاية الجمهورية وكامل الفروع الجهوية والمحلية التي تعتني بحفظ القرآن الكريم، باش نعرفوا بهذه الفروع، نزوروها، نشوف الناس اللي يسهروا على هذه الفروع، الناس اللي يقرأوا في هذه الفروع. بعد ما زرنا عديد من الولايات، اليوم إن شاء الله هنزور ولاية منوبة، وبالتحديد نزور الفرع الجهوي بمنوبة. ومن الفرع الجهوي إن شاء الله نمشي للفرع المحلي بجديدة. تحية لكل الناس اللي في هذه المدينة الجميلة، مدينة جديدة، وبالتحديد نزور الفرع المحلي تابع للفرع الجهوي بمنوبة، التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. في بداية هذا البرنامج هذا اللقاء نرحب بالشيخ الأستاذ محفوظ النفزي، رئيس الفرع المحلي بجديدة. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محفوظ.
2: وبيك أكثر برحمة بإذاعة الزيتون وبمستمعي إذاعة الزيتون.
1: شكرا، صحتك بخير؟
2: الحمد لله.
1: نحب نتعرف على سي محفوظ النفزي، رئيس هذا الفرع المحلي بجديدة. شكون هو سي محفوظ؟
2: محفوظ النفزي إمام خمس بجامع بلال في جديدة.
1: نعم.
2: رئيس الفرع المحلي بجديدة.
1: بجديدة.
2: الرابطة الوطنية.
1: الرابطة التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم.
2: القرآن الكريم.
1: نعم. قداش عندك استلمت هذا الفرع؟
2: من 2015.
1: من 2015.
2: نعم.
1: إلى يومنا هذا.
2: إلى يومنا هذا.
1: معك هيئة مسيرة لهذا الفرع ولا تسير وحدك؟
2: بالطبيعة.
1: تجب تذكرهم الناس اللي سيروا معك في هذا الفرع؟
2: توا حاليا كل ثلاث سنين نحن نعملوا
1: دورة. نعم.
2: هذه بدأت من 24 توفى في 27.
1: نعم. الدورة هذه.
2: الدورة
1: الانتخاب هذا. نعم.
2: رئيس الفرع هو العبد الضعيف محفوظ النفزي.
1: نعم.
2: نائب الرئيس خونا علي جندوبي.
1: نعم.
2: أمين المال خونا سامي جندوبي.
1: نعم.
2: نائب أمين المال أخت ليلى جندوبي.
1: نعم.
2: كاتب عام خونا محمد بن عبد القادر.
1: نعم.
2: نائب كاتب عام الأخت هاجر يعقوبي.
1: نعم.
2: والستة أعضاء اللي هم عفاف العربي.
1: نعم.
2: وخونا لطفي الشريدي. خونا علي الهيجري.
1: نعم.
2: الأخت عفاف وحياة وهند. ستة أهم.
1: يضم كل الأعضاء.
2: أعضاء.
1: تحية لهم وكل، وإن شاء الله كان الأستاذ نسى شخص من هذه الأشخاص، خلي نقول لهم تحية جلال وتقدير على ما يقدمونه لهذا الفرع ولخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت أنت من 2000 وقداه وأنت تسير في هذا الفرع؟
2: 2015.
1: 2015 إلى يومنا هذا.
2: نعم.
1: الفرع وقت تأسس بالتحديد بالضبط؟
2: أسس سنة 2009.
1: جديد معناه؟
2: يسمى جديد.
1: جديدة.
2: جديدة.
1: ثم فروع أخرى في الجديدة كذلك تابعة للرابطة الوطنية ولا الفرع الوحيد؟
2: مراكز تدريس. الفرع فرع.
1: مراكز تدريس.
2: مراكز تدريس. يعني عندنا في قطر جديدة كبيرة شوية.
1: نعم.
2: ولينا باش نقربوا المسافة لل.
1: نعم.
2: للطلبة معناتها المواطنين.
1: نعم.
2: عملنا فرع في حي الضمان.
1: نعم.
2: فرع في حي الهداية.
1: نعم.
2: وفرع في شواط.
1: مراكز معناها.
2: مراكز تدريس.
1: ثلاثة مراكز.
2: الفرع المحلي اللي هو في الجديدة الحديثة.
1: معناها ثلاثة المراكز الضم وهم تشرفوا عليهم أنتم.
2: بالطبيعة.
1: الفرع المحلي.
2: بالطبيعة.
1: هو يشرف على هذه المراكز.
2: عبارة قاعات تدريس تبعين الفرع المحلي.
1: برامجها كل شيء من عندكم أنتم.
2: من عندنا نحن.
1: تشرفوا أنتم، تبعثوا المدرسين أنتم، كل شيء عليكم أنتم.
2: كل شيء عندنا.
1: وبعد برشة من هذا الفرع ولا؟
2: لا لا. يعني أحياء.
1: أحياء. نعم.
2: أحياء تبعين جديدة.
1: تبعين جديدة.
2: نعم.
1: تقريبا هذا الفرع، الفرع المحلي بجديدة، أنت قلت مدينة كبيرة جديدة.
2: نعم.
1: قد يدرس شخص في هذا الفرع؟
2: آخر إحصائيات عن 950 طالب.
1: ما شاء الله. بالفرع برك.
2: الفرع المحلي وما تابعه معناته معتمد
1: بالمراكز. معناه
2: بالمراكز.
1: قلنا عن هذا الفرع وعن ثلاثة مراكز فيهم تقريبا يدرسوا فيهم 900 واش
2: 950.
1: نعم. صغار تقريبا، تذكرش تقريبا
2: الأغلبية صغار، ماك تعرف الصغار والنساء
1: اكيد كان النساء ما تخيخ نعرف نحكي
2: هذه المشكله تعاني منها الجمعيات كل ديما الرجال اقل
1: في بالك صار بهذا الوضع
2: نعرف احنا خسائر عندنا خاطر احنا بيد.
1: نعم
2: لا حتى احنا ما نحن علينا حتى نحن الأغلبية أطفال.
1: أغلبية أطفال ورجال تقريبا قديش؟
2: فما 50 تقريبا في الرجال.
1: بيه عميق
2: 50 موجودين.
1: عدد محترم معنا.
2: لا بس
1: نقول 50
2: الحمد لله
1: من رجال عدد محترم. عندك تفسير لهذا علاش الرجال ما يقبلوش بكثرة على المدارس والفروع تحفيظ القرآن الكريم؟
2: مشكلة نعانوا منها بالحق الرجال حتى يجي معناته يدرس مدة معينة وبعدش ما يوصلش بينما نساء يواصلوا.
1: تحيري من نساء في كل فروع. أنا زرت كثير من الفروع في كامل تراب الجمهورية نلقى ديما نساهم في الصدر الصغيرات نلقاهم في الصدر لكن ثم شخص قال الحمد لله اللي جاوا نساء يقرأوا وقلت عليه قال يا خضر نساء هم باش يجيبوا لنا صغارهم وفعلا يتلقى بعد نساء في العدد إن شاء الله الرجال ما يتغشوش خاطر هذه حقيقة نقولوا فيها نحن
2: صحيح.
1: وهذه رسائل نبثوا فيها للرجال باش يعتنيوا لأن الرجال تحبوا رانا نكروا عندهم دور ونحن نعرف المساجد نتاعنا اليوم ناقص أئمة
2: صحيح
1: ما نعرفش لاحظت هذا ولا ما لاحظتش
2: ناقصين أئمة خاصة في التراويح احنا من فضل ربي سوى الجمعية قاعدنا في النشاط نتاعها قاعدين نكونوا في
1: نعم
2: تلامذة معناتها وليدات معناتها ناشطين وقاعدين ياخذوا في 60 حزب
1: نعم
2: من فضل ربي قدمنا زوز أئمة
1: ما شاء الله
2: في جامع بليل
1: نعم
2: في جامع عمر بن الخطاب كان تحب نسميهم لك
1: نعم مين تقولهم تذكرهم
2: في جامع بليل ولدنا حمزة الفرجاني هو موجود معايا
1: ما شاء الله
2: طبعا نعم. تسمعوه ان شاء الله
1: سمعوه اكيد فرصة هذه
2: في جامع عمر بن الخطاب اللي هو نحن بجنب ثول الجمعية
1: نعم
2: ودنا محمد البركاوي
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله هي ضمه معناتها قدمنا لهم السنه والحق خذوا صدى طيب معناتها
1: ان شاء الله
2: فرحانين بهم تمتعوا السنه بصلاه التراويح
1: ما شاء الله
2: بالتلاوه وبحسن
1: معناها هذا الفرع المحلي بجديده عاملين برنامج لتخريج حفاظ القران الكريم وتخريج ائمه
2: وهذا برنامج ان شاء الله مش نعمموها كل باذن الله الجوامع نتاعها ومعتمديه جديده كل
1: ما شاء الله
2: يكونوا متخرجين من الجمعيه القرانيه باش يقروا تلاوة صحيحة وباش
1: ما شاء الله
2: صحيح معناتها على أساس نعمموها على معتمدية جديدة كل إن شاء الله
1: وخرجتوا برشا حفاظ القرآن في هذه الجامعة في هذا الفرع
2: موجود إن شاء الله وشاركنا في المسابقات
1: وجديدة
2: خذات المراتب الأولى
1: تنجو للمسابقات المشايخ اللي يقريوا ويشرفوا على 900 شخص وضعهم تقريبا قدان شيخ وشيخة
2: بالنسبة للمشايخ كل معناتها نجم نعطيك حتى بالتفصيل
1: اي نعم اي نعم تفضل
2: بالنسبة هنا مثلا في الجديدة الحديثة
1: نعم
2: عندنا 16 مدرس
1: ما شاء الله نساء ورجال
2: نساء ورجال
1: نعم
2: في شوات عندنا 8 مدرسين
1: ما شاء الله
2: في حي الضامين
1: نعم
2: عندنا 12 مدرس
1: ما شاء الله
2: في حي الهداية عندنا 7 مدرسين
1: ما شاء الله أضم كل من مدينة جديدة
2: كل من مدينة جديدة
1: ما يجوش ناس أخرين من ولايات أخرين
2: عندنا زوز مشايخ
1: نعم
2: يجونا من أو ثلاثة قول ثلاثة عندنا واحد من يجينا من حي التضامن
1: اللي هو مذكور أملي
2: اللي هو الشيخ محسن الهمامي
1: نعم تحية له نعم
2: والشيخ شريف بوريزقي يجينا من زوناف
1: تحية له نعم
2: والشيخ محمد الهاشمي بن سالم يجينا من منوبة
1: ما شاء الله تحية لهم كل والبرامج التعليمية اللي درسوا فيها في هذا الفرع تقتصر كان على حفظ القرآن الكريم والترتيل ولا عندكم برامج تدريسية أخرى كما الفقه والسيرة إلى
2: غيره عندنا برامج في الفقه المالكي
1: نعم
2: وعندنا في التدبر والإعجاز القرآن اللي أثاثها الشيخ الهاشمي بن سالم
1: نعم تحية لي كذلك نعم ولي الشيخ الأخر خذ الفقه
2: لكن عندنا في الرجال وفي النساء
1: شكون هم يقدموا في هذه المادة
2: بالنسبة للرجال الشيخ شريف بورزقي
1: نعم.
2: بالنسبة للنساء الأخت هندة الخميري
1: نعم بخلاف الفقه والسيرة عندك حاجة أخرين درسوها
2: نعملوا دورات تكوينيه
1: نعم
2: نعملوا في دورات تكوينيه في المخارج والصفات جبنا
1: نعم.
2: الشيخ عثمان اللنداري
1: تحيه لي
2: يبارك فيه ورب
1: نعم.
2: يمد في انفاسه
1: امين نعم خلف الشيخ عثمان
2: مده 5 شهور
1: نعم
2: وتخرجوا معناها انت مجموعه معناتها بالاجازات نتاعهم
1: نعم
2: حفظ وتفسير متن الجزري حفظ
1: إن شاء الله.
2: والتفسير
1: نعم
2: كذلك عندنا في دورات في المخارج والصفات
1: نعم
2: ما يشرف على اخونا الامام شي محسن الهمامي
1: نعم
2: معناتها دورات متتاليه كتكمل المجموعه هذيك تجي مجموعه اخرى
1: نعم.
2: كذا كذلك عندنا رسكله نتاع المعلمين والمعلمات
1: نعم
2: باش تكون معناتها الاداء نتاع المعلم
1: نعم
2: تكون معناتها المعلمين يكونوا معناتها متقاربين في المستوى نتاع يتخرج التلامذه من المدارس معناتها من المدارس الاربعه يكونوا نفس المستوى
1: تحدث على المعلمين المعلمين والمعلمات هم اللي تابعين لهذا الفرع
2: اي نعم
1: نعم تعمل لهم رسك لو تكوين
2: تكوين حتى في عند الاداء البيداغوجي معناتها نتاع توصل المعلومه
1: وجيبوا ناس اخصائيين هم يشرفوا على هذا التكوين ولا ما عندك من هوني؟
2: عندنا في الجمعيه
1: عندك ناس مختصين في التكوين.
2: أي.
1: نعم
2: شيخ شريبوريزي هو تو يعمل في الرسك للمعلمات والمعلمين.
1: نعم فماش مشايخ اخرين يجيكم من ولايات اخرى كما تونس الكبرى يعمل لكم تكوين هوني للمشايخ نتاعكم يعملوا قراءات يعملوا
2: نعملوا قراءات جبنا قلت لك دورات تكوينيه نعملوا في هذه جبنا الشيخ محمد امين العوني يعمل دوره
1: امين العوني تحيه ليه
2: تحيه ليه زاد ربي يبارك فيه
1: نعم
2: قف معنا وعملنا بالنسبه للباقيين في النشاط نتاعنا مده التدريس من 5 سنوات يتعلموا فيها الاحكام والتجويد
1: نعم. روايه
2: قانون ونافع في اخر الامتحان
1: يجيبوا
2: شيخ من الرابطه
1: نعم
2: باش تكون الشهاده
1: تبع الرابطه الوطني للقران الكريم
2: نعم
1: تكون
2: نعم. الشهاده نتاعنا عندها قيمه وعندها مستوى معناتها مقبول ما نكونوش معناتها نحن نعدوا لهم لا نجيبوا شيخ من الرابطه باش يشرف باش تكون الشهاده معناتها عندها قيمه
1: نعم والمدرسين اللي يقريوا عندك من هوني يدرسوا في القران يحفظوا في القران الهوني ولا يعملوا في الرسك الهوني سواء نساء ولا رجال هم متخرجين من هذا الفرع ولا متخرجين فروع اخرى؟
2: احنا على اول ما بدينا لقينا صعوبه بما ان اول مره
1: نعم اكيد
2: استعنا بالجمعيات المجاوره
1: نعم
2: جمعيه الدندان كان يشرف عليها الشيخ عبد القادر الشعباني رحمه الله
1: رحمه الله
2: وكذلك جمعيه الفتح في باردو كان يشرف عليها الشيخ سامر شاكر رحمه الله
1: رحمه الله الشيخ
2: وقفوا معنا من
1: اللوم نعم
2: جابوا لنا المشايخ وجابوا لنا كل ما يلزم
1: نعم
2: معناتها الى ان وصلنا في وقت بعد 5 سنين 2014 نعم. خرجت اول مجموعه
1: ما شاء الله
2: معناتها مدرسين ومدرسات
1: نعم
2: وهم ولاو يقروا معناتها يعلموا في الاغلب معناتها في التلامذة الموجودين
1: نعم خلينا نرجع بك لتالي شوي باش نفهم طبيعه التسيير لهنا الاعضاء اللي معاك لهنا مثقفين اصحاب شهايد
2: بالطبيعة
1: عندهم دراية بهذا
2: عندنا المستويات الكل عندنا معلمية عندنا أساتذة عندنا أساتذة جميعين مدرسين عندنا أساتذة في الجامعة
1: ما شاء الله
2: كلهم معناتها عندهم مستوى عالي من التكوين
1: ما شاء الله تعرفش على السؤال هذا باش الناس اللي يسمعوا فينا باش ما يقولوش المدارس والفروع اللي تحفظوا القرآن الكريم هم ناس ما فشلوا في المدارس المعاهد نتاعهم جاوا يحفظوا في القرآن الكريم انا خليني نقول ان كل في نزور فرع من الفروع في كامل تراب الجمهورية سوى جهوية ولا محلية نلقى الناس اللي يشرفوا على هذه الفروع ناس ما شاء الله متكونين تلقاهم في الطب تلقاهم في القضاء تلقاهم في الرياضيات شتى العلوم تلقاه انا مرة في بعض المدارس تلقاه قاضي وحافظ القرآن ويقري في القرآن تلقاه استاذ رياضيات وحافظ القرآن ويدرس في القرآن تلقاه طبيب حافظ وطبيبة حافظة وتدرس وتحفظ القرآن هذا إن دل هذا فإنما يدل على أنه ليسيروا في هذه الفروع وهذه المراكز لتحفيظها من ناس عندهم دراية بالتسيير وبالتعليم كذلك
2: صحيح
1: شطرني في هذا الرأي؟
2: إيه صحيح خاطر تعاوننا خلاو المعلم والأستاذ البيداغوجي اللي عنده هو اللي باش يوصل المعلومة للتلميذ
1: نعم.
2: هذيك تعاوننا نحن باش يوصل المعلومة كذلك في المدرسة القرآنية معناتها باش يوصل المعلومة تكون عنده مقدرة
1: نعم.
2: كيفاش يقنع وكيفاش يعلم وكيفاش
1: نعم.
2: يكون
1: وكذلك بس الإنسان ولا الشخص بيجيب المرأة يجيب ولدها ولا الرجل يبعث زوجته ولا ولده لهذه المراكز يعرف اللي هو لو بعث ولده ولا زوجته في يد أمينة
2: بإذن الله
1: فهمت ما يمشيش يبعثه حتى عند ناس لأنه صغير إذا ما تعرفش كيفاش تأخذه كنت تضيعوا تخرجوا على المسار نتاعو ولهذا نقول تحية لكل الناس اللي يسروا على هذه الفروع وتحية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم لأن هي اتخذت منهج في تطور عندك نرجع لتالي مدة لتالي لحد الآن نلقاها في الماشي في تطور أنا زرت كثير من الفروع تلقاها الحمد لله سواء على المراكز على الهيئة اللي في هذه المراكز هي مراكز معدة لي وخلينا نقول الظروف كلها متاحة فيها باش نجم تحفظ القرآن الكريم وانت مرتاح مش كما قبل نلقاو ناس يحفظوا الحصيرة الإمكانيات على قدها تو الحمد لله جل المراكز متطورت في هذه الظروف
2: صحيح احنا حاولنا وسعينا بكل مجهوداتنا باش نجهزوا معناتها القاعات معناتها سواء بالصبورات وبالطول معناتها بالكراسي تكون معناتها في احسن الطالب يلقى راحته
1: نعم وخلينا نقول عبر هذا البرنامج تحية لكل الخيرين كل الناس اللي دعموا في هذه الفروع لأن لولاهم ما نوصلوش لهذا المستوى
2: صحيح.
1: تحية لهم وقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه كل إنسان يمد يده لفرع من هذه الفروع له يدخل تحت هذا الحديث ولا يكون القرآن يكون هو خدم القرآن من غير لا يشعر وخلينا نقول تحية زادة للناس اللي سيروا في هذه الفروع قلنا أنتم البرامج اللي تقدموا فيها في هذا الفرع طب ايامات معدوده ولا كم الاسبوع ولا في العطل كيفاش درسوا؟
2: والله المكتريه بالنسبه خاصه تعرف اللي يقرا وتو في وسط الاسبوع السبت العشيه ولا حد الصباح بالنسبه للوليدات. نعم. والبنات. ولكن بالنسبه للنساء والرجال معناتها اللي خاصه اللي ما تفضي الجمعيه مفتوحه من اول اسبوع لاخر اسبوع مفتوحه وعندنا شكون يجوا يقراوا نساء ورجال يقراوا وسط الاسبوع. نعم. الجمعيه مفتوحه
1: وعاملين حساب للتلامذة اللي يقراوا في المعاهد والمدارس كذلك.
2: نعم نعم ونستغلوا فك الايامات نتاع العطل.
1: العطل
2: العطل نستغلوها تولي معناتها يجوا يوميا يجوا يدرسوا. نعم. يحفظوا
1: معناها البرنامج تاع الصيف استثنائي.
2: استثنائي
1: تدرسوا في الصيف ولا تطلعوا؟
2: اي نعم ندرسوا في الصيف ندرسوا عندنا نشاط صيفي.
1: نعم وشنو النشاط تقريبا نبذ عليه؟
2: الصيف في العاده نعملوا نشاط منوع.
1: نعم
2: ما نكتفوش بالقران برك.
1: نعم
2: نعملوا مسابقات ونعملوا حتى نشاط ثقافي معناتها في التلوين وفي بالنسبه للوليدات الصغار.
1: نعم.
2: الرسم كل ما هو من نشاط معناتها نتاع ندخلوا فيها السيره النبويه.
1: نعم.
2: ندخلوا فيها فقه.
1: نعم تعملوا رحلات زاده؟
2: نعملوا نوعوا لهم
1: الرحلات. تعملوا رحلات ترفيهيه
2: زاده ان شاء الله وعندنا رحله ان شاء الله في اخر الشهر ان شاء الله.
1: ما شاء الله. طب فرع كنت باش نمشي له قاعه من رحله
2: لحد اللي فات برك مشينا لمدينه بنزرت ومشينا
1: ما شاء الله. الزيتون. نعم
2: ومعناتها رحله عادت ممتازه
1: ما شاء الله. وهذا الفرع عندكم تبادل افكار مع فروع اخرى في ولايات اخرى؟
2: ايه بالطبيعه احنا عملناه ولا مشينا لزغوان.
1: نعم
2: قبلنا الفرع الجهوي بزغوان.
1: نعم زرناه
2: قبلنا الاخ. نعم. الاخ ياسين
1: تحية لخونا ياسين صديق. تحية
2: ياسين بن تركيا.
1: ياسين بن تركيا وترشح للرابطة الوطنية. تحية ليه.
2: ترشح. نعم. صحيح. وكذلك في سوسة حتى في سوسة استقبلونا الفرع الجهوي.
1: تحية لهم شينا لهم. نعم زرناهم.
2: اي ربي يبارك فيهم زاد في بنزرت زاد في كل بقعة نمشوا نعلمهم.
1: نعم.
2: حق نتصلوا غاديك ونعرفوا ببعضنا وناخذوا افكار منهم.
1: نعم.
2: وكيف كيف. نعم. في كل الفروع
1: طريقة التدريس اللي تقروا بها في هذا الفرع تقروا فيها بها في هذا الفرع قروا بالإملاء باللوح بالمصحف كيفاش تقريوا؟
2: بالمصحف.
1: والمصحف
2: الإملاء.
1: بالإملاء بالمصحف معناها مش بالمصحف. باللوح كما كانوا قبل.
2: لا.
1: والرواية اللي تقروا بها شنو؟
2: رواية قالون عن نافع.
1: أيوه
2: عن قالون. قراءة نافع برواية قالون ورش.
1: ورش حتى ورش قروا فيه؟
2: إيه قروا ورش.
1: ما شاء الله.
2: وعندنا قسم تاع قراءات.
1: مش شكون يشرف عليه قسم القراءات؟
2: شيخ محسن الهمام.
1: تعمل قراءات زادة؟
2: أيه.
1: نساء ولاد ولا كيفاه ولا رجال؟ نساء ورجال. عندكم ناس قاعدين يتعلموا في القراءات.
2: إيه نعم.
1: ما شاء الله. ما تجيبوش مشايخ من برا يعملكم دورة في الفقه ولا حاجة؟
2: في الدورات جبنا وقت جبنا الشيخ الانديري جبنا الشيخ محمد أمين العوني جبنا الشيخ حسان الشيخ حمادي الأطرشي يشرف على الامتحانات.
1: نعم.
2: تاع التخرج متاع أخا.
1: نعم نعم
2: يعني هذول والبقية مشايخ متاع الجامعة.
1: نعم. والمسابقات القرآنية تنظموا مسابقات قرآنية؟
2: نعم مسابقات محلية.
1: محلية
2: وعندنا مسابقات بتبيع الجهوية متاع المربوطة بالرابطة الجهوية
1: في المحلية تنتقل للجهوية الجهوية وبعد تنتقل للوطنية.
2: الوطنية وعندنا عم ناول سنة الحق ما شاركناش خاطر صارت لنا شوية إشكال في المقر.
1: نعم.
2: عم ناول وصلنا شاركنا في الوطنية عندنا ولدنا محمد بركاوي.
1: نعم.
2: ترشح في الوطنية
1: ما شاء الله. والمحلية وقتاش تعملوها كي تحبوا تعملوا؟
2: توها إن شاء الله في الأسابيع القادمة مش نعملوا خاطر رمضان ما لقينا كيفاش من تو مش
1: نعملوها. عوضتوها لتو؟
2: إي مش نعوضوها تو.
1: لا قريب الصيف وتعملوا مسابقة غادي.
2: هكاك.
1: نعم. آخر هذا اللقاء بل نمر للمشايخ ونمر للعينات اللي يقراوا عندك باش نسمعوا شنو عندك بالضيف؟ ثماش حاجة نسيتها تحب تضيفها؟ ثماش تحية تحب توجهها؟
2: أنا نحب نبلغ تحية لل عن احد المواطنين من جهه جديده.
1: نعم.
2: تبرع لنا بقطعه ارض باش تكون مقر للجمعيه ان شاء الله.
1: ما شاء الله كان كبير هذا
2: هو سيدي مصطفى طرابلسي.
1: تحيه ليه. هو معنا هو موجود معنا؟
2: لا مش موجود معنا.
1: تحيه ليه بارك الله فيه
2: ربي يبارك فيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: هذا ان شاء الله باش تكون مقر رسمي خاطر المقر هذا معناتها على وجه الكراء.
1: نعم
2: ان شاء الله بيسهل نكملوا الفرع هذا ونستدعوكم ان شاء الله تحضروا معنا.
1: نحضروا اكيد ان شاء الله. تحيه نجيكم خلاص تبداو في الفرع ان شاء الله.
2: ان شاء الله توا مقطع في اجراءات الاجراءات القانونيه نتاع
1: نعم.
2: الترخيص نتاع البلديه وكهو
1: ان شاء الله ربي يستر لكم يا رب ونجيو المره الجايه نلقاو عندها فرع بيتمل معنا.
2: نعم.
1: واهم حاجه للفروع القرانيه ان يكون عندها مركز ملكها الخاص
2: هذاك شنو
1: ان شاء الله ربي يتم عليكم بالخير.
2: مش كيما هكا سامحونا على غالب.
1: لا لا حلول مركز ما شاء الله هو صغير كي قلت لي انه عندنا 900 شخص يدرسوا.
2: 950 شخص
1: ما شاء الله النتيجه
2: فيه. نعم فيه 356 طالب
1: ما شاء الله
2: المركز هذا وحده
1: ما شاء الله
2: والبقيه موزعين على
1: ما شاء الله معنا نشاط
2: الحمد لله
1: كبير برشا على مستوى اكثر من المركز اقوى من المركز خاطر الفائده مش بالحيوط ومش الفائده بالمحتوى شنو نقدموا لان ثم مراكز تلقاهم عندهم ما شاء الله لكن كجو المحتوى ما لقوش حاجات تفرح حاجة. ان شاء الله ان شاء الله انا الى حد الان في نمشي نخرج فرحان الى حد الان في نزور كل الفروع اللي زرتها نخرج منها نخرج فرحان الحمد لله ما نلقاش نتيجه ماهيش المستوى
2: لا لاباس الحمد لله كل عام عندنا مجموعات يتخرجوا
1: ما شاء الله
2: قراءة نافع رواية قالون ورش ولينا تو من عام ناول ولينا نعملوا قالون وحده نعملوا ساد امتحان رواية قالون عن نافع
1: نعم
2: واللي يحب يواصل يكمل ورش
1: نعم
2: ياخذ شهاده نافع ويتجه للحفظ اللي ما نجمش يكمل ورش ياخذ الشهاده في قالون
1: نعم
2: ويتجه لحفظ القران
1: نعم
2: وهل هذا قاعدين ماشيين فيه بلد الحق ما عندنا مجموعات قاعدين مش قريب يختموا ثم اللي حافظين
1: ان شاء الله
2: حزب و20 حزب و40 حزب هذا كل موجود عندنا من 10 حزب وانت ماشي
1: ما شاء الله علاقتكم بالفرع الجهوي وبالرابطه كيفها
2: الحمد لله الشيخ السي جمال ناجي
1: تحية لي
2: ربي ان شاء الله يبارك له وان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله الترشح نتاعه
1: للرابطه نعم
2: حقا نتلقي نقو منه كان التجاوب وكان معناتها يعاوننا بالنصيحه بالحضور بكل ما اي حاجه
1: نعم
2: يجاوب معنا
1: والبرامج اللي تعملوها في هذا الفرع تعملوها كهي وحدكم هوني ولا تجيكم برامج من عند الرابطه ولا من عند الفرع الجهوي
2: الرابطه هو تحفيظ القران والاخلاق الحميده هي هكا
1: نعم معنى الخطوط العريضه تجيك من عند الرابطه نفس الفروع وكل تطبق في الفل نعم
2: هذا المنهج نتاع الرابطه معروف تحفيظ القران بروايه قالون ورش
1: نعم
2: مع زياده حاجات اخرى الفقه المالكي وال
1: نعم نعم والمشايخ اللي باش يدرسوا انتم تختاروهم طبيعه الحال من هوني تختاروه
2: نعم
1: بين بعضكم معنا
2: نعم
1: شنو تحب
2: مديرا نجتمعوا
1: نعم.
2: ونتشاور فيما بيننا ونجيبوا معناتها المشايخ اللي مستحقين
1: نعم شنو تحب تقول في هذا اللقاء قبل نمر للمشايخ
2: زيتون اعطتنا الفرصه هذه
1: بارك الله فيك شكرا شكرا على واجب ان شاء الله خلينا نقول ملاحظه
2: بغينا سلام السيد المدير
1: جميل هيثم اللي متحي لي لا يسمع فيه بالزر
2: نسمع فيه ديما ونتمتع به بكل البرامج اللي يجيب فيها
1: تحيه لي تحيه
2: بارك لكم
1: سلام خلينا نقول ملاحظه لو هذا البرنامج برنامج خيركم من تعلم القران وعلمه ان شاء الله باش يزور كل الفروع الجهويه والمحليه بكامل تراب الجمهوريه لكن نبداو كل ولايه ناخذ منها ثلاثه فروع بعدين ندوروا على الفروع كل ولهذا كل فرع يسمع فيني يحضر روحه باذن الله في اقرب وقت نزوره ان شاء الله تو نحب نمر للمشايخ اللي يقراوا عندك خلينا نبداو بالنساء مدام من النساء قلت لي هما
2: الأغلبية
1: نبداو بالنساء شنو باش قدم لنا
2: ليلى جندوبي مدرسة وهي نعم. مشرفة على تسميع وتمتين الحفظ في القرآن
1: نعم
2: عندها مجموعات مع مشايخ معاها
1: نعم
2: ويومين عندنا معناتها أوقات معناتها يجوا يعرضوا يعرض المحفوظ باش ما يتنساش تثبيت وتمتين نعم. الحفظ تشرف هاي للأخت ليلى جندوبي الأخت
1: هي عضو قلبي
2: هي مزاد مدرسة ممتازة جدا ومعناتها قاعدة تعمل معاملة مجهود كبير وهي في نفس الوقت نائب الكاتب العام
1: عضو في الفرع
2: عضو في الهيئة قاعدة تجتهد معنا إن شاء الله ربي يبارك فيها وفي
1: ربي يبارك لها خلينا نمر الأستاذة ليلى الجندوبي
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
1: أحبابنا الكرام بعد ما أكمل الحديث مع رئيس الفرع المحلي السيد محفوظ النفزي نمر للأستاذة ليلى الجندوبي في هذا الفرع وكذلك هي مدرسة في هذا الفرع خلينا نرحب بها السلام عليكم أستاذة
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الاسم الكريم ليلى الجندوبي أستاذة ليلى جندوبي، خلنا نعرفوك أكثر، شكون هي ليلى؟
4: ليلى الجندوبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة أولا،
1: نعم،
4: ليلى جندوبي خادمة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: إن شاء الله
4: ربي إن شاء الله يوفقنا ويبركنا في الجمعية وفضل أولا وأخيرا، نعم، ربي اللي استخدمنا في المجال هذايا.
1: أكيد
4: الحمد لله، الحمد لله والشكر لله وحده. ليلى جندوبي كما قلت خادمة القرآن، متخرجة من الجمعية القرآنية هذه، قراءة قالون ورش.
1: حفظت هنا؟ حفظت القرآن هوني؟
4: أي قاعدين نحفظوا في القرآن هنا. كملنا تخرجنا من هنا،
1: نعم،
4: تخرجنا عملنا 5 سنوات وتخرجنا من هنا.
1: أول شيخ حفظت عليه شكون؟
4: احنا اخذينا شيوخ من اول العام، كل عام نقراو عند شيخ او شيخه.
1: اي مثلا نذكرهم المشايخ باش نقول
4: مثلا، نعم، عندي اخت بحذايا هي كانت شيختي في السنه،
1: شيختك تحيه لها، نعم.
4: وفي السنه الخامسه الشيخ محسن الهمامي اللي هو معناتها في السنه الخامسه تخرجنا على يده، هو السنه، نعم، الخامسه كامله. معناتها برشا اخوات ربي يبارك فيهم وربي، نعم، يجازيهم الكل،
1: نعم،
4: كل من علمنا حرف من القران، خاطر كلنا امتداد بعضنا،
1: نعم، كلنا نكملوا بعضنا
4: بالضبط،
1: نعم،
4: نعاونوا بعضنا ان شاء الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كملنا تخرجنا وان شاء الله معناتها المدرسه نتاعك ولا الشيخ نتاعك هو اللي معناتها يختارك من بين المجموعه، برشا عوامل،
1: نعم،
4: يختارك انك تدرس،
1: نعم،
4: وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
1: امين يا رب. والاصناف الدرس فيها شنو؟ كبار صغار؟ درس
4: تخرجوا ان شاء الله بفضل ربي 5 سنين خرجت مجموعه وتخرجوا معناتها عن نافع،
1: نعم،
4: قالون مجموعه اخرى،
1: نعم،
4: مجموعه طيبه حضر لهم عمناه والشيخ محمد الأطرش، خذوا شهيد والحمد لله نتاعهم. سنة عندنا مجموعه اخرى وهكذا بالنسبه لكل الشيخات،
1: نعم،
4: معناتها نتواصلوا. فما شيخات مثلا ياخذوا السنه الثالثه والرابعه، نعم، والخامسه، فما شيخات ياخذوا من السنه الاولى ويتواصلوا حتى للسنه الخامسه حتى تتخرج المجموعه هذيك، ثم من بعد نعاودوا نفس النسق تدخل مجموعه اخرى وكل عام نخرجوا مجموعه تكون معناتها متمكنه من القراءه، نعم، ومن الحفظ ومتمكنه، نعم، من القراءه نافع.
1: والاعمار قداش ربي تقريبا؟
4: والله الاعمار احنا عندنا سبحان الله
1: اللي تقري فيهم انت، خليني
4: عنا تنجم تلقى من 16 سنة،
1: نعم،
4: حتى 60 سنة
1: ما شاء الله.
4: أي.
1: وتلقى صعوبة مع التحفيظ والتعامل مع الخيرات
4: والفضل لله أنه الإنسان الهدف والشعار اللي قاعدين نخدموا عليه،
1: نعم،
4: واللين اللي نقتديه بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يخليناش صعوبات في الأمور هذية. علاش؟ على خاطر نحاولوا نتعاملوا مع الناس بطريقة معناتها سليمة وطريقة نعرفوا كيفاش باش نتعاملوا، خاطر عندك في القسم نتاعك تلقى أشخاص أميين،
1: نعم، سبحان الله.
4: وسبحان الله الأميين ذوما احنا تو عندنا أقسام ينجموا يقراوا فيهم وحدهم، أما تلقاها منسجمة مع القسم هذاك لدرجة أنك ما تنجمش أنت تفرقها على القسم،
1: سبحان الله. وتلقى وتحس ثم رغبة في الإقبال على حفظ القرآن الكريم؟
4: الحمد لله متواجد بفضل الله، متواجد، ينقص يهبط ويزيد كما نقولوا فيها الإيمان،
1: الميزان، نعم،
4: الكل،
1: نعم،
4: إن شاء الله يا ربي يبارك للجميع. لكن احنا هذاك الدور متاعنا انه على الاقل الحصه تكون فيها قبل ما تبدا تقري فما شويه معلومات، فما شويه احساس، فما شويه تعطي شويه على القران وتعطي شويه،
1: نعم.
4: خاطر
1: السؤال كنت باش نساله للشيخ، نسالوك انت، مش مشكل تجاوبي. انت بنت جديده من سكان اهل المدينه هذه؟
4: بنت جديده.
1: بنت جديده، تحيي لكل اهلنا في جديده، اهل المدينه هذوما تاع جديده، مدينه جديده. أنا نسمع عليها من قديم الشيخ حسن الورغ الله يرحمه، كنت أسمعه وتعرفه شيخي الله يرحمه يا ربي، يحكي لنا على جديدة ما شاء الله أهل القرآن. مازالتك العادات هذيك مازالوا متسبثين بالقرآن الكريم؟ مازالوا عندهم إقبال؟ مازالوا يدافعوا على القرآن أهل جديدة؟
4: والله نقولوا
1: مازالت عندهم رغبة؟
4: الحمد لله
1: ملتفين حول هذا الفرع؟
4: الحمد لله. الحقيقة نلقاو تجاوب،
1: نعم،
4: نلقاو الناس خاصة فما عودة طيبة وطيبة جدا فهمت هاللقاءات وهالجمعية هذه أهلتنا باش حتى الناس اللي بعدت شوية رجعت تعرف بعضها
1: الحمد لله
4: قبل وهذه نعم. حاجة معناتها الحقيمة وحاجة للجمعية فخر فخر بالضبط نعم. الجمعية هي فخر الجديدة
1: نعم وكي تعملوا حدث ولا احتفال يجوكم برشا ناس عندكم مقبل
4: والله الحمد لله عملناه ولا عملنا جاتنا الأخت سارة الهذيلي ربي يبارك فيها وكان بسم الله ما شاء الله عبارة احتفال وعرس قرآني عملناه في قاعة أفراح
1: نعم.
4: وجاءوا بسم الله ما شاء الله
1: تحية لي أختنا سارة
4: في الجمعية
1: نعم
4: وكانت أمسية طيبة
1: ما شاء الله
4: إيمانية خارقة العادة
1: ربي يبارك لكم إن شاء الله ربي يشد على يديكم وربي يوفقكم ويثبتكم نحبوا نخو عينات من البنات اللي يقرأوا عندك نجم نسمعوا
4: به إن شاء الله
1: نعم عندك مضيف عندك مضيف آخر قبل نمر
4: لا حاجة واحدة
1: نعم تفضل
4: الحمد لله أنا نقول معناتها من الحاجات اللي نحب نقولوها انه بخلاف البرامج معناتها متاعنا اللي في الجمعية احنا عندنا برنامج موازي للجمعية هو برنامج التسميع
1: نعم.
4: برنامج التسميع هذا برنامج ولادة جديدة
1: نعم.
4: لكن هو تكملة للبرامج اللي موجودة عندنا لكن برنامج ثري وثري جدا وهذا اللي خلى معناتها الجمعية ديما مفتوحة حتى في الصيف كما أنت سألت سيادتك قليلة
1: نعم.
4: في الصيف في العطل في وهذوما نساهموا بهم في المسابقات يعني شنو هالبرنامج هذا هو أنه المعلمة أو الشيخة ما تنجمش في ظرف ساعتين من زمان باش تسمع مجموعة من 20 متكونين
1: نعم.
4: احنا برنامج التسمية هذا يكون هو لتثبيت الحفظ
1: متواصل.
4: يعني متواصل نوصلوا نسمعوا أخوات المدة زمنية تنجم تتواصل حتى لساعتين وحتى الأكثر
1: ما شاء الله
4: تسمعك مثلا سورة البقرة وتسمعك معها آل عمران والنساء هذا يتطلب منها وقت
1: ما شاء الله.
4: احنا عاملين برمجة واضحة والحمد لله الناس كل مشية فيها هي تثبيت الحفظ عن طريق التسميع إن شاء الله
1: ذكرتني بزيارة كانت لي في ولاد قفصة في مدينة القصر يقولوا لي عملوا 3 أيام تسميع يقولي ثم شكون عمل التسميع 40 حزب في جلسة واحدة ثم شكون عام 30 ثم شكون عملوا 10 ما شاء الله حاجة حلوة يقولوا عدينا 3 أيام حلم يقولوا نباتوا عائلات يقولوا نجوا لهنا نباتوا في هذا الفرع عائلة واحدة 3 أيام قاعدين نسمعوا ويسمعونا المحفوظ نتاعهم ما شاء الله محلاها بالحق
4: متعب.
1: لكن ما يحس بها كان الإنسان اللي يعيش هذه بالضبط. الأشياء
4: بالضبط
1: إن شاء الله ربي يوفقكم أستاذة
4: ربي يبارك فيك
1: ربي يبارك
4: خير الجزاء
1: شكرا نمر للعينات إن شاء الله خلينا نسمعوها معي
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا
5: يعيشك
1: اسم الكريم
5: شيماء المعلاوي
1: شيماء تقري؟
5: لا نقاري نخدم
1: تخدمي؟ ما شاء الله حافظة قرآن قديش حافظة تقريبا
5: 5 أحزاب
1: ما شاء الله وتقري هوني؟
5: لا نقاري في مدرسة ابتدائية
1: ما شاء الله معلمة معنا أنت سلك التعليم معناها يقول أنا تبع سلك التعليم شبك حاشمة أي حافظة 5 أحزاب
5: أي
1: شو بسمعنا؟
5: باش نقرأ من أواخر سورة البقرة
1: تفضلي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر

0: الكثيرين.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك، حسنتي. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شنو باش تقرا لنا؟
0: شنو نقرا؟ ما تيسر من سورة مريم.
1: ما تيسر من سورة مريم، تفضل.
0: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها

0: لم أكو باغية.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام.
1: اسم الكريم.
2: نور الإيمان الورغي.
1: قد تحفظ نور؟
2: حافظة 6 أحزاب.
1: ما شاء الله. شنو تقري؟ شنو تعمل؟ تخدمي؟
2: باقي.
1: ربي ينجحك. معنا سلاشنا نفرح بالباك. معاد ذات مريقلة.
2: الحمد لله.
1: ربي يوفقك. كي تفضلي قرما. شنو تقرأ قلت لي؟
2: باش نقرأ متيسر من الحزب الثاني متاع الأعراف.
1: اتفضلي متيسر من سورة الأعراف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بس عليك؟
1: الحمد لله.
0: لاسمك؟
1: ريماس ترابلسي.
0: قد عمرك ريماس؟
1: 12 سنة.
0: قد تحفظ؟
1: حافظة 6 أحزاب.
0: ما شاء الله، شو مش تقرأ لنا؟
1: أواخر سورة الحشر.
0: تفضلي، متى يسر سورة الحشر؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم صدق العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للعين الموالية.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: إسراء الفطناسي.
1: قد عمرك يا إسراء؟
2: 17 سنة.
1: ما شاء الله، فين سنة تقرأ؟
2: دوزيام أني.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قداش حافظة؟
2: تقريبا 6 حزين
1: إن شاء الله. شو باش تقرأ لنا؟
2: أواخر سورة الصف.
1: تفضلي.
2: بسم الله.

0: تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للعينة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الاسم الكريم.
2: فرح النفسي.
1: فرح، قد عمرك؟
2: 23 سنة.
1: شنو تعمل تقريبا تخدمي؟
2: ماستير.
1: ماستير، ربي ينجحك إن شاء الله. قد حافظة؟
2: ست حزيب إن شاء الله.
1: ما شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟ سمعنا.
2: متى يسر عن سورة البقرة؟
1: تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إن

0: هم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. لحد الآن المستوى ممتاز، شكرا للجميع، بارك الله فيكم. خلينا نعود شيخ محفوظ. سي محفوظ، شنو باش تعدي الاخر؟ ما شاء الله عليه من التلاوات بالحقيقه شيء يفرح معنا.
2: اضرب
1: عند ربي
2: والله نبدا فرحان. انا كثير معناتها
1: انا تو فرحان اكثر منك
2: والله. الحمد لله
1: باش نخرج فرحان من وين؟
2: الحمد لله تفضل عند ربي.
1: ربي يبارك لكم وربي يبارك الاستاذه، عطيها الصح. فين نمشيو تو؟ باش تقعد منا؟
2: تحب تشوف الاولاد زاد؟
1: اكيد.
2: او عندي سي حمزه فرجاني،
1: نعم،
2: وبعد ادم السلطاني،
1: نعم،
2: بعد محمد البركاوي،
1: نعم نعم تفضل.
2: وعندنا وليد عبد الرحمن البركاوي
1: اصغر طالب، يقولوا لي
2: في الجمعيه
1: ما شاء الله. قد عمره
2: 5 سنين.
1: خلينا نبدا بالاستاذ.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: اسم الكريم؟
3: حمزه الفرجاني.
1: سي حمزه قد عمرك؟ سي حمزه
3: 19 سنين.
1: شنو تعمل؟ تقرا؟
3: تخدم؟ نقرا بكالوري.
1: ما شاء الله ربي ينجحك. ما شاء الله. قد حافظ؟
3: حافظ 21 حزب من البقر اليونس،
1: نعم،
3: وال10 حزب الاخرانيين.
1: وقتاش تكمل الوسط؟
3: ان شاء الله
1: على قريب ان شاء الله.

0: على من حفظت؟ شكون حفظك؟
1: حفظت على مدام سناء الجندوبي.
0: نعم.
1: وتحية
0: ليه.
1: وشيخ مكرم.
0: تحية ليهم الكل. أي رواية؟
1: قالوا عن نافع المدني.
0: شنو بسمعنا تو؟
1: من سورة سبأ.
0: تفضل أي. بتيسر من سورة سبأ تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له

0: الشاكور.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يجعلنا من الشاكرين لهذه النعمة، حقيقة شيء يفرح، ما شاء الله عليكم الكل. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
2: محمد البركاوي.
1: قد عمرك يا محمد؟
2: 17 سنة.
1: تقرأ تخدم شنو تعمل؟
2: نقرأ تروازي مانيا.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قد حافظ ما شاء الله؟ قد حافظ
2: إن شاء الله 21 حزب
1: ما شاء الله. شنو باش تسمعنا تو؟
2: أواخر سورة الأنعام إن شاء الله.
1: تفضل. أواخر سورة الأنعام تفضل.
2: أعوذ

أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن

له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر

0: فيه تختلفون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، خير مر التلميذ الموالي. وعندي ملاحظة نقولها بعد هذه التلاوة. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: اسمك كريم.
2: ادم السلطاني.
1: قد عمرك سيد؟
2: 20 سنة.
1: تخدم تخرج تعمل؟
2: كملت العام اللي فات القراية.
1: نعم.
2: تروازي محبست الحقيقة.
1: نعم ربي نجح.
2: حاليا نقرأ اللغة.
1: نعم.
2: وفورماسيون.
1: ربي يوفقك وربي نجح.
2: يبارك لك.
1: قد حافظ.
2: متى يسر من القرآن الكريم؟
1: متى يسر من القرآن الكريم؟ شنو سمعنا؟
2: أوائل سورة يونس.
1: تفضل. أوائل سورة يونس. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

0: سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. أنا باش نقول ملاحظة هي شهادة للحق أقولها، أنا زرت عديد من الفروع في كامل تراب الجمهورية، عديد من الولايات. هذا من أفضل الفروع حقيقة في التلاوات، سواء البنات ولا الأولاد اللي سمعتها. الحقيقة هذه من أفضل التلاوات، من أفضل المستويات اللي أنا سمعتها في هذا البرنامج. شكرا بارك الله فيكم جميعا، وشكر خاص للمدرسين اللي درسوا في هذا الفرع، وشكر آخر خاص للناس السهرين على هذا الفرع ويسيروا في هذا الفرع. حقيقة هذا الفرع يستاهل أن يكون عنده مقر أكبر من هذا المقر، يكون عنده مقر في مستوى النتيجة والثمرة والمحتوى اللي قدم في هذا الفرع. شكرا للجميع. خليني نمر لأصغر تلميذ في هذا الفرع ثم نجيك أستاذة. السلام عليكم.
2: سلام.
1: لاباس؟ شو اسمك؟
2: الرحمن بركاوي.
1: سي عبد الرحمن، شو باش تقرا لنا؟
2: سورة الغاشية.
1: ما شاء الله، سي عبد الرحمن عمره 5 سنين، باش يقرا لنا ما تيسر من سورة الغاشية. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعم إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.
1: صدق الله العظيم، وقد غادي في الجنة. بارك الله فيك. دل هذا الكلام على الملاحظة نتاعي، عبد الرحمن عمره 5 سنين سمعت التلاوة اللي هو يقرأ فيها عن ظهر الغيب. تحية ليه. خلينا نقول بارك الله في والديه اللي لهم به، إن شاء الله يكون للهم تاج يوم القيامة على رؤوسهم. شكرا للجميع. نمر الأستاذة عندها ملاحظة ما قبل أن نختم هذا اللقاء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا لله.
3: أنا هاجر اليعقوبي.
1: مرحبا أستاذ.
3: أستاذة لغة عربية.
1: مرحبا.
3: مدرسة في جمعية القرآنية.
1: نعم.
3: عضوة في الهيئة المسيرة للجمعية.
1: نعم. فرحانة باللي سمعته ولا؟
3: الحمد لله، شيء مشرف وشيء يثلج القلب.
1: لا أنا فرحانة أكثر منك.
3: الحمد لله.
1: نعم.
3: الحمد لله. سيادتك كنت سألت سيدي محفوظ بكري، قلت له تستعملوا في اللوحة والصبورة وإلى اللوحة. احنا من فضل ربي علينا في جمعيتنا، إلى جانب أنه المتخرجين من الجمعية متاعنا هم المدرسين متاعها،
1: ما شاء الله.
3: وإذا جانب ذلك أنه عنا المجموعة اللي تتخرج نستعمل نوظفه في وسائل الاتصال الاجتماعي، المجموعة النساء اللي تتخرج منهم تاخذ مجموعه وتعمل معاهم راسكله وتحضير على الميسنجر وعلى الواتساب، وقاعدين نتعهدوا في التلاوات نتاعهم والتحضيرات نتاعهم.
1: نعم، ظاهر هذه الثمره اللي كنا نسمعوا فيها وراها عمل كبير برشا. الحمد لله.
3: الحمد لله. سيادتك بكري قلت الفرع نتاعنا
1: باختصار. نعم.
3: طيب، تكون معناها تبعث 2009.
1: نعم.
3: احنا من فضل ربي من 2009 واحنا نخدموا، ولكن النتاج هذايا الكل هاك تشوف فيه، والحمد لله بحول الله ما نستحقوش. عندنا المشايخ يجيونا ويثمنوا الاعمال نتاعنا والنتائج نتاعنا.
1: نعم، هذه شهاده انا ريتها على ارض الواقع.
3: الحمد لله.
1: نعم، شكرا بارك الله فيك. احبابنا الكرام، خلينا نمر الان الى هذه التلاوه الجماعيه مع صغيراتنا. خلينا نسمعهم في سوره الضحى. سوره الضحى، تفضلوا سمعوني.

0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيكم. نعود للسي محفوظ نختم مع هذا اللقاء. مرحبا بك مرة أخرى سي محفوظ.
1: وعجبت بك أكثر.
0: باختصار شنو تحب تقول في ختام هذا اللقاء؟
1: والله نحب نوجه تحية لإذاعة زيتونة اللي عطتنا الفرصة هذه باش نعرفوا بالجمعية، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم.
0: بارك الله فيك.
1: كذلك المواطنين دعوة باش يجوا، معناتها يجوا يقرأوا القرآن ويحفظوا القرآن ويجيبوا وليداتهم، واللي حتى المهن يجمش هو يحفظ يجيب ولده ويجيب بنته ويجيب، معناتها يسر على الأقل يكون مساهم. القرآن هو الروح متاع الإنسان، كما تغذي الجسد متاعك بالماكل والشراب، الروح متاعك راه تتغذى بالقرآن. راهو بلاش قرآن معناتها يكون الإنسان ما فيش قرآن، معناتها الإنسان ما عندوش قرآن
0: ما يستطعمش الحياة،
1: البيت الخرب.
0: نعم.
1: وكما قال ابن الجوزي رحمه الله يقول القرآن كالعسل.
0: ما شاء الله.
1: تعطيه معناتها للعسل دي معناتها يداوي الجسد.
0: نعم.
1: والقرآن يداوي الروح.
0: ما شاء الله.
1: مرض الروح.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله. إن شاء الله إحنا كما الهياكل الأخرى قاعدة تخدم على الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى الرياضة وعلى الطاقة.
0: نعم.
1: إحنا نخدمه في الجانب الروحاني.
0: نعم.
1: باش نغذوا الروح.
0: نعم.
1: بالقرآن.
0: نعم.
1: غير القرآن إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يبلغنا.
0: إن شاء الله ربي يبقي ستر على بلادنا وعلى كل التوانس الكل. شكرا بارك الله فيك. شكرا للجميع. شكرا للحضور. شكرا لمدينة جديدة على هذه الضيافة الكريمة. شكرا للمحل اللي يعتني بالقرآن الكريم في جديدة. شكرا للمحل الفرع الجهوي بولاية منوبة. تحية شكر وتقدير الرابطة الوطنية. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه في مدينة جديدة في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من القلب إلى القلب للجميع.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية أينما كنتم على أرض تونسيا الحبيبة، إضافة إلى مشاهدينا بما أن الحصة تعدى في المباشر. أهلا بكم وسهلا في الحصة الجديدة في عددها 65 بعد 600 في سنتها 13. ديما نقول فضل من الله ونعمة. إذن هذا الأحد الموافق ل16 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، والموافق كذلك ل3 من شهر مايو 2026 ميلادي، اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع الساعة، موضوع يشغل عديد التوانسة خاصة المهتمين بالشأن البيئي، الغيورين على البيئة، على المواقع الهشة في تونس، على كل ما يهم المحافظة واستدامة المحافظة على عديد المنظومات البيئية. إذن في علاقة بهذا المحور اخترنا من المواضيع التجوال في تونس بين المنظم وغير المنظم، الواقع والتحديات، نقصد بالتجوال أو كما يرغب البعض في تسميته بالترحال، لغندوني في الجبال في الغابات. إذن هذا الغرض سيدة الكرام، دعونا حضورا بالأستوديو، سامحوني ربما كان مبالغ شوية في تقديمه، أيقونة من أيقونات العمل البيئي والدفاع على المنظومات البيئية في تونس والقضايا البيئية مطلقا. كان في ثلاثة كلمات يلخصوا ربما ما يفيوش بحق الرجل، السيد عبد المجيد الدبار، الناشط البيئي المتميز ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا، وحديث حول الضغوطات التي تعرفها عديد المناطق بالبلاد، باش نذكروا على سبيل الذكر لا الحصر، وادي زيتون، عين مازر، جبة، هذوما اللي ريناهم برشا في المدة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمثل منظومات بيئية هشة، هذه لازمنا نفهموا للناس، وغير مدرجة بمنظومات الحدائق الوطنية. ودعوة إذن من خلال هذا البرنامج، دعوة إلى مزيد التحسيس، برنامجنا تحسيسي بالأساس، لكن هالرسائل هذه اللي باش نذكروها اليوم لازمها توصل لكل تونسي غيور على البيئة وإيجاد الحلول، نحكيوا على الحلول خاصة لحسن التصرف فيها وحماية توازن. سيد عبد المجيد دبار، مرحبا بك في برنامج منتدى البيئة، وأنت العائد من بعيد، عندك مدة جيب بحذايا، وهذا شرف لينا يا سيدي، ممنونين بحضورك.
2: عايشك، شكرا على الاستضافة التوفيق، بارك الله فيك
1: يا سيدي. إن شاء الله حللت أهلا وعدت سهلا كذلك في الافتتاحية اللي أثثها أو يأمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي في الفقرة التأصيلية. إذن باش نحكيه على آداب الطريق وآداب السفر من خلال القرآن والسنة، وهذا بطبيعة حال في علاقة مباشرة بموضوعنا، لأنه ديننا يحث على فما آداب طريق وفما آداب سفر، كذلك لابد أن نخضع لها. في المداخلات التي فيها كذلك مش تكون معنا الباحثة الشابة فوز كيلاني، وهي خبيرة مختصة في الإيكولوجيا والتنوع البيولوجي، ومداخلة حول تداعيات الضغط البشري على التنوع البيولوجي في المناطق الهشة والحلول الكفيلة لحماية هذا الموروث الطبيعي المهدد والمحافظة عليه. وما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة في برنامجنا كالعادة، عديد الأخبار البيئية الهامة نظرا لغزارة الأخبار وغزارة الأحداث اللي في علاقة مباشرة وغير مباشرة بالبيئة. اليوم كالعادة في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. كعادتنا قبل ما نختمه ونمشيه للفاصل والفقرة الإشارية، نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى، نحمده قبل كل شيء على الغيث النافع اللي عم عديد المناطق كما القصرين كما الجنوب التونسي، سائلينه أيضا أن يعم هذا الغيث النافع البلاد ليسقي الأرض ويروي الحرث والنسل. ما تبعدوش برشا على إذاعة الزيتون القرآن الكريم، برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نحاور ضيفي. نذكر اللي في اللي التحقوا بينا في الإبان، موضوع اليوم هو التجوال في تونس بين المنظم وغير المنظم، الواقع والتحديات إذا بلغة المتجولين أو الرحالين، هي هما لي روندوني، نقصوا لي روندوني بين المنظم وغير المنظم، الواقع والتحديات. تو نسمعوا بعد ضيفي عبد المجيد الدبار الناشط البيئي، السيد عبد المجيد الدبار الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا، في بعض النصائح وبعض الأراء وبعض الحلول خاصة باش يقترحها على مستمعينا ومستمعاتنا وكذلك لمن يهمهم الأمر. خلنا نمشي مباشرة إلى الفقرة التأصيلية يأثثها فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي حول موضوع آداب الطريق وآداب السفر من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ طفيق، مرحبا بك وضيوف الكرام وكل متابعينا، تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين.
2: نعم
3: الحقيقة يعني الموضوع الحديث عن أداب الطريق، أداب السفر، من الموضوعات التي تجمع بين البعد الأخلاقي والبعد الحضاري.
2: نعم،
3: لأنه كما نعلم لم يترك الإسلام سلوك الإنسان في الفضاء العام دون توجيه، وضع له جملة من الأداب والقيم التي تضمن سلامة الأفراد وتحفظ توازن المجتمع والبيئة. وكما نعلم يعني أرسل القرآن الكريم أسسا عامة تنظم سلوك الإنسان في الطريق. رب عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الأصل في سير الإنسان أن يكون مبنيا على السكينة والتوازن.
2: نعم.
3: هذه الأداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه.
2: نعم.
3: قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: نعم.
3: يعني الحديث هذا في توفيق يضع منظومة متكاملة لأداب الطريق تقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول هو كف الأذى، والأصل الثاني هو تحقيق المصلحة. فكف الأذى يشمل كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالآخرين، سواء كان ماديا كإلقاء النفايات أو معنويا كالإزعاج والتضييق. ومن هنا ندرك أن نظافة الطريق وحفظ البيئة ماهيش مسألة ثانوية، بل هي جزء من التدين. ولك علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإذا انتقلنا كذلك إلى أداب السفر، تلقوا أن الإسلام أحاط بجملة من التوجيهات اللي تحقق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة، منها حفظ النفس ومنها تعزيز التكافل إلى غير ذلك. فالاستعداد للسفر والأخذ بالأسباب فيدعو الإسلام إلى التخطيط وعدم التهور. رب يقول: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. الدعاء والاستعانة بالله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إلى آخر الدعاء. مراعاة حقوق الآخرين في الطريق وأثناء السفر، فمش ممكن أن المسلم يعني يلحق الأذى بغيره، سواء كان في الطرقات أو في الأماكن الطبيعية بصفة عامة اللي هي أماكن التجوال كما تفضلت في توفيق.
2: نعم.
3: وهنا يبرز بعد معاصر مهم، وهو ما يتصل بالتجول في الطبيعة اللي هي أصبحت عديد المناطق البيئية اليوم هشة وتتعرض لضغوطات كبيرة بسبب سوء التصرف. ربي قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. وإحنا والحمد لله بلادنا لو كان نأخذ البعد العملي لهذه القيم، خصوصا ما نشاهد اليوم في بعض المناطق الطبيعية في بلادنا، مثلا نلقاو مناطق كما مثل وادي الزيتون، عين نمازر، نلقاو جبة، ما شاء الله يعني من المناطق في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، وهي مناطق بيئية حساسة وهي غنية بالتنوع الطبيعي.
2: نعم.
3: ونلاحظ أن بعض أنواع التجول غير المنظم يعني يؤدي إلى مظاهر مقلقة، منها مثلا توفيق ما يخفش عليك إلقاء النفايات في الطبيعة، وين تتحول بعض الأماكن من فضاءات جميلة إلى مواطن تلوث، وهذا يهدد صحة الإنسان.
2: نعم.
3: وكذلك إشعال النيران بطريقة غير مسؤولة، وهذا يعرض الغابات والمجالات الطبيعية لخطر الحرائق. وكذلك التعدي على الغطاء النباتي بقطع الأقطار أو إتلاف النباتات، وهذا يخل بالتوازن البيئي. ونلاحظ أحيانا إزعاج حتى الحيوانات وتخريب لمواطنها، وهذا يأثر سلبا على التنوع البيولوجي اللي يعد ثروة وطنية. والسلوكات هذه وإذا كانت تبدو بسيطة في نظر البعض لكنها في ميزان الشرع داخلة في معنى الأذى والإفساد، ورب عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولكن في المقابل تلقاو أيضا في توفيق نماذج مشرفة للتجول المنظم، ويلتزم البعض وكثير من الزوار بجمع النفايات نتاعهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إماتة الأذى عن الطريق صدقة، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إذن فالمسلم يمكن أن يرتقي بالسلوك نتاعه في السفر وفي التجول إلى مرتبة العبادة إذا استحضر نية الإصلاح وحفظ النعمة. وربي إن شاء الله يديم علينا النعم يا رب العالمين.
2: أمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي على هذه الإنارة. بطبيعة الحال نذكروا اللي ديما نحكيوا عليها وديما نذكروا بها، أنه التجويل في الطبيعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية هو تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، ما يسمى بين ظفرين بالعبادة المنسية، هي تذكرنا بعظمة ربي. إذا كان نستحضر هالقيم الكل فضروري أن نحميها. إذن يعطيك صحة دكتور، خلينا نخرج ومضى تحسيسية ثم نعود باش نفتح الحوار مع ضيف الكريم السيد عبد المجيد الدبار. من القرن
1: إلى القرن. عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
2: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى. عودة مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، مرة أخرى نرحبوا بضيفنا السيد عبد المجيد الدبار الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا إلى عديد القبعات. كان باش نقعدوا يلزمك حصة كاملة إن شاء الله في تكريمك هذاك يا سي عبد المجيد في نفس الاستوديو هذايا، إن شاء الله نزيد ونتعرفوا على شخصيتك وعلى هالعمل الجبار اللي قاعد تقوم به. خلينا اليوم في موضوعنا، وكنت تسمع في الشيخ توا عملنا نعملوا فقرة تأصيلية باش نعملوا مقاربات، لكن هيت نسمعه من عند إنسان معناها مجرب، إنسان ميداني لكن إنسان عالم بقواعد التجويل علما وتطبيقا لك الكلمة سيد عبد المجيد.
4: يعطيك صحة في اختيار البرنامج، معنا محوجنا به خطر كما لاحظوا برشا ناس وكما حكى سي عبد الكريم تويك ثم عدة حاجات إيجابية ولكن ثم برشا نقائص.
2: أكيد
4: ماذا بينا نشوفوا كيفاش نتجاوزوا النقائص هذوما.
2: أكيد
4: خطر نصيحة كان نلخص في كلمتين، كان يبدأ عندك ستريس برا أعمل ساعة امشي في الغابة يتنحك ستريس كل.
2: بالضبط ممتاز جدا. شو محلها
4: هذه إجازة
2: أي.
4: أما تنزيدوا نحكوا أكثر
2: أي كيفاش يمشي للغابة. نحن مشكلتنا في الكيفاش من التحذير سي عبد المجيد إلى وصولا إلى المغادرة. أنت بتحذر حد يزمك تحذر باش تمشي لبلاسة، وكيفاش تغادرها هذا كان هم جدا، وباش باش تروح هذا الهم جدا نحبوا نعرفه معك اليوم. نعم
4: اللي صاير تويك معناها شيء ايجابي، معناها كي نشوفوا 10 سنين التالي كيفاش كان التجوال، 15 عام التالي 20 عام التالي نشوفوا كل 5 سنين يتطور. نشوفوا معناها الاعلانات في الفيسبوك تتطور، المجموعات تتطور، معناها حاجات ايجابيه. معناها اكتشاف الغابه ونبعدوا على التليفون ونبعدوا على التلفزيون ونبعدوا على الكوره، خلينا نشوفوا الطبيعه، خلينا نكتشفوا. خاطر وقتاش نجموا نساهموا في المحافظه على الطبيعه؟ كي نمشوا نزوروها ونشوفوا الاخلالات. معناها ثم عده نصائح ان شاء الله ندور عليها اليوم باش جمعيات التجوال ياخذوا بهم اللي يروه صالح.
2: نعم
4: انا ننصحهم خاطر عندي اكثر من 50 عام
2: متجول
4: في الطبيعه.
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: الطيور. نعم. معناها ندرس في الطيور البريه، معناها تونس زاخره، عندنا اماكن تعمل ستوسكيب في الوطن القبلي، في شيرة بنزرت، في شيرة جندوبة، في شيرة سليانة، جبل السرج، شعامبي، بوهبمة، خليج قابس، الصحراء، معناها الحمد لله معناها موزايك نتاع مناظر طبيعية خلابة. اللي نتمنوه كان نحكوا على حاجات دقيقة، اللي ينظم الرحلة ينجم يشوف بل حتى بأسبوع ولا بأسبوعين،
2: نعم،
4: يشوف النشرة الجوية، معناها إن شاء الله ثم رياح قوية ثم أمطار ولا حاجة، ياخذ بعين الاعتبار خطر مهم ياسر.
2: نعم.
4: خير بتمشي في طقس جميل ولا تمشي أمطار ورياح وعنيف كل شيء،
2: أكيد.
4: اختار حاجة بهذه هذيك،
2: هذه أهم برشة.
4: المجموعات ماذا بيكم تكون مينيبوس، مش معناها حافلة صغيرة خير من حافلة كبيرة.
2: نعم.
4: العدد يكون بين 15 20 حاجة محبذة.
2: نعم.
4: يكونوا 50 ياسر، معناها باش في الطبيعة ثم المستوى يمشي 10 في الساعة 10 كيلومتر في الساعة، ثم يمشي حده 5 كيلومتر في الساعة باش تمشي خطر الحاجة الباهية.
2: تصعب السيطرة
4: في المجموعة، شكون يفهم في النباتات،
2: نعم،
4: شكون يفهم في الطيور، شكون يفهم في الجيولوجيا، ما فيها باس كذا بدأ تمشي كل 500 متر وكيلومتر تاخفوا وتتفرجوا النبتة هذه كذا، من النباتات الطبية،
2: ممتاز،
4: من النباتات اللي معناها يستغل فيها الإنسان، معناها الطير هذا كشنو، الحشاورة هذه كشنو، الحيوان هذا كشنو، ماذا بينا ترجع بإفادة.
2: نعم.
4: عام 2023 جمعيتنا تونس إيكولوجيا نظمنا ملتقى جمعنا فيه 18 اللي نظموا في الرحلات
2: المنظمة هذوما
4: اللي روندوني،
2: ايوه،
4: وعملنا برنامج سميناه بالفرنسوية كومون روندوني اوتيل،
2: اوتيل
4: كيفاش تعمل التجوال وتستفيد
2: ايجابي. نعم،
4: ايجابي
2: اوتيل.
4: بصراحة كانت معناها احساس خرق العادة، واللي حضروا 18 قسمناهم على ثلاثة ثلاثة، ستة هزيناهم الزنبرة،
2: نعم،
4: ستة هزيناهم الجالطة، ستة هزيناهم
2: منظومات بيئية مختلفة. نعم.
4: كي تمشي الجالطة وتطلع للجبل وتوصل القمة وتتصور حاجة خارقة العادة، وتعمل درب وتونس حاجة خارقة العادة.
2: نعم.
4: أما كي تمشي البلاصة الوحيدة،
2: ديما خذ ميكروسي،
4: البلاصة الوحيدة في في في شمال أفريقيا اللي تشوف الأثر متاع البركان اللي عنده مئات آلاف السنين، تشوف أثر البركان هك الحمم التو ما زالت ظاهرة.
2: ممتاز، ممتاز.
4: تمشي البوهدمة كأنك مشيت لكينيا، تشوفك الأشجار طلع الوحيدين، الغابة الوحيدة ما زالت موجودة.
2: نعم.
4: بس عليها طلع حتى الشجرة هذه حتى في تبقى 4-5 سنين جفاف تبقى ديما خضرة.
2: سبحان الله.
4: طابق. نعم. حتى 17-20 متر تحت الأرض.
2: نعم.
4: فركس على الماء، معناها ثم إفادات تمشي بهم، ثم نصايح متاع كيفاش تمشي.
2: نعم.
4: ماذا بيك باش تمشي، تمشوا مجموعات، كي تمشوا تتجولوا ماذا بيكم ما تمشوش كالصفك لا في الأنديان يبدأ صف طويل،
2: طويل.
4: لو لاني منا ولا خلاني بعد 300 متر لا. تمشوا مجموعات،
2: واضح.
4: لو كان حسيت روحكم تمشوا برشة نقصوا، خلي اللي وخر يخلط. وحاجة هامة جدا،
2: نعم،
4: ورد بالك تمشي في صبات ولا سبيدر جديد،
2: واضح،
4: امشي في صبات اللي خذات عليها رجلك باش ما تتعذبش وساخك توجع
2: ويعملك ليزونبول بالضبط.
4: وحاجة أخرى اللباس، ما تلبسش حاجاتك الفوسفوريسونتك الشعشاعة الاصفر،
2: نعم،
4: الشعب والروز،
2: نعم،
4: الوردي وكل الاخضر وكل، البس لون يشبه الطبيعه.
2: نعم، سبحان الله.
4: وما بيكم ما فيها باس يكون حد يفهم في الطيور، ما فيها باس، خطر ما شاء الله عندنا
2: عالم. نعم.
4: عندنا 417 طير في الجمهوريه التونسيه، ما شاء الله.
2: نعم، تنوع بيولوجي في المجمع،
4: طيور نشوفوهم في الغابات، ثم طيور نشوفوهم في السباسب، ثم طيور نشوفوهم في المناطق الرطبه، معناها تراث كبير.
2: نعم. تراث طبيعي لابد من حمايته. نعم.
4: الإفادة خارق العادة.
2: نعم.
4: وماذا بينا زادك كي تجي باش تمشي ساعات تكون ساهر مع أصحابك،
2: نعم،
4: ما فيها باس كي تروح وتقوم الصبح بكري وتمشي، لا يلزم تعلم داركم،
2: واضح،
4: راني ماشي
2: لابد
4: في
2: حد يبدا في باله. نعم. ماشي في التجوال،
4: نعم، الوقت يقرا حساب كل شيء
2: بالضبط.
4: والماكلة تهز الماكلة اللي حاجتك بها
2: بالضبط،
4: سكدو هز اللي
2: ما قل ما قل ودل كما يقول،
4: وخف. نعم. وزنه هو
2: واضح، وخف وزنه هو اي
4: ومعناها وتمشوا مجموعات.
2: نعم.
4: وديما ناخذوا بخاطر القائد،
2: القائد، نعم، لابد من تعيين قائد،
4: القائد يلزم يعرف اقل، ما يلزمش يكون خبير، اما على الاقل نحترموه
2: بالضبط.
4: وحاجه هامه جدا التليفون،
2: نعم،
4: مود افيون ساكت،
2: نعم،
4: لا تقلق غيرك بالتليفونات ولا تقلق حتى حد.
5: انت خارج الطبيعه انت بطبيعه الحال.
4: شوف شكون طلبك مؤخر ورجع له ميساج بالضبط. اما يجيك تليفون تقلق روحك وتقلق غيرك.
2: هو اغلب الاحيان في بلايص كيما هكا يتقلقوا لانه يقول لك ما فماش ريزو، هما المتجولين ولا الناس مش مستنسين يمشيوا يتقلقوا يقول لك نحب نعمل تليفون ما نلقاش كيفاش نتواصل ما فماش ريزو.
4: هو بطبيعته جزيره جزاره هكا علاش تعجبني ثلاث ايام الريزو ما فماش،
2: معناه انقطاع على العالم الاخر. ممتاز يعطيك الصحه. نعم هذا هم برشا بربي في الاثناء جاوني بعض الأسئلة وهما داروا على نحكيوا على العدد اليوم. العدد هل معناها كيفاش نجموا نخلطوا إلى معادلة والمعادلة الصعبة؟ الأماكن هذه ما هيش داخلة في مثلا الحدائق الوطنية، ما هيش منظمة، ما هيش جري. نحكيوا مثلا كما الأسئلة اللي جاونا على وادي زيتون، جاونا على جبة، جاونا على عين مازر، ورينا برشا ضغط عليهم. معناها كيفاش نجموا نظموهم هذوما سي بتجربتك اللي كنت تحكي فيها هذه وهي برشا نكملوا نواصلوا في النصائح.
4: نعم حتى نكونوا على طريقة كنت سي التوفيق.
2: نعم
4: نعملوا بادرة نشوفوا شكون من الأولاد نعملوا الريزو نتاع ليزورغنيزاتور نتاع لي روندوني.
2: معناها
4: حملة مش يمشوا خمسة كيران لواد زيتون وتتلموا غاديك 200 واحد فريمون تما ضغط
2: فرد وقت اكيد.
4: انت ماشي المره هذه انا نمشي جمعه
2: نمشي مره جايه بالضبط
4: نمشي بالسبت انت نمشي
2: بالحب. معناها عندها طاقه نتاع تحمل المنطقه
4: نتاع تحمل
2: هذا لا هذا اللي وذكرته انت
4: تو كي نمشي زمبره يعطونا ترخيص في زمبره نمشوا لها اربعه ترخيص باش نمشي زمبره.
2: نعم
4: المشاركين 20
2: نعم
4: جالطه 20 يا اخي عم نور رجعها 17
2: اكيد.
4: أنا تمشي محلها مجموعات تكون صغيرة
2: ممتاز
4: اللي تتفاهم وحاجة خارقة العادة أنك تاخذ بخاطر غيرك
2: أكيد.
4: مثلا مجموعة أحمد باليوم باش يمشوا للجبة وعلي باش يمشوا للجبة، لا أنا ما نمشيش جمعية ثالث خلي جب زوج جمعية برك
2: بذب.
4: جماعة يوصلوا التسعة وجماعة يوصلوا العشرة أنت برا أعمل طلب في دقة باش الاخرين يخرجوا من الجبهه
2: بالضبط.
4: تمشي انت تلقى الاخرين مشاو
2: لا بد من التنظيم. هذا نحكيوا عليه التنظيم والتنظم ممتاز برشا.
4: تكونوا معناها ثلاثه مجموعات واربع مجموعات في نفس اولا تتقلقوا الناس كل
2: واضح.
4: ثانيا كل واحد عنده برنامج
2: أكيد.
4: ثالثا واحد يجيب موسيقى والاخر كل مره في كيف النقشه حجره في موجوده في جبه في
2: فاجه
4: محميد حمين مشعلين
2: الفلاش فلاش
4: والعساس بتاع الغابات ولا محرجين ويعيطوا عليهم كذا منا ومنا
2: مش معقول. نعم مش معقول
4: امشي وتفرهد علاش الفلان
2: بالضبط
4: اتفرهد كما نعودهم بكري باش تنحي السراس تمشي في الطبيعه.
2: نعم
4: نصيف ساعه وغمض عينيك بعد ما تكمل المشيه اقف درجين دقيقتين
2: غمض عينيك وخمم في
4: نعم وتحب تنحي السراس اكثر.
2: حكينا فيهم في الاوف مزيان برشا
4: تلفت للغابه وشوف قديش تلقى من لون اخضر.
2: نعم تبحث على اللون الاخضر. نعم
4: اخضر فاتح اخضر غامق اخضر يشبه الاصفر اخضر يشبه الازرق اخضر
2: سبحان الله.
4: كي تقعد تتامل في اللون الاخضر وتحسب فيهم انت تبدا مركز كان في اللون الاخضر.
2: نعم.
4: اللون الاخضر يعطي راحه للنفس.
2: نعم
4: ينحك ستريس ترجع جمعه كامله انك عندك كنشوه وعندك فرحه والبلاصه هذيك اللي عجبتك مشيت منها تلقاش حجر صغيره هيك ولا وكك العبود نتاع الزقوق وهذاك.
2: نعم.
4: وحطه معك في الطاوله في بيروك ولا في
2: يذكرك بك المشي
4: كيف كيف نهار الاربعاء والخميس تراه تتفكرك الراحه وتفكرك
2: حتى نفسانيا فيها راحه فعلاً كبيره برشا. نعم
4: اصلا نفسانيا
2: نعم ممتاز برشا.
4: ثم عده حاجات الطبيعه راهي ام
2: اكيد اكيد حاضنة بالضبط
4: كيف
2: سبحان الله
4: اللي تدر علينا الطبيعه. وحاجه اخرى اهم حاجه كي باش تمشي في ارض ملك الغير ولا ملك خواص
2: اكيد
4: وما خديش الترخيص ما تدخلش
2: بالضبط.
4: لكن جيت حد على بعيد ولا حاجه امشي له انتوا جروبوني يمشي له استرخص منه
2: بالضبط
4: ما تمشي له. مش ثم ديار يبدا قريب بالمرشى تمشي باش تشرب.
2: نعم.
4: تمشوا مجموعه لا يمشي
2: نعم.
4: واحد برك
2: نعم.
4: يجيب لكم للناس الكل ما تحرجوهمش. ساعات تبدا امراه وحدها تبدا خايفه تبدا متقلقه ثم جماعه ديما ما تدخلش في رزق غيرك من غير ما تشاور
2: الملك الخاص. نعم
4: الملك الخاص
2: هم برشا
4: ديما تاخذ تراخيص
2: هم برشا. هذا يا سي عبد المجيد من النصائح اللي معناها يكتسبوا بالتجربه الكبيره وان كان راهم بديهيه نحن لكن هامين برشا. معناها فما حاجات ذكرتهم وهما اللي ديما نمشي انا شويه سلبي انت تعطي شويه نصائح لكن معناها لانه التساؤلات اللي جات على الصفحه واللي ريناهم داروا برشا مثلا الموسيقى الصاخبه مثلا استعمال معناها يلقى مجموعات كل مجموعه تلقاها في بلاصه وهيك ما عندك من موسيقى مثلا من معناها الناس تحب تفرها صحيح نحن من ضد فريد، لكن أنا هي الطريقة السليمة، أنت ماشي للطبيعة وأنت هكا كنت تسمع في الموسيقى في في الحضر في مدينتك في دارك في كذا، علاش يلزمك نفس الجو اللي تعيشه غادي تعيشه في الطبيعة؟ علاش ما تعطيش طبيعة حقها؟ وكما قلت أنت نكتشفه نكتسبه الجديد من الطبيعة، وكما قلت في الأخير باش تقعد ذكرى طيبة ونفسانية نرتاحه. هذا الهام، هذوما رسائل كبيرة قاعد تقول فيهم سي عبد المجيد.
4: مش فاجئك التوفيق.
2: أيوة
4: توا جمعيتنا توا إن شاء الله في ديسمبر اللي فات في العام وصلنا 628
2: ما شاء الله،
4: وصلنا 700 توا أعضاء
2: ما شاء الله.
4: ثم حاجة عجبتهم برشا كي نعملوا مشى في زمرة في جالطة في بوهدمة في الفيجة في إشكل
2: في المنظم معناها في الحدائق المنظمة نعم
4: ونبقوا درجين نسموها سيونس منحصة إيكوتي لي سيلونس، أسمع السكوت
2: الاستماع إلى الصمت،
4: معناها حتى حد ما يتكلم تليفونات كلها مسكرة ولا سيلونسيو ولا مودافيون
2: أكيد،
4: وابقى درجين ما تتكلم
2: تسبح حتى في الصمت
4: حتى حد ما يتكلم.
2: نعم ممتازة برشا
4: وتسمع كل، وبعد تالي يكون معنا خبير نعملوا ايدنتيفيكاسيون دي شون دي زوازو
2: ما شاء الله،
4: تفسر هذاك البردلون كيفاش يزم يغني الخضير شو اسمه الخضير البردلون هو بيدو معنا عدة، والبلبل توك كثر كانوا اربع كعبات نمشيو لهم الواد الرمل
2: سبحان الله فهم تو رجع العدد
4: حتى
2: ما شاء الله
4: معبي به.
2: نعم
4: ثم عدة حاجات الطبيعة
2: تبدو صغيرة لكن المختص كيفك وأنت مختص في علم الطيور. نعم
4: أسمع السكوت
2: سبحان الله درجين
4: تبقى نعم. هذوكم متصور قديش تروح مرتاح وفك الدرجين هذوكم حل لكان باش تقعدوا ترتاحوا أبقى بعد وباش ترتاحوا باش تفطروا
2: نعم
4: أبقى درجين نح صباطك حل صباطك خلي سقيك تنفسه كي تمشي بعد تالي تحس فورمة جديدة
2: سبحان الله
4: تحس كأنك نعم. كأنك سقيك ركبت لهم تيربوه هيك باش تمشي
2: معناها علاج علاج حتى فعلاً جسماني فعلاً معناها فعلاً للجسم وهذا ممتاز جدا. نحكيه على احترام البيئة مثلا خاصة هالمناطق الرطبة اللي ما هيش مصنفة، نحكيه على واد زيتون وهما شلالات وهما استثناء معناها هما استثناء هما معناها حاجات قليلة في تونس لكن لابد من المحافظة عليهم كما قلنا ما يتحملوش معناها كيف السبيل. وانت وقلت ان انت شوفوا كيفاش نعملوا ان ريزو شوفوا كيف شنو هو النداء اللي توجهه كسوا للسلطات المحليه والا للجمعيات اليوم والا لاهل الاختصاص اللي خافوا على البيئه باش ما نضيعوش هو موروث طبيعي لابد نخليوه للجينيراسيون اللي بعد نخليوه.
4: شوف نعم. شفت برشا تصاور بصراحه ناس معناها الضغط بتاع المدينه والقراية والخدمة
2: يحب يمشي يعمل ديفولمون كما
4: يقول ديفولمون ماذا بينا كي يكونوا سمعنا كاتجروبات توك الفيسبوك كل يعرفوا بعضهم المجموعات نعم. مثلا ثلاثة مجموعات ماشيين وادي زيتون
2: ايوا
4: هاي فلانة كل واحد يعدي ساعة في وادي زيتون وبعديك نعملوا روندوني في المشي منا مثلا انت تعمل ساعة انا جاي
2: من تقسيم الوقت بالضبط
4: انت من 9 ونص حتى 10 ونص
2: نعم
4: انا من 10 ونص ل 11 ونص والاخرين من 11 ونص ونص نبدو متفاهمين
2: نعم.
4: باش نمشوا 150 واحد في نفس البقعة اولا الحس والوساخ والقلق انت انت هربت من صخب المدينة وتمشي غاديك لصخب المجموعة
2: بالضبط ليه وعندها انعكاسات خايبة على البيئة
4: ياريت.
2: لان منطقة هشة هامة برشا فماشي معنى رأيش انا فما شكون اقترح في حوار مفتوح سي عبد المجيد يقول لك ماذا بينا تتنظم هذه تولي حديقة وطنية ولا بارك مش بارك ناسيونال ولا تولي حتى محلي معناه حضري منتزع حضري تابع اذا كان حضري يقول واه ما نعرفش معناه نجم نطلق عليه مثلا تولي فما ما يقعدش مفتوح اذا كان مش يقعد مفتوح معناه سيستنزف في في في قدم الايام. نحن مانيش نحلم التونسي لكن نحكيه على التنظيم والتنظم هذا هو. أنا عشان ورايك
4: جبت موضوع هام ياسر معناها توكل الأمم المتحدة يحبوا يمشوا كل دولة تعمل أكثر ما يمكن من مناطق البحرية ولا البرية عندها أماكن محمية.
2: نعم
4: تصور فرنسا عندهم رؤية أنهم يعملوا 30% من أراضي فرنسا وبحرها محميات.
2: سبحان الله
4: احنا تويكا فتنا 65% ما فيها باس لكان كيكون واد زيتون محمي توا نعملك في نبعث لك الايميل نتاع السير ديال الكل المعلومات الجويه للفلاحه كي باش تمشي لاي بقعه تاخذ ترخيص باش تمشي الاشكل تاخذ ترخيص من بنزر.
2: ماذا بينا اللي يسمعوا فينا ماذا بينا نسمعوا فينا يطبقوا اللي تقول فيه ساعه
4: ماشي. نعم ممتاز. بعثوا لي دار العمل غابات مشكورين.
2: أيوة.
4: باش تمشي للبهدمه تعمل ترخيص تبعث لهم ايميل يرجعوا لك.
2: نعم ممتاز.
4: ترخيص باش تمشي للفايجه تبعث الجندوبه باش تمشي للبقرنين تبعث لبن عروس معناها تبعث وتاخذ ترخيص
2: بالضبط
4: ويبدو
2: فما اجراءات معروفه بالضبط.
4: يا ريت تعرف عند راهم كان المعينين الغابات والعساسة كانوا 80 توا أقل من 10
2: سبحان الله. طيب هذا كنا نحكيه فيه في
4: البروتكسيون والكونسيرفاسيون والجارديناج معناها الحماية والرعاية والعسة نتاع المناطق الغبية لاهي بهم لدار العام الغابات. إدارة العام الغابات تخدم تويكة ب 23% من إمكانياتها البشرية وب 28% من إمكانياتها المادية.
2: سبحان الله.
4: نتمنى الدولة التونسية يقع على الأقل انتداب ما قلش من 1000 نوسعوه مع الجمهورية.
2: أكيد هام برش هام برش.
4: عندنا 24 ولاية وعندنا 25 أرونديسمون فوري منا
2: دوائر
4: دائرة غابات جندوبة فيها 2.
2: سبحان الله.
4: كل دائرة غابات معناها تخدم عند راهم وحدها معناها خاطي جندوبة كان فيها 80 تو فيها أقل من 9 ولا 10.
2: لا إله إلا الله. معناها رقم
4: هما اللي يسيروا في لوروندوني. نعم. هما اللي يعسلك. هما يستحفظ لك على المدينة. هما كي تلاقوا واحد أبوزه يقول لك لا مش هكاك عيب ما تخليش. نعم. هكاك معناها ينصحك وإحنا ماذا بينا كي نمشوا نعطوا المثل.
2: نعم هذا هو
4: حتى دبوز صغير نروحوا بها.
2: أكيد أكيد ما نخليه ولا صغير ولا كبير والله شيء أسف رينا مناظر معناها يؤسفوا لها وحكينا عليهم معناها متاع جمع قمامة فما واحد معناها تطوع مشى بالذمة باش ما هكذا تدار الامور. نحن نحب ننصحوا نحب نوجهوا هذا راهو برنامج تحسيسي راهو نحن ماناش دعوه للمنعان دعوه للتنظم التنظيم صح. والتنظم هذا هم برشا. خلينا وصلنا للفقره المداخله الهاتفيه في الحين معنا الباحثه الشابه فوز كيلاني خبيره مختصه في الايكولوجيا والتنوع البيولوجي ومداخله حول تداعيات الضغط البشري على التنوع البيولوجي في المناطق الهشه والحلول الكفيله لحمايه موروث طبيعي كما كنا نحكيه مهدد والمحافظة عليه. ألو السلام عليكم سيدة فوز. مرحبا بك.
6: عايشك صاركم بخير.
2: نهارك طيب وأسعد ما نعرفش كان كنت تسمع توا في الحوار بيني وبين سي عبد المجيد معناها سي عبد المجيد أعطاه بعض النصايح بدأ بالإيجابي بعض النصايح كيف باش نحافظوا كيف باش نخرجوا وسيادتك سيدة فوز معناها ميدانية مختصة كيفاش هالمناطق الهشة هذه وانت درت أكيد في أكثر من منطقة نعرفوك جوالة تمشي في بعثات استكشافية كيفاش ترى الضغط البشري وتأثيره على العدد معناها العدد على التنوع البيولوجي في المناطق الهشة.
6: بيا صح سي توفيق على انك تحكي على الموضوع ذا خطر اللي متذي قاعدين نشوفه في دي فيديو قاعد تدور على الفيسبوك وكل شيء دونك قاعدين نشوفه في التأثيرات السلبية على الأماكن ذي. هم باش نحكي شوية على التنوع البيولوجي في الأماكن ذي. دونك ديما قبل ما نبدأ نحب نذكر نحن مانيش مع أنه نمنع الزيارات وإلا مع السياحة وإلا حاسبنا أنه تتنظم. دونك ذي أول حاجة وديما نذكر انه ما نعيشوش وحدنا دونك معنا راهو حيوانات معنا حتى النباتات لازم ناخذوها بعين الاعتبار نزوروا الاماكن هذه. دونك في تونس عندنا تنوع بيولوجي هام خاطر عندنا تنوع نتاع منظومات بيئيه كبيره دونك في نهار واحد نجم تمشي من الشمال للجنوب تشوفهم الكل. التنوع هذا يخلي فما تنوع في الحيوانات وفي النباتات يمكن مانيش فاهمين بيه كي نزوروا الاماكن هذه. وهم عدة عوامل يعني تهدد التنوع ذي اللي نعرفوه العوامل الكبيرة بصفة عامة كما التلوث كما فقدان النواة الطبيعية ثم أخطار نجم كل فرد منا ينجم يهدد التنوع هذا.
2: ليش؟
6: باش نحكيوا هنا على التوريزم دوماس يعني نحب نحكي إنه يصير توافد عدد كبير من السياح على نفس المكان عادة ديما نمشيو وجهة واحدة هذاك اللي تحكي عليه في فيسبوك وفترات معينة اللي تكثر فيه أكثر الأكثرية السياحة كي مثلا العطلة في الشتاء نمشيو برشا شلالات بنيمتير العندرام الصحراء زادة دونك هذا السياحة الجماعية خلينا نقولوا التوريزم دوما ينجم نجر عنه شوية برشا تهديدات على التنوع البيولوجي.
2: نعم.
6: ده. لو أنت كيش تهبط في مكان في عدد كبير من الناس وفي مكان زادة صغيرة، هنا نحكيه زادة على قدرة المكان على الاستيعاب. أكيد. لو المكان زادة عنده قدرة مش يستوعبك العدد الكبير متاع العباد.
2: أكيد.
6: دونك ما يجم يتحمل كما يجم يتحملش.
2: نعم.
6: هنا نحكيه على أنه المكان ذيك ثم حيوانات نجمو تأثر السلوك نتاعها بكل الحس اللي نعملوه نحن.
2: نعم.
6: توا الحس اللي نشوفه فيه درابك الموسيقى في المكان، انت ماشي مكان مش تسترخي مش تسمع صبيها، ما فماش علاش انك تعمل الموسيقى هذيك اللي تنجم تأثر على الحيوانات اللي انت تحب تشوفها مثلا.
2: واضح.
6: يعني تجي انت تشوف حيوانات تلقاها مش موجودة، تقول هاي المكان هذي ما في حد شيء. هي فما حيوانات، ثم خاصة مثلا في فترات كثر تزايوش تتواصل بينات بعضها ذاك أكل الشعور ذاك متاع العصافر مثلا.
2: نعم.
6: انت كي تعمل الحس نجم تأثر على كل التواصل هذاك، واللي ما فماش تواصل بين السكر والأنثى نجم تأثر على حتى يصير خلل حتى في الهرمونات.
2: نعم.
6: وبالوقت الحيوانات تولي ما عادش موجودة في المكان هذاك وتولي تلوج على مكان آخر. نعم. وهنا يعني حيوان كما أي حتى الإنسان يبدل المكان لازم يلقى فيه موارد طبيعية مش
2: يستهلكها.
6: يعيش بالضبط. وانتقال مكان مكان يستهلك طاقة زاد.
2: نعم.
6: يعني العصفور مش يلوج على مكان وإلا نمس وإلا زيردة مثلا راه يستهلك طاقة، يعني تنجم ما تلقى المكان ذيك لما تلقى طاقة متاحة تصفت نجم تموت يعني في البروسيس ذيك اللي تلوج على مكان جديد.
2: نعم.
6: كيف انا خليني في العصافر شوي خاطر الاكثرية نمشيو بغابة وإلا مكان في شلال، فما برشا في فترة الربيع نقاو العصافر اللي تنجم حتى تعشش وتنجم توصل تتخلى عن عشاش متاح، نجم نلقاو عشاش فيها عظم وعصف معاد جهة دونك تتقلق خاص دونك العش ذاك نخسروه، مش عش واحد يعني عشاش كبيرة دونك نخسرو العدد والأصناف اللي تنجم تتكون في المنطقة.
2: نعم.
6: ما نسيبش زادة العصافر المائية اللي تعشش على الشطوط دونك الكاتفاكات اللي شفناهم جد بريود يحطوا على الشطوط بعدد كبير وما نعرفوش
2: خذوا فيهم قرارات خذوا فيهم قرارات ويظهر لي يذوكم فما حتى خطايا من وكالة حماية هيئة الشريط الساحلي إذا كان ضبط الحمد لله
6: معناها ما أنا ديما منيش مع المنع بسيطن راهو المنع بسيطن يجم يخلف العكس
2: إذا كان لازم تصور أختي فوز
6: أنا أعطيه ألتغناتيف أعطيه حاجة بديلة
2: حل.
6: أنا مثلا حل أنا نمنع لي مثلا شطوط معينة نعرف فيها أصناف
2: تنوع بيولوجي بالضبط
6: نجم نحلو مسلك آخر نحط له مكان معين آخر كما زون طنطن في أي بلاصة ينجم يعمل فيه النشاط نتاعه.
2: واضح.
6: يعني
2: واضح.
6: المنع راه ساعات
2: المنع المطلق ليه
6: المنع وحده
2: بالضبط معناه تلقى الحلول
6: وحده من غير حلول يعني
2: بالضبط.
6: نجم

0: وهي ايكولوجيه اللي العبد اللي شغل في المكان هذاك ينجم يعرف شنو هي موجود كذا نوع بيولوجي ويخلي الاماكن الاخرى تكون ملجا للحيوانات هذيك في الفتره هذيك اللي تقلق تنجم تمشي لها.
1: هذا الاولى يكون معناها في الحدائق الوطنيه معناها في الباك ناسيونال موجود هذوما نلقاو المعلقات نلقاو لي جيد وان كان توا سي عبد المجيد قال قالوا برشا ولا حراس الغابات اما في البلايص المسيبه معناها صعيب باش تلقى هذاك علاش دعوه ومع سي عبد المجيد باش الجمعيات باش المسؤولين البلديات على الأقل وحتى في إطار السياسة الجديدة متاع الأممية الجديدة هذا باش معناها نزيدوا نأطروا هالأماكن هذه الهامة معناها هالمشاهد نقولوا نحكيوا على المشاهد وما هما مشاهد في نهاية الأمر الناس تمشي تتمتع بالمشهد لكن مكونات المشهد الكلهم معناها يتهلكوا. هذا
0: أكيد
1: هو.
0: أكيد هنا هي هنا أهمية أنك تفهم مش معناتها سياحة إيكولوجية هنا
1: بالضبط
0: لازم نفهم خاطر مانيش قاعد نفهم الأسس الصحيحة نتاع السياحة الإيكولوجية
1: التحسيس السياحة
0: الإيكولوجية ماهيش كيران بمية عبد احسبها ما عادش قداش من كار تهبط في مكان معين ماهيش هذيك السياحة
1: التقنين يبدا من غير من حصر العدد نعم
0: بالضبط لازم تحديد كراس الشروط لازم يصير حتى التكوين علاش ما ندخلوهاش في البرامج نتاعنا
1: نعم
0: قرش معناتها سياحه بيئيه سياحه ايكولوجيه لقيد لوكو المرشدين السياحيين اللي يسترزقوا من السياحه هذه ما نساوش لان الناس كي تهبط في بلاصه راهي تشري ماك
1: اكيد البلاصه هذيك هي قاطره
0: كله يصير له
1: المعادله يعني. صعبه هي في الاصل المعادله صعبه راهو يجيوك برشا عباد صحيح يحركوا لك المنطقه اقتصاديا ويشريوا لكن بيئيا لا بيئيا ديما تلقى هذا المشكله في المعادله الصعبه نحكيوا عليها
0: بالضبط هو راهو حتى المكان يستنزف ويمشي لمكان آخر لكن هذيك اقتصادين شيمو
1: به وصلنا لنهاية المداخلة كان هكا تلخصنا شنية مقترحات في الخشنوة ترى طبعا حكيتنا برشا حاجات كانت تعودهمنا مثلا كراس شروط تنظيم معناها التأطير هين برشا
0: بالضبط هي ديما كل التغيير يجي من نحن زيدا
1: نعم من العقلية زيدا
0: يغير في السلوكات نتاعو
1: انا رأى تحسيسها هم حاجة
0: نخليها نظيفة هذه خاطي لتنظيم الرحلات علاش ليه ما تكونش فما منعش منصة مثلا فيها الناس الكل تنجم تشوف الوقت نتاع الرحلات
1: منصة ويعرفوا العدد بالضبط
0: يكون ديسبونيبل المكان هذاك
1: اما يسمها اطار هذا يسمها مرجع نظر واطار باش ينظم اي هذا هو هذا هو
0: إدارة الغابات نجم تكون فيها لازم فيها اطراف مدخلة كبيرة يعني جمعيات حتى العباد المحليين يسكنوا في المنطقة هذيك
1: يكونوا
0: هاي
1: مدخلين أكيد هما الأولى
0: بالضبط ولازم كما قلت دراسة للقدرة الاستيعابية للأمكنة
1: معناها عديد بالضبط في كراس شروط يتحط هذاك ينجم يتحط في كراس شروط الناس كل تعرف يتحط على المنصة والناس الكل نولي ونتعاملوا بأمور علمية نحبوا ننظموا سياحتنا ونحبوا نرتقي ونهربوا من المشاهد اللي كنا راو فيهم وعملوا دورة على مواقع التواصل الاجتماعي راهو ضروري أن في اليوم قبل الغدوة نتنظموا النظام والتنظم هو أساس باش نحلوا هالمعضلات هذه بتاع السياحة الإيكولوجية اللي غالبا تجيش تحرم العباد لكن معناها لابد من شوية تضحية بالوقت باش كل واحد وما يولي عنده حدود ويعرف ما له هو ما عليه تجاه الطبيعة. مشكورة جدا الباحثة الشابة فوز كيلاني على إضافتك اللي غالب الوقت شوية وإن شاء الله خذينا بطرف من الموضوع هذا شكرا
0: إن شاء الله الرسالة توصل وكهو.
1: إن شاء الله الرسالة توصل نخرج ومضى ثم نعود لمواصلة الحوار مع ضيفي السيد عبد المجيد الضبا.
2: زعما يجي نهار ونشوفوا كوجينا من غير بلاستيك لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي نحيو البلاستيك.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذا من القلب إلى القلب باش ناخذ معك خمسة دقائق أخرين قبل أخبار البيئة وبعد نخدموا الحصة مازال عندنا شوية به. هل اللي سمعناه الكل سي عبد المجيد شنو اللي معناها اللي قاعد معناها يتداول وبعد المقترحات خذينا برشا مقترحات لنا برشا مقترحات لحتى بهذا بهذه المعضلة الكلهم يسموا فرم صب تقري
4: فعلا أنا أعطيك الحاجة اللي نتفق فيها أنا وفوز كيلاني أن تصير بلاتفورم يكون جروب هات إحنا اللي ننظمه في الروندوني وفي الخرجات نعملوا برنامجنا
1: بالضبط.
4: أنا راني باش نمشي السنة إحنا تويكا في الصيف نعملوا عندنا 19 جزيرة
1: بالضبط
4: ما شكون يزحم فينا

0: لكن ثم حاجات
1: بالترخيص على خاطر نقدين جزء
0: نعم بالترخيص وثم الطاقة بتاع الاستيعاب
1: والعدد ممتاز.
0: كي بشوفش الاشكل نكلم بنزرت
1: بالضبط
0: يقول لك لا الجمعية هذيك ما ثم حتى حد جمعية. كي نعملوا احنا عندنا بلاتفورم نبدو احنا متفاهمين بعضنا ثم لكن ثم اماكن محبذة كيما وادي الزيتون كيما الجبه كيما الشلالات هذو نتاع دراهم ولا
1: برشا شلالات نعم
0: الناس كل تحب
1: تمشي عين مازر هذه
0: معناها كي بكبده الضغط غاديك لا انت تتفرهد ولا الطبيعه تبقى كما هي معناها باش يصير اخلال في التوازن الطبيعي وانت باش تمشي تتفرهد تلقى روحك مروح
1: ستريسي تروح ستريسي بالضبط
0: بغص عليه كي نبدو متفاهمين غير ولاده بابليس كوزوز مجموعات في كل كل في كل اتجاه
1: أكيد.
0: انتم زود واحنا نوخرها المره الجايه فهمت
1: ولا التوقيت كذا يكون واسع من الى من الى وكاو بالضبط
0: يا ريت تنظم حتى بالطريقه البلاتفورم هذه ومعناها المنصه هذه نتاع هات ننظموا احنا باش نمشوا كذا باش ما يصيرش ضغط
1: اكيد
0: باش انت تروح متفرهد
1: باش نحافظوا باش اهم حاجه المحافظه على الموروث هذا والاستفاده نعم ممتاز جدا بارك الله فيك. خلينا نمشي وتوا إلى الفقرة الإخبارية القارة في برنامج منتدى البيئة.
2: أخبار البيئة أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة القارة لأخبار البيئة لهذا الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي والخبر الأول مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور يعلن نجاح أول تجربة تشغيل كبرى لمنصة التسلسل الجيني عالية التدفق نوفاسيك إكس بلس ما يعزز القدرة على التشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية والطب الدقيق في مجال الأورام عفوا وتعميق دراسة الخصائص الجينية للسكان. هم برشا الخبر هذا تحية إلى كل باحثي معهد باستور. نمشي وللخبر الخبر الثاني في إطار تعزيز المقاربة المتكاملة الصحة الواحدة One Health في تونس نظم بنك الجينات يوم الخميس الفارط 30 أفريل تحت إشراف وزارة البيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا مكتب تونس يوما عمليا حول الإنذار المبكر للمخاطر الصحية من الإشارة إلى التنفيذ. ساهم فيها عديد الباحثين ونقاط الاتصال الوطنية لمقاربة صحة واحدة من وزارة الصحة والبيئة والفلاحة إذن وتعلق محورها الأساسي بالحمض النووي البيئي. هام جدا معلومة مستجدة لابد من تسليط الضوء عليها هذا الإي أديان أو الأديان أنفيرومونتال ومقاومة المضادات الجرثومية اللي تتسمى في المصطلح الطبي الرام كما مضادات لونتي بيو ريزيستانس ولا مضادات الفيروسات. وخلال الندوة ذي عرضوا كل من الحاضرين تبادل تجاربهم في محور الموضوع والقائمة على الترابط الوثيق بين صحة الحيوان والإنسان وسلامة البيئة اللي كنا نحكي عليها. الخبر الثالث الخبر الثالث كيف كيف إنجاز علمي تونسي جديد لمركز البحوث والتكنولوجيا المياه نشر مؤخرا يوم 25 أفريل مقال علمي في مجلة عالمية مصنفة Q1 حول دراسة جيو كهربائية لحوض غرومباليا بهدف دعم الاستدامة في إدارة الموارد المائية الجوفية. نحكيه على انخراط البحث في الاستدامة واستدامة الموارد الطبيعية وهذا مشكلتنا اليوم لابد من إدماج البحث العلمي. إذن تحية لكل الدكاترة اللي قاموا بالبحث هذايا اللي باش يفيد الاستراتيجيات الوطنية الفعالة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. إذن كل التقدير والاحترام لكافة فريق البحث. نمشي وللخبر الرابع من صفاقس إذن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تعلن عن تحقيق نتائج مشجعة في إطار مشروع الحد من هدر مياه الشرب غير المفلترة أو المهدورة بجهة صفاقس الكبرى والذي يتم تنفيذه منذ سنة 2024 بالتعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وذلك في ظل وضع يتسم بشح مائي حاد. وكشفت المعطيات التي تم عرضها مؤخرا خلال ندوة اختتام المشروع عن تجاوز الأهداف المرسومة لسنة 2025، إذ تم فحص وتفقد 180 كيلومتر من الشبكة مقابل هدف أولي كان في حدود 100 كيلومتر. هام جدا، وتحية إلى السوناد في جهة صفاقس، وإن شاء الله تتعمم التجربة دي على كافة مدن الجمهورية. نمشي للخبر الخامس والأخير. الأمم المتحدة تحذر الوقت ينفذ أمام أهداف تنمية مستدامة مع نضوب التمويل. تؤدي الصراعات المتصاعدة وأزمة المناخ وتقلص تمويل التنمية إلى ضغوط متزايدة على الدول الأكثر فقرا وهشاشة، مما يدفع أهداف التنمية بعيدا عن مسارها الصحيح. ويخلص التقرير إلى أنه مع تبقي 4 سنوات فقط على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كما هو محدد في خطة التنمية المستدامة، فقد تعثر التقدم المحرز، بل وتراجع في بعض الحالات في أعقاب صدمات جائحة كوفيد والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة والأثار المناخية المتنامية. ربي إن شاء الله يحفظنا. نحب نختم بخبر أخير حول نشاط تنظيف شاطئ قربة اللي انطلق، نقول لهم يعطيكم الصحة، انطلق صباح اليوم على الساعة 9 صباحا، فمزيد من الوعي المواطني والبيئي لتحسين حالة الشطوط. وبهكاك نجموا نتقدموا بهذا الخبر. ننهي الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد، ونرجع باش نكمل حوارنا مع ضيفي السيد عبد المجيد الدبار النشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا. إذا سي عبد المجيد، ما سمعناه من أخبار طوي صب تقريب فرد بصب.
0: إذن ما شاء الله ما شاء الله،
1: ترابط صحة الإنسان بصحة الحيوان بسلامة البيئة، كذلك الخبر اللي معناها عنا ديدلاين متاع تحقيق أهداف تنمية مستدامة اللي التقريب الأخير يقول لك في تراجع، ونحن في هالخضم هذايا قاعدين نحسوا. باش نخلي لك الكلمة باش نواصلوا معاك في بعض النصايح وبعض إذا قراءة في مثل هكذا أخبار. نعم،
0: هي باش نحكوا في التنمية المستدامة لازم حصة كاملة.
1: أكيد أكيد،
0: نحسوا تداخل عدة إدارات في معناها اختصاص إدارات أخرى.
1: نعم،
0: هذيك إن شاء الله نذكرها في برامج أخرى
1: إن شاء الله،
0: لكن ما فيها بس الاستماع.
1: نعم،
0: الاستماع هي إرباية،
1: أكيد
0: هي ثقة في النفس، هي كرم من عندك أنت تسمعني.
1: نعم،
0: هي معناها تعتبرني راني مواطن كيفك، أما مش نعمل اللي في راسي.
1: بالضبط،
0: يا حبة ذا توك خلينا نحكم على إن شاء الله لوروندونور يسمعوا فينا،
1: يسمعوا فينا والناس الكل، زيد الناس الكل يسمعوا فينا. نعم،
0: اللي شاركوا معك في الرحلة كيف يروح يقول ماذا بيا نرجع، مش يقول ملا عاملة عملتها
1: آخر مرة،
0: يقول ماذا بيا نرجع، محلاك المجموعة، محلاك الحش. في وقت الراحة ماذا بيكم تبقوا 20 دقيقة، خير ما تبقوا 3 مرات ولا 4 مرات، كل مرة 5 دقائق.
1: نعم،
0: 20 دقيقة تأخذ راحتك، عندكش حاجة تحب تكسر بها الجوع، ماذا بيكم تأخذ مكسرات ورد بالك الملح، لا
1: نعم،
0: راه يعطش
1: أكيد.
0: مكسرات مسالش تقنع وتعطي إنرجي على المهالي الكوريين هذوما،
1: سبحان الله، هذه من تجربة ميدانية. نعم، يعطيك الصحة.
0: وشربة وباش تدخل في أملاك الغير، لكن ما أخذت ترخيص ما تدخلش العمل،
1: ما تدخلش. نعم،
0: تتعدى.
1: نعم،
0: هيك الموسيقى ممنوع،
1: ما تهزش معك بفلويت وتهز معك
0: الموسيقى. التليفون يتعمل سيلونسيو يا مود افيون.
1: نعم،
0: خليك براحة من التليفون.
1: بالضبط،
0: ويحب ذا تشريك كل مشية ناخذ زويز ولا واحد ولا ثلاثة من عائلات المعزة.
1: بارك الله فيك، هذا لفتة كريمة اللي قاعدة تقوم بها سيادتك انت.
0: احنا كل رحلة
1: يعطيكم الصحة،
0: تشاركوا مع الطلبة من عائلات
1: التحية، هذه نحييكم عليها. بربي وانت ذكرت الموسيقى وين يحضر، وانت معناها ادرس يا عبد المجيد في حكاية الموسيقى، مثلا نفكر لي باتو بيرات وقت اللي خرجوا خرجات معناها اكلي بافل وكلي ليزانيماتور سور بلاس، معناها
0: كارثة.
1: ويهزوا معناها
0: كارثة.
1: اي شنو هو ندائك ليهم؟ نحن راهو نحكيوا على معناها التحسين، نحكيوا على السلوك الحميد، حتى كان فما حاجه غلطه هات نصلحوها.
0: احنا في رحله ناخذ الباتو بيرات كان. نعم، في رحله جزيره قوريا.
1: ايوه،
0: خاطر الباتو يهز دوره 150 واحد.
1: اكيد،
0: قلت تعمل زيه ما نحبوش موسيقى، نحب نتامل في البحر.
1: اكيد،
0: فك المسائل وين تغرب في الحوض هذيك، تشوف الدنفير، تشوف الدنفير كي تعمل الموسيقى، الدنفير يهرب ما تشوف شيء،
1: مثلا
0: ما نشوفش طير قريب،
1: حتى الحوت تصور وين
0: الناس يحبوا هكاك يحبوا الشطيح والرديح.
1: لا نحن هنا نهذبوا في الذوق.
0: قال لي منه هيك اكل البابور الكل احنا نجوع 20 50 واحد 30
1: مش في المقدم بالضبط.
0: ثم شكون بطلت ما عشتش معاه في الاتفاق الاولاني ما ثمش موسيقى في البابور.
1: نعم ممتاز ممتاز.
0: نجي معاك ممكنش نجي مع غيرك.
1: يا ريت كلهم يعملوها لانه خرجه من الاساس.
0: لا لا قولت عاده ولت عادة.
1: ما هوش معقول بصراحة.
0: في طبرقة شفتها في
1: وين وين فما يريد يسمعونا يريد يسمعوا النداء نتاعنا
0: وحسوا موسيقى كي جاء داخل قال قوي في الموسيقى قوي
1: الانخرام بالضبط الانخرام معناه انسان خارج من ستريس بالضبط ممتاز جدا. في فيما بقي في دقيقتين سي عبد المجيد الكلمه الاخيره اللي تقولها لو انا عرجت على الجانب الثاني لاني نسيتها لانه معناها تم ربما المحميات البحريه وتم الخرجات البحريه. خلينا توا في معناها في خلاصها باش تنجم تتوجه ونحن نحكينا على روندوني على التنظيم على كذا معناها اهم حاجات معناها النجم يقعدوا في البال ويقعدوا في بال لي روندونير حتى الناس العاديين اللي يحبوا يقوموا بالتجوال هذا.
0: احنا كيف نعملوا رحله
1: بعجلة في اقل من دقيقتين
0: نعملوا جروب في الفيسبوك شكون ماشيين نصايح
1: نعم.
0: منهم نقولوا جيب كرني معاك باش تدور المعلومات شنو الطير اللي شفت هذاك
1: شنو
0: النبت هذيك
1: الحجره
0: هذيك علاش تصح شنو الدواء الحجره لخصناها كومون رودن اوري اوتيل كيفاش تروح من التجوال وعندك زاد جديد عندك شرها باش ترجع مره اخرى ما قلقتش غيرك
1: نعم.
0: تعرفت على الناس الاخرين جدد نحي الموسيقى بتاتا ممنوع ما ثماش موسيقى
1: المنظومه الايكولوجيه ما تحبش الجانب هذا ممتاز
0: معناها نخلوا اثر طيب
1: نعم.
0: حتى عند الناس
1: والعدد ديما نرجعوا للعدد
0: ديما يا ريت البلاتفورم هذه نعملوها
1: ان شاء الله
0: اللي يسمعوا فينا اتصلوا بيا ونعملوا نعملوا بادر
1: بتاع اعطينا رقمك خلي رقمك خلي رقمك خليه قولوا رقمك ونعاودوه قولوا رقمك توا
0: 22 559 22 559 569 وهو بيدو بالواتساب
1: بالواتساب يلقاوه كان فما مقترحات
0: تصويريه
1: ممتاز جدا اكيد اكيد هذاك شيء متاه لا يستغرب. كنت ممنون جدا باستقبالك سي عبد المجيد بربي نحب نحيي قبل ما نخرج نحيي سي علي العمدوني اللي تبعنا نحيي ام ثامر اللي قالت برنامج هادف يجمع بين العلم والاخلاق يعطيك الصحه وشكرا جزيلا لك على حسن متابعة واهتمام السيده فرح بوعلي اللي قعدوا لي توا السيدة مسعودة القمري وعديد من متابعين على الصفحة يعطيكم الصحة على كل حال اللي تبعتونا. سي عبد المجيد مرة أخرى كنت ممنون جدا باستقبال والله الحديث معك ذو شجوع أنا واعد مني إن شاء الله باش يكون تكريمك في الـ في الـ في, الـ في الاستوديو هذا لما قدمته ولا زلت تقدمه لصالح البيئة ولصالح البلاد والعباد مطلقا يعطيك الصحة وهذا اعتراف
0: تونس عزيز
1: بارك الله فيك وهذا معناها نزيد نعزوك به كذلك لكل المتدخلين فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي كذلك الباحثة الشابة فوز كيلاني إلى مخرجتي الإخراج الإذاعي السيدة لطيفة الفرشيشي وفي الإخراج الرقمي السيدة كريمة عتيق لكم أنتم مستمعين ومتابعين على حسن المتابعة والاهتمام إن شاء الله الفائدة عمت إن شاء الله الرسائل اللي حبينا نعديوها اليوم فيما يخص التجوال الإيجابي نحبوا ديما الإيجابيات باش نتجاوزوا كل ما هو سلبي كل ما هي معوقات لهذه السياحة باش بلادنا ترتقي إلى الأفضل مع بعضنا الكل يد في اليد إن شاء الله غدوة خير حتى نلتقي
0: كريمة أخرى في آخر الأسبوع إن شاء الله
1: نعم
0: نعمل تلخيص بتاع النصايح باش نعملوها وماذا بينا نفكروا في بلاتفورم ونعملوها
1: إن شاء الله على هذه الكلمات إلى هنا مستمعي إذاعة زيتونة ينتهي برنامج منتدى البيئة هذا الحد حتى نلتقي الأسبوع المقبل في حصة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: إذاعة الزيتونة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائنا أوفيائنا متابعينا مستمعينا الأوفياء، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجيري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أختي مريم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الأكارم جميعا. يا ربي تحفظنا ويا ربي تعيننا وتعينهم على طاعته سبحانه وتعالى، وعلى يعني التنور بما نذكر وما نقول، وما إن شاء الله يجعلنا إحنا أول العاملين بما نقرأ إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
2: الله السميع العليم. ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
1: آمين يا رب العالمين. وكالعادة في كتابنا اليوم، في كتاب البر والأخلاق وكتاب التاج الجامع للأصول اللي فيه هالكنوز هذه العظيمة اللي قاعدين نتذكر فيها احنا والسادة المستمعين. والحقيقة اليوم حديثنا باش يكون عن الذكر. الذكر كما قولوا ساداتنا العلماء هو حياة القلوب ونور الأرواح، به تطمئن النفوس وتنجلي الهموم، وفيه يجد العبد السكينة حين تضيق به الدنيا وما فيها. هو صلة خفية بين العبد وربه لا يقطعها زمان ولا مكان، يرفع بها المؤمن همه ويحيي بها قلبه من غفلته. فالذاكرون الله كثيرا هم أهل القرب وأصحاب الطمأنينة، الذين اختاروا أن تكون ألسنتهم رطبة بذكر الله وقلوبهم معلقة بنوره. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: الذكر مفتاح القرب ومصباح القلب، وبه تنكشف الحجب. فيها رحلة القلوب إن شاء الله تكون يا رب حياة لقلوبنا دائما بالذكر وبالتسبيح وبذكر المولى سبحانه وتعالى، سبحانه في كل وتعالى لحظة وحين.
2: اللهم أمين يا ربي. كتاب الأذكار والأدعية، الاستغفار والتوبة، يعني يذكر فيه هنا ما ورد في الأصول من أنواع الذكر والدعاء، يعني وكذا أسماء الله الحسنى وما ورد من التعوذات والاستغفار والتوبة وفضلها، وما ورد في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى كما سنراه إن شاء الله. إذن الباب الأول فيه في فضائل الذكر والذاكرين، يعني فضائل مجالس الذكر اللي هي من أشرف المجالس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب منا نحن يعني معاشر المؤمنين أن نذكر الله وأن نذكره كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح معروف، البكرة يعني صباحا ومساء، صباحا ومساء. يذكروا الله في كل أوقاتكم وسبحوه في أول النهار وفي آخره وفي المساء وفي الصباح.
1: لأن الذكر يعني مش مقتصر فقط على الصلاة، لأنه في الصلاة كذلك يعني فيها ذكر للمولى وفيها تسبيح، مش كان الصلاة
2: كله ذكر. يعني الصلاة هي ذكر، وتلاوة القرآن هو ذكر، وتأمل آيات القرآن وفهمها وهي ذكر. ولكن الغالب على أنه هذا ذكر أنه يكون من الأوراد. من له ورد من ذكر الله، سواء يعني من تلاوة القرآن أو ورد من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول لا إله إلا الله الكلمة المشرفة، هذا كله يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هاي إقام الصلاة
1: وحد
2: نوع، والتسبيح الصباح والمساء نوع، في بيوت أذن الله، الله الذي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو صباح ومساء، والأصل رجال لا تلهيهم تجارة. نحب يقول هذا ذكر ما يتلهاش الإنسان فيه، يقول أنا عندي الدنيا وعن نعم عندك الدنيا وعندك الأعمال وعندك المشاغل
1: كلنا
2: عندنا نعم، ولكن هذا كله لا يشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن لابد الإنسان أن يذكر الله في سائر أحيانه كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحيانه. وإقام الصلاة أي الإتيان بإقام الصلاة كما ينبغي من صحة طهورها ووضوء ومطهرة كبرى وإحسان في الركوع والسجود وكل ما يلزمها كما يعني أوردها السادة الفقهاء جزاهم الله كل خير. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا كله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله. نعم مخافة لهم لقاء الله باش يكون لقاء النجاح والفلاح، ما يكونش لقد الله لقاء لقد الله يعني في شيء آخر. يعني يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إذن فاذكروني بالصلاة وغيرها أذكركم في الملأ الأعلى وأمنحكم عظيم الجزاء وأرحمكم وأتجاوز عنكم إلى آخره، واشكروا لي بالطاعة وحمد النعم ولا تكفرون، لا تكفروا نعم الله بالعصيان وجحد النعيم وغيره. القرآن كثير على الذكر،
1: آيات كثيرة جت،
2: آيات كثيرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا
1: ولهنا يعني في الأجر العظيم، يعني سبحان الله المولى ما قالش شنو هالأجر العظيم، يعني قال مغفرة وأجرا عظيما، يعني في علم المولى سبحانه وتعالى شنو هالأجر العظيم.
2: يعني هو في كل ما زاد الإنسان، شوف كل ما زاد الإنسان في الاستغفار معناها زاد الله له سبحانه وتعالى في توسعة الأرزاق وفي مغفرة الذنوب. وكل ما زاد الإنسان في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر منها إلا زرع الله سبحانه وتعالى محبة النبي في قلبه. ولذا هذه من فضائل كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أنه الإنسان لما لم يستطع الاستقامة ولم يستطع أن يصلح الإعوجاج نتاعه اللي طلع معاه منذ الصغر وطلع معاه في يعني أنواع وأشكال فيما رأاه في المجتمع، فكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي تورث محبة النبي في قلبه. فإذا زرع الله محبة النبي في قلب الإنسان أطاع الإنسان وربه بلطف وبسهولة، مش يعمل مجهود جبار حتى يصلي أو يتوضأ أو يبعد عن المعاصي، لا يولي عندك شيء هذاك فيه لذة والطاعة فيها فرح وفيها نشاط وفيها، هذه من جملة فضائل كثرة الصلاة. وفي الآخرة أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. ها إذا كان أكثر إنسان صلاة النبي وأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه ويغفر له ذنبه، يعني شيء كبير كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر من قول لا إله إلا الله وهذا كذلك من الذكر، فإنه يعني يجدد إيمانه بذلك بتلك الكلمة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إذن الكثرة مطلوبة في الاستغفار، والكثرة مطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكثرة مطلوبة في لا إله إلا الله، والكثرة مطلوبة في التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى.
1: سيدنا موسى كلم الله وقت يطلب من المولى سبحانه وتعالى أنه يعطيه ذكر خاص به، ذكر يذكر به المولى بصفة خاصة خاص بسيدنا موسى، فكل مرة يسأل المولى سبحانه وتعالى وهو كليم الله فكان يقول له لا إله إلا الله، فسيدنا موسى يقول له أعلم ولكن نحب أخص حاجة أخص لي، فقال له المولى بعد ما سأله مرة واثنين وثلاثة والمولى يقول له لا إله إلا الله، فقال له المولى سبحانه وتعالى أنه لو يجتمع كل شيء من الأكوان وما خلق المولى سبحانه وتعالى في ميزان، وتجتمع لا إله إلا الله في ميزان لرجحت كفة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: فهل سبحان الله القصة ذكرتها في مع سيدنا موسى وقت اللي طلب ذكر خاص، فالمولى نعم. سبحانه وتعالى قال له لا نعم. إله إلا الله،
2: قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني آمن عذابي. ليس على أهلي لا إله إلا الله وحشة في القبر، كأني بأهلي لا إله إلا الله ينثرون التراب على رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إلى آخره من أحاديث والأحاديث القدسية. ولذا كان ذكر الله هو أشرف يعني ما يقوم به الإنسان، وأقرب ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، يحب يقول يعني فمن ظن بالله المغفرة وهو يستغفره فإنه يغفر له،
1: نعم.
2: ومن ظن بالله الإجابة وهو يدعوه فإنه يجيبه،
1: نعم.
2: ومن ظن بالله القبول وهو على طاعته فإنه يقبله، لأنه فعل ما فعل ما أمر به وظن بربه ما وعد به ربه وما هو أهله سبحانه وتعالى. احنا يعني ديما نطلب الله باش يعاملنا بما هو أهله وليس بما نحن أهله، نستغفر ونصلي ونتوب كل ونطلب يا ربي عاملنا بما أنت أهله من الرحمة والشفقة والرأفة وكل، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وإلا لقد الله مشى الإنسان.
1: يلزم يكون ظن بالله نعم. خير وحسن، نعم. ونتوقع كان الخير، كان الخير من المولى سبحانه وتعالى.
2: مهما كان نجتهد على أن يكون ظن بالله حسن في أعلى مرتبة، والله عظيم وكريم سبحانه وتعالى. إذن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، شوف هالمعية معية يعني كيف الله معنا حين نذكره يعني بجميع صفاته من الإحسان ومن الخير ومن العناية ومن الرحمة. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فمن ذكر الله خاليا من الناس يعني أثنى الله عليه وزاد له في العطاء وذكره سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في رواية خير منهم وهم الملأ الأعلى بالمباهات وبال، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، هذا كله مجاز بطبيعة الحال. وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبيعة الحال ليس المراد بالشبر والذراع والباع والمشي والهرولة أمور محسوسة
1: كما أمور هي الدنيا اللي نعرفها، نعم. إحنا لكن هي أمور أخرى، نعم. هي في علم المولى سبحانه،
2: نعم. هي إذا تقرب العبد بقليل الطاعة،
1: نعم.
2: أجزاه الله بكثير الثواب
1: والمغفرة،
2: نعم. وهذا الله هو الكريم سبحانه، هذا رواه الشيخان والترمذي،
1: نعم. سبحان الله. ولهنا كذلك تذكرنا أنه الإنسان قد ما يجتهد في الطاعة والعبادة قد ما المولى سبحانه وتعالى في المغفرة، في أنه تبعد عليك ابتلاءات، تبعد عليك أشياء ما تعرفش كنت تنجم تصيبك، أشياء فيها من اللطف الحزن أو فيها من الفقد أو فيها من فالإنسان دائما هذا يسابق إلى المولى سبحانه وتعالى،
2: نعم. سبحان الله، يعني كل ما الإنسان كان في ذكر الله إلا وكان الله في ذكره، كل ما كان الإنسان في إعانة أخيه المسلم كان الله في عونه، كل ما إنسان يحب يقول كل ما إنسان فعل قليلا من الإحسان في نفسه في غيره في طاعة ربه إلا الله أجزل له العطاء العظيم. فلا بد الإنسان يعرف هالكلام هذا انت العز وجل، معناها أنا عند ظني عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منه، يعني إن اقترب إلي شوية اقتربت لي كثير. هذا لابد الإنسان يعرف أنه الله ما ذكرته إلا وأنه سبحانه وتعالى معك، والله نعم. معك بالخير والصلاح والرحمة والقرب
1: وبالمحبة. زاد يقول الحسن البصري
2: نعم.
1: اطلبوا حلاوة الذكر فإن وجدتموها فاعلموا أن الله قد أحبكم. سبحان الله القول مجملها، يعني تطلب الذكر لكن فيه حلاوة، اطلبوا
2: نعم.
1: حلاوة الذكر، ما قالش اطلبوا الذكر،
2: نعم.
1: حلاوة الذكر يعني
2: حلوت.
1: في الذكر فما حلاوة،
2: نعم. نعم تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب.
1: نعم
2: للإيمان ذوق. نعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. مثلا فيه ذوق بطبيعة الحال. من النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها خشية مني أبدلته إياها إيمانا يلقى حلاوته في قلبه. إذن الطاعة بدون غرض مع الله بنية الامتثال والطاعة والتعظيم والإجلال تورث ذوقا وتورث حلاوة في القلب. فإذا وجد الإنسان تلك الحلاوة أصبح يعني في كل وقت إذا شغل بالدنيا وبقضاء الحوائج وسرعان ما يعني يسرع إلى ذكر ربه، سرعان ما يحب يقضى الوضوء، سرعان ما يحب يذكر، سبحان ما يحب يصلي ركعتين، وهكذا يعني يلقى الحلاوة نتاع الذكر هي من حلاوة يعني رضا الله وقربه
1: وحب المولى سبحانه وتعالى.
2: نعم وسيدنا أبي هريرة كذلك أخرج الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. يلتمسون أهل الذكر حب يقول يفركسوا على مجالس الذكر، المراد مجالس العبادة بأنواعها.
1: نعم.
2: فإن كلها في طاعة الله. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يحب يقول تنادى الملائكة فيما بينهم، هلموا إلى حاجتكم، أحضروا إلى هذا المجلس فإن فيه مرغوبكم ومطلوبكم.
1: نعم.
2: قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، التفوا حولهم بتلهف وكثرة حتى يصل جمع الملائكة إلى سماء الدنيا فرحا بهؤلاء الذاكرين لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، أش يقول عبادي. في لفظ مسلم فإذا تفرق الذاكرون عرج الملائكة وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقول جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك.
1: نعم.
2: أنا هاو خص مسلم خص بالتسبيح
1: والتكبير.
2: نعم والتكبير إلا هو ذكر. نعم قال فيحفون فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. إذن هذا خاص بالذكر. ثم الحديث الأخرى اللي هي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يعني يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال هذاك كذلك في مجالس
1: الذكر.
2: القرآن والعلم، وهذه في مجالس الذكر خاصة بها، يكبرونك يحمدونك يمجدونك يسبحونك. قال فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني، قال يقولون يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم.
1: سبحان الله.
2: زاد مسلم قالوا ويستغفرونك، فيقول الله قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. هذا المقصود فيه وأنه مجالس الذكر.
1: نعم.
2: هاته لها ملائكة طوفون يطوفون ويبحثون عنها، فإذا وجدوها قالوا يا ربها وجدناهم، فيقولوا ماذا يقولون، يسبحونك يمجدونك يقدسونك يكبرونك مما يخافون. قال من يخافون من النار كذا كذا، ماذا يطلبون، قالوا يطلبون الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى اشهدوا يا ملائكتي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ما لك من الملائكة، هذه حلوة برشا هذه، فيهم فلان ليس منهم.
1: بمعنى ليس منهم،
2: يحب يقول ما هو جاء يذكر، هما مستنسين كل يوم يذكروا ولا كل جمعة يذكروا وكل كذا يذكروا مجلس انتع ذكر، ولكن جاء رجل أو جاء رجال جلسوا معهم فقط عنده قضية، قال أنا نستنى فلان نسأله 100 دينار والله والله ما نقوم حتى يكملوا، خلينا نقول ولدي ركعة طلت عليا مثلا. وقال بعض العارفين قال ولو جاء حتى جاب شي يسرق قال نستنى حتى يغفلوا، نزل الصبيب هذا نزل نتبتع به. قال علاش؟ قال رحمة ربي وكرم الله سبحانه وتعالى إذا عم معناه يعم سبحان الله، إن الله قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولذا قال يعني يقول ما لكم من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يعلم الله شيء الحاجة، نعم. حلال ولا حاجة شكون يعرف. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أي يسعد من جلسهم بسببهم. ولفظ مسلم ربي فيهم فلان عبد خطأ، هاو جاب مسلم قال عبد خطأ، يحب يقول إنما مر فجلس معهم فيقول الله وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي يسعد بهم جليسهم ولو مرة إذا شاء الله. هذا من فضل الله ومن سعة كرم الله على الذكر والذاكرين. الله لما يشوف الناس يعني كأنهم آلات أمداحه، يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: على قلب رجل واحد، نعم. بخشوع بحضور القلب،
2: نعم. هذا وهذا مطلوب قرآنا وسنة، قرآن وسنة، لا يستطيع أحد أن يقول هذا يعني أول تأويل آخر. فالله سبحانه وتعالى من عظيم كرمه جلس معهم أحد جاء لحاجة أو كان خطأ أو كان جاء لقضيمة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلابد الإنسان يشوف، نعم. هل شيء هذا عظيم.
1: شوف القول اللي قالها عبد الله بن عباس، قال ما فرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، قال ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه. ما فماش عذر في الذكر، ما فماش حد ينتهي إليه.
2: سبحان الله، يعني يذكر الإنسان ربه على سائر أحواله، كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحواله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معنى مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، حديث كذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر منشور الولاية، كل من أكثر من الذكر لا بد تظهر عليه مظاهر يعني في طاعته وفي ورعه وفي ستر الله عليه.
1: كيفاش يشوف هالإنسان في حياته؟ قولك مواظب على الذكر، كيفاش نشوف علامات أنه المولى سبحانه وتعالى راضي عليا، المولى سبحانه وتعالى يعني يرحمني؟ كيفاش يشوف الإنسان مظاهر الذكر على حياته، في نفسيته، في الواقع متاعه اليومي، في التزاماته، في ربما العثرات اللي يعيشها، في الأزمات اللي يعيشها؟
2: لابد الله يوفقه، لابد يحس وأن الله يوفقه في كثير من الأمور، ولو كانت صعبة ولو كانت تظهر كأنها ساعات مستحيلة ولو كانت تظهر وأنها يعني سبحان الله، الله يوفقه ويجعل له من أمره رشدا. وكفاه الإنسان فخرا وشرفا أن الله وفقه لذكره،
1: نعم.
2: لو كان يحب ربي سبحانه وتعالى لا يوفقه إلى ذكره، فمن ذكر الله فهذا يعني أنه فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،
1: نعم.
2: ومن ذكر أنا جليس من ذكرني، أحب يقول وأنا معه إذا ذكرني. فهذه المعية الخاصة من الله زائدة على المعية العامة، يعني لابد الإنسان يشوفها مليح. ولكن على مستوى يعني الحياة العادية اليومية لابد يشوف من بركات وفضائل وسعد يعني هذا الذكر، لابد يشوف كثير من الأمور اللي هي تصل حتى إلى حد الكرامات في بعض الأحيان، فيقول الحمد لله، شوف ربي كيفاش أكرمني وأبدل سوءا بخير، وكان مريض وشوفيا بأمر الله، وكان مسألة صعيبة ومستعصية سبحان الله فتحت، وكثير من الأمور، وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى وفقك لذكره وأنك ما كنتش من الغافلين، ما كنتش من الذين نسوا الله فنسيهم والعياذ بالله، ما كنتش من الذين غافلوا عن الله.
1: نعم سبحان
2: الله. لا كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهي كلها جاءت بعد مقامات كثيرة من المسلمين والمسلمات القانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصائمين الصابرين الحافظين إلى آخره، حتى في الآخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن قالوا هي أعلى درجة وأعلى مرتبة، وهي أنه الإنسان يعني كأنه جلس في مقام من مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فلا يكون هذا إلا بكثرة الذكر. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هي الأولانية بالكل، هي العرسة، هي العرسة اللي تقص بها يعني إلى قدرة الله إلى الجنة، قدرة الله. وبعد هي اسمح لي الفرائض، ها الصلوات الخمس، ها الزكاة، ها الحج، ها الصوم، هذم كلهم تزيد تحيط بهم الأصل العرسة اللي بها الفائدة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد هذه تجي النوافل، النوافل في الصوم، النوافل في الذكر، النوافل في الصدقات، النوافل في العمرة وفي الحج إذا كان نجمت، وأعمل البر بأنواعها. هذا الكل يزيد يحيط به كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الحلقة أو السور المانع باش اللعين إبليس وأمور الدنيا كل ما تمشي لكش
1: ما
2: إلى النوافل مثل. وما تمشي لكش من النوافل إلى الفرائض لقد الله، وإذا كان خليت الفرائض إلى آخره ما تمشي لكش إلى العرس الأصلية اللي هي الإيمان أو عدم الإيمان أو الإيمان والكفر.
1: نعم.
2: فهذا المحيط الكبير هذا كله هو يعني سور وحصن حصين لكل ما يجمعه المسلم من الأولانية بالكل اللي هي شهادة لا إله إلا الله إلى الفرائض إلى النوافل إلى دينه كامل.
1: آمين. في أخير يعني فضيل الشيخ اللي سمع فينا الآن وإحنا وصلنا لختام الحصة يقول لك طيب كيفاش نلقى الوقت للذكر؟ يومي مشغول، التزاماتي كثيرة، ربما نقضي أكثر يومي في السيارة، في التنقل، في الطريق، كيف أجد يعني الوقت باش نذكر المولى سبحانه وتعالى ونكون في هالدائرة اللي حكيت عليها فضيلة الشيخ؟
2: مش لازم تلقى الوقت يا سيدي، خلي الوقت يلقاك.
1: كيف
2: خلي الوقت يلقاك؟ احنا اللهم صل على النبي، كان جيت شوف قداش نعدي وبرك في التنقلات، في الترانسبور، في الكهرباء، في يعني هذا برك في عمر الإنسان يمكن قريب ما نقولش ثلث تلقاه، يمكن يعني 15% ولا
1: من
2: عمر الإنسان كلها في التنقل. نعم. من المسافات للمسافات، هذه كلها ذكر أو قراءة أو تلاوة. الحمد لله تو الهاتف معناه محمول وصغير فيه كل شيء، أو الإنسان يكون معه كتاب. لابد يحاول ما يكونش عنده فراغ، ما يكونش الإنسان عنده فراغ يقتله في الوقت حتى يقتله العمر والوقت، إنما يكون الإنسان مجتهد باش يملا كل الفراغ بالإحسان. ومن أعظم الإحسان كثرة ذكر الله.
1: نعم.
2: فأنت تسوق، شنو يمنع الإنسان هو يسوق باش لسانه يتحرك يذكر الله ويبتسم ولو وحده قاعد يسوق، يحاول يبتسم باش تجيه الراحة النفسية، باش ما يتشنجش مع يعني السادة السائقين والطريق وما أصعب الطريق والسياق في بعض الأماكن، يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ بعض الآيات. سيدي هات نحفظوا آية واحدة في النهار، نكررها في الصباح وفي وسط النهار، كل من ذكر نكررها، نقيدها في وريقة باش ما ننساهاش. يعني عنا كثير من الوقت باش الإنسان يذكر فيه الله. أما الناس الملتزمين بذكر من الأذكار هذيك حاجة أخرى، هذيك الله هو اللي يعاونهم.
1: نعم.
2: لأن الناس اللي خذاوا هذا الذكر على سبيل النذر، قال يا ربي إني أنظر إليك ولا إني أعهدك يا ربي على أني أذكر هذا الذكر يعني كل يوم صباحا ومساء أو يوم الجمعة فقط أو على حسب، كثير من المشايخ مشايخ الطريق ومشايخ الذكر وكل شيء، فهذا الله هو اللي يوفقه على حسب نيته التي نواها.
1: نعم. قلوا أن الذكر مش فقط تكرار كلمات بل حياة القلب، نور يضيء الدرب، هو أن تقول سبحان الله فتتنزه، والحمد لله فترضى، والله أكبر فتتجاوز همومك، ولا إله إلا الله فتوحد وجهتك، فاجعل لسانك عامر وقلبك حاضرا، واذكر لعلك تذكر. يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تاء تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 496 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 116 إلى الآية 119 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صادقين.
1: بارك الله فيكم، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي

ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

0: إن الله هو التواب الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم في البيت 22: وسبع علو خص ذات قض حصر. هنا ذكر صفة الاستعلاء وضدها صفة الاستفال التي ذكرها في الأبيات السابقة، وذكر هنا أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قد حصر، وهي الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذه الحروف تتميز بعلو في الصوت وارتفاع، وتسمى كذلك حروف التفخيم.

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن

0: رحيم.
1: إنه بهم رؤوف رحيم.
0: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم

0: يتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: صادقين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملاً وتفاؤلاً، قلب عامر

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: مقامات وحكايات. مقامات وحكايات. برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
4: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. في عالم القراءات مستمعينا الأعزاء، حيث الجمال الروحي ينساب مع كل حرف من حروف كتاب الله تعالى، هناك أسماء خلدت أصواتها في ذاكرة الأمة الإسلامية وعلت قراءاتها فوق كل مقام. من بين هؤلاء يبرز اسم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، صوت نادر وقارئ استثنائي جامع بين الحفظ والإتقان والذوق المقامي الأصيل.

ولد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في 3 أكتوبر 1947 بقرية النسيمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. ترعرع في بيت محب للقرآن، حفظ كتاب الله تعالى صغيرا ودرس القراءات على أيدي كبار المشائخ حتى أجيز وأصبح من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي.

أتم حفظ القرآن الكريم في سن 10 على يد الشيخ صلح محمود محمد، والتحق بالأزهر الشريف عام 1953، وحصل على الشهادة الثانوية من المعهد الديني بالمنصورة عام 1969. تابع دراسته في كلية أصول الدين سنة 1970 بجامعة الأزهر بالقاهرة، حيث تخصص في قسم العقيدة وتخرج سنة 1975. بعد تخرجه عمل الشيخ الطنطاوي واعظا بمديرية أوقاف الدقهلية حتى عام 85، حيث قدم استقالته ليتفرغ لتلاوة القرآن الكريم. في نفس العام التحق بالإذاعة المصرية كقارئ للقرآن الكريم، مما أتاح له الوصول إلى جمهور أوسع.

مستمعينا الأعزاء، ما ميز الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وجعل صوته يتسلل إلى أعماق القلوب هو تلك العلاقة الفريدة التي نسجها مع المقامات الموسيقية. لم يكن الطنطاوي مقرئا عاديا، بل كان يعرف متى ينزل كل آية في مقامها ومتى يطيل النفس أو يختصره، وكان يتعامل مع القرآن كلوحة فنية مقدسة يلونها بأنغام المقامات الأصيلة مثل البيات والسيكا والحجاز والصبا والرست والنهوند وغيرها من المقامات. تميز الشيخ الطنطاوي بإتقانه للمقامات الموسيقية في تلاوته، مما أضفى على قراءته جمالا وروحانية خاصة، وكان يستخدم مقامات مثل البيات والسيكا والحجاز والصبا والرست والنهاوند ويوظفها بشكل يخدم المعاني القرآنية ويبرز جماليات النص القرآني. يعتبر الشيخ الطنطاوي من أبرز قراء جيله ويلقب بكروان الدقهلية، تدرس تلاواته في معاهد القراءات ويستشهد بها كنموذج للإتقان والجمال في التلاوة. تأثر الشيخ الطنطاوي بشيوخ المقامات الكبار مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لكنه حافظ على بصمته الخاصة وطابعه المتفرد الذي جعله مدرسة قائمة بذاتها. كان يعرف بحسن الوقف وبتفاعله الحي مع المعاني وببكائه الخاشع في التلاوة، حتى أن مستمعيه لم يكونوا يفرقون بين الأداء الفني والوجد الإيماني.

الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي كان من أبرز المقرئين الذين استخدموا المقامات الموسيقية في تلاوة القرآن الكريم بشكل إبداعي ومتقن، مما أضفى على قراءته روحانية عميقة وأثرا وجدانيا خاصا في قلوب المستمعين. فاعتمد الشيخ الطنطاوي على التنقل بين المقامات الموسيقية وفقا لسياق الآيات ومعانيها، حيث كان يوظف كل مقام ليخدم الجو النفسي والروحي للنص القرآني، مما يجعل المستمع يعيش مع التلاوة وكأنها قصة مؤثرة. كان الشيخ الطنطاوي إذا قرأ شعرت أن المقام نفسه يتعبد، وكان يجعل الناس يبكون عند سماع تلاوته لكتاب الله، ويجعل الآيات تضيء في قلوب المؤمنين. لم يكن الشيخ الطنطاوي يدرس المقامات بشكل نظري، بل كانت تتسرب من صوته كما يتسرب العطر من الوردة، مقامات لا للتفاخر بل لخدمة المعنى وتحقيق الخشوع وتبليغ الرسالة. شارك الشيخ الطنطاوي في المحافل الدولية وتليت قراءاته في أكبر المساجد، منها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وكان صوته ضيفا دائما على أثير الإذاعة المصرية العقود وإذاعة القرآن الكريم. وسافر الشيخ الطنطاوي إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية لتلاوة القرآن الكريم، منها هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين والنمسا وألمانيا واليابان ودول الخليج العربي. كانت تلاوته تستقبل بحفاوة من الجاليات المسلمة في تلك البلدان، حيث كان لصوته وقع خاص في نفوس المستمعين.

استخدم الشيخ الطنطاوي العديد من المقامات في تلاوته، ويعد مقام البيات من أكثر المقامات استخداما في التلاوة، وهو مقام يحمل دفئا وروحانية، وغالبا ما كان الطنطاوي يبدأ به تلاوته لما له من سلاسة وهدوء يمهد لاستيعاب المعاني. استخدمه في الآيات التي تدعو للتأمل والطمأنينة مثل آيات الرحمة والمغفرة. أما مقام الصباح فهو معروف بمقام الحزن والتوجع، وكان الطنطاوي يوظفه ببراعة في الآيات التي تتحدث عن الندم، العذاب، الفناء، التوبة، مما يجعل المستمع يتأثر بشدة. فعند تلاوته للآيات التي تصف أهوال يوم القيامة أو ندم العصاة، كان ينقل الإحساس بالحسرة والندم العميق عبر هذا المقام، مقام الصباح. كما استخدم الشيخ الطنطاوي مقام الحجاز الذي يمتاز بجو من الهيبة والجلال، وهو مقام يبعث إحساسا بالرهبة والخشوع. استخدمه الشيخ الطنطاوي عند قراءة الآيات التي تتحدث عن عظمة الله وعن مشاهد القيامة والحديث عن الجنة والنار. واستخدم الشيخ الطنطاوي مقام النهاوند، مقام يمزج بين العاطفة والجلال، ويستخدم كثيرا في الآيات التي تحوي دعاء، وكان الطنطاوي يتقنه بحيث يجعل الدعاء يخرج وكأنه مناجاة عميقة من القلب إلى الله. وأما عن مقام السيكا فاستخدمه الشيخ الطنطاوي بأسلوب عذب ومؤثر في الآيات التي تدعو إلى الخشوع والتضرع، فمقام السيكا يشعر المستمع بالحب والتودد، ويستخدم غالبا في آية الرحمة والمودة، خصوصا في قصص الأنبياء أو في الحديث عن رحمة الله بعباده. لم يكن الطنطاوي يقرأ المقامات بشكل استعراضي، بل كان يتنقل بينها بانسيابية طبيعية تتناسب مع تطور المعاني في النص القرآني، وكان يبدأ غالبا بمقام البيات ثم ينتقل إلى الصبا أو الحجاز حسب ما يقتضيه السياق. عند الوصول إلى ذروة الآيات التي تحمل عظمة أو تهديدا أو تحذيرا، كان يرتقي إلى الجهركة أو الرست ليضفي قوة على التلاوة. وإذا كانت الآيات تتحدث عن الرحمة والمغفرة، يعود إلى السيكا أو النهاوند ليعطيها طابعا عاطفيا عميقا.

0: ورغم إتقانه الفريد للمقامات، كان الشيخ الطنطاوي يؤكد دائما أن الهدف من استخدام المقامات في التلاوة ليس التجميل الصوتي المجرد، بل إيصال المعنى بإحساس صادق. وكان يرفض المبالغة والتصنع، ويرى أن المقام يجب أن يكون وسيلة لفهم القرآن وليس مجرد أداء موسيقي. كان الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من عباقرة التلاوة الذين وظفوا المقامات الموسيقية لخدمة المعنى القرآني، مما جعل تلاوته نموذجا خالدا في فن التلاوة. توفي الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في 26 من شهر جويلية سنة 17 2000 عن عمر يناهز 70 عاما، ودفن في مسقط رأسه بقرية نسيمية، وترك أثرا غنيا من التلاوات القرآنية التي لا تزال تبث وتستمع في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وجزاه خير الجزاء على ما قدم من خدمة لكتاب الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.